السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر، ونزوح 4250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبية والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على

0: الحق والتغيير الجذري اليقظة للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: المتبعية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة من الاجتماع تمول السلاح الاستثمارات المشروطة دعم القوى السياسية والعسكرية التحكم في الموارد والموانئ إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه إنه داير يحكم البلد بعد ما دمرها بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الداعمة الرافضة للحرب.
0: من جهته وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجا في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الماء عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، ده ما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة وبيقول العفو عند الإدانة، في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
0: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش. وقال الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية إنما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني، وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوة المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية شمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية لوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم وأمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات الثلاث أمورو، خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق، قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379 ألف حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمنيين واستخباريين بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض، وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا، وعلى متنها 150 سودانيا ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية، حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بحياه القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وستساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المغلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المغلي في برنامج ملفات سودانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله وسلم على رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
2: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات اكتوبر 2021؟
3: حقيقة انا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بانه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
2: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بده؟
3: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة نظام الدستوري ومسار التحول الديمقراطي في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب أن وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس الرئيسي في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية دي. ليست الحرب طبعا زادت الطين بالله وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. وصل ده هو في الانقلاب أكتوبر يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة محافظ مكسوان وزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
2: السيد السفير المدلي لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع بواشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
3: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجية في السودان. طبعا ما صحيح ما صحيح التدهور ده أساسا يعني أسه بدأ من 2021 لأنه في قطيعة تامة السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المصرف من المنظومة المصرفية العالمية هي البنك الدولي والصندوق الدولي والتنمية الأفريقي وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية والمصرفية متعددة الأطراف مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتمر بأمر مجموعة البنك الدولي وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مسار عفاد ديو منذ اكتوبر 2020. ولذلك انا لا افهم بدل ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما اسموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده انتاج واعاده الاحياء اعاده احياء الاحياء للقطاعات الانتاجيه. والقطاعات الانتاجيه التي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدها او اقعدتها العقوبات في عهد الانغاث المرتبطه بما يعرف بغيمة بوضع السودان في غامة الدول الرعد الرعب. هذه العقوبات المرتبطة بالغيمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الانتاجية دي اللي هي قطوة السكة حديد قطوة البحرية قطوة الجو السودانية والنقل النهري وهكذا ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الانغاث واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب. يعني حصل انفراج كبير جدا في الأقسام في أحد الفترة الانتقال العامين ديل لكن حصل سيد باك كبير جدا انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر ورجعنا مرة أخرى إلى مفردة العقوبات. كما ذكرت الإغاثة الانتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب. ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه في ناس في وافه مقطع هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقتها مع امريكا ابدا فيها بتعمل بطياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions اللي هي دي بتعني انه اي منتج اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان. بمعنى اشنو؟ مثلا في دولة عندها ايرباص ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتري ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنة أمريكية ولذلك لا يمكن لأي دولة أن تبيع طائرة إيرباص للسودان أو حتى بوينج لأن طبعا بوينج أساسا أمريكية ممكن تأجرها كما كان بيحصل في عهد الإنغاز لكن الصحيح إنها تشتري طائرة كاملة لأن دي في حصر أمريكي يسموها سكندري. وكذلك المصارف يعني المصارف حتى اليو بيس والبنوك الفرنسية باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ذا برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية. فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية. وكذلك السكة حديد يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا نحن كان عندنا مصدور كبير جدا في عهد النظام الإنغاز 89 كان فينا مصدور كبير جدا من السكة حديد غاطرات مختلف مسمات وقلنا كذلك سيبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر وكذا كله. فعدم قدرة النظام الغاز على استيراد السبيرات للماكينات اللوكوماتيف بتاعت السكة الحديد دي أدت إلى إنها تجرشت. ما قدرش أقول له حسا في ورشة السكة الحديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني من كل المسميات السابقة دي نعرفها كلنا في في على في الخدمة كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع بتاع اللي هو عطبرة ده هو قطر بيمشي من قطار النيل ده بيمشي من عطبرة لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات السكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبارات الأمريكية الصناعات الأمريكية وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة كانت السفن دائما في ورسوان تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حسي ما في أي سفينة في ورسوان لا في قطاع عام ولا قطاع عام حتى السفن الموجودة حسي أو سفينتين في ورسوان ديل تابعت للدول الأجنبية في واحد طبعا تابع لإطار لشركة تارك لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
2: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
3: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوة السعرية أو خطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية اللي هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت إن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرفي بيجنو.
2: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
3: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة أسوان عضو فيها تمام. لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك إلى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات السنوية والميتنج بتاع الاجتماع السنوي ويرجعوا بخفي حنين لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على اللي يسمى بالباور فوتنج في الاتحاد الأوروبي. يعني مثلا أنت لو عايز تعيد علاقات السوام مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد وتستعيد مسار إعفاء الديون لابد أن تحصل على 50 بلس 1 من أصوات المجموعة اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه ما هناك ما في وان كنتري وان فوت كل دوله بدها اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد هي بتاخذ 16.5% من قوه التصويتيه كلها. فبالنسبه لاعاده التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1 لكن الاتحاد الاوروبي وأمريكا بيعمل 60%. ولذلك لا يمكن على إطلاق السوان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عن الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إنه في مسألة بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز هي هو الصعبة الخاصة دي طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 حتى يستوعب نزلت عشان تحل محل العملات الصعبة دي.
2: سؤال أخير دكتور المجلي، كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بيزل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
3: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي Special Drawing Rights وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو ستيرلينج أو هكذا يعني أو دولار. لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2023 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر ب 5 شهور كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السودان يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من حتى وروق لكن الموضوع الصعب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الثورة إلى 85% من أصوات مجموعة البنك البور بوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتنج ولذلك لها شبه ما يشبه فيما الفيديو يعني لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا الولايات المتحدة صوتت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري في كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقود في البطولات كان منح كان غروض كان دعم إنساني أو صعب الخاطر عندنا 1.1 مليار دولار ممكن الحكومة الجاية الإيطالية سيد منه أنه ممكن نستعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن استلم ال 1.1 دي وده عندي ما دي من عبارة هي شبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا لا لا ترد لا ترد يعني بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستفيد منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو الدستور دي ما لا دستور دي يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق الاستثمار في فشل دروينج رايس في السوق الخاص ولذلك كانوا هنا رسالة للسيرة للأخ الدكتور كامل إدريس واللي يعلم الرجل طبعا غيري المظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضع صندوق الدولي ومشروع مسارع فاديو في الهيبيكو نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول الديمقراطي وإنهاء الانقلاب الحالة طبعا جاز زيادة وزاد العقوبات بالأسفل العقوبات أجاز في الحرب الخاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرية دي من يعني أسوأ وسارة أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرائعة لحب سنة 93 أنا ديكس دي بانكات بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا بتتهم السوان أو تهم الإنغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجزي لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبيرية بقيت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي في الخطورة هنا ده ما لا في النهاية تحصل معجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكبيرية السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حظر الأسلحة الكبيرية في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط نزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة الأمريكية طبعا قدم evidences تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا لما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن عواد السنه ولذلك ليس هناك امل يا دكتور كامل يا وزير الدوله الداخليه ان تعملوا بخريطه خارطه الطريق اصلا ما في خارطه الطريق قال في شرط مسبق على الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي انت بتعمل اصلاحات هيكليه ورشيده البنك الدولي ما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن انت حاسس عندك شرط مسبق قصة ما في اصلاحات هيكليه ولا خارطه الطريق قصة انك انت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب فما لم يزور المؤثر لا يزور الاثر بديه يعني هذا هو بري كونديشن هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج السلام عليكم
2: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودانية
1: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي، ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتين يالا والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
4: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان، وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل القدال، يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%، وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي طعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وأخيرا، نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
5: أهلا بكم. نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون عن الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجباية المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا، سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرض أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة. وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلات المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا، تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا، تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200,000 إلى 1,000,000 جنيه، بينما تحقق معابر ومحاور حيوية مثل ميبر الخرطوم المدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا، ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا، تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاته، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم، ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل بات يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع صعوبة التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
2: راديو

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر، ونزوح 4250 شخصا من 3 غرف بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبية والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليغض للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: دائما التبعية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي، والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية.

0: وتدار موارده خارج الرقابة الشعبية، تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
1: من جانبه أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا أن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد، وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة، وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه، إنه دار يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريق الصحيح نحن بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب، وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الداعمة الرافضة للحرب.
1: من جهته وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي، ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجا في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الماء عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، ده ما حوار ولا تهيئة. ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة، في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
1: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش. وقال دكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية إن ما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع، على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني، وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوى المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية شمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوى المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية لوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم وأمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات 3 أمورو، خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق، قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379 ألف حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمني واستخباري بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا وعلى متنها 150 سودانياً ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8,000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95 ألفا. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75 ألف لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية، حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة الثالثة من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنج الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نسلط الضوء على آخر تطورات المشهد السياسي والمبادرات الساعية لإيقاف الحرب في السودان، وتحديدا الدور الذي تلعبه الآلية الخماسية والجدل المحيط باجتماعاتها التشاورية الأخيرة في ظل انقسام القوى السياسية بين مشارك ومقاطع. نناقش في هذه الحلقة تقييم نجاحة هذه الآلية وموضوعية المبررات التي قدمتها التحالفات المقاطعة مقابل أسباب عجز القوى المشاركة عن تقديم رؤية موحدة رغم انحيازها لمعسكر الحرب، كما نقف على موقف تحالف القوى المدنية لشرق السودان القريب من تحالف صمود وقوى إعلان المبادئ، ونفحص في صحة ما يثار حول سيطرة حكومة الأمر الواقع على الخماسية لنقل الحوار إلى الداخل لتمكين البرهان. يسرنا أن نستضيف لمناقشة هذه الملفات الأستاذ صالح عمار، الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان. مرحبا بك أستاذ صالح في ملفات سودانية.
2: تحية إلى مستمعي ومستمعات راديو دبنجة، وتحية إلى السودانيين في كل مكان، وتحية ممتدة أيضا إلى مجتمع الشرق والأمنيات وتقدم نحو السلام والتنمية وتحقيق كرامة الإنسان اللي انتهكت الحروب والفقر.
1: كيف تنظر للآلية الخماسية وإسهاماتها في حل أزمة الحرب في السودان؟
2: أولا لابد من التذكير بأن المبادرة الحركة ساكن الأزمة السودانية كانت هي المبادرة اللي أطلقتها دول الولايات المتحدة والإمارات العربية ومصر والمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2025. وأهم ما ورد في بيان أو مبادرة الرباعية هو التأكيد على وحدة السودان، وإنه ما في حل عسكري للصراع، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين، ومنع عودة الحركة الإسلامية والمطرفين للمشهد السياسي باعتبارهم محركين رئيسيين للحرب. والآلية الخماسية اتكونت بناء على المبادرة دي، وكان الغرض المساعدة والدفع بما طرحته الرباعية في المسار السياسي. وكان من المتوقع أن الخماسية تلتزم بما ورد في إعلان الرباعية وتنظيمه للأمام. الواقع بعد 9 شهور من انطلاق عمل الآلية الخماسية بيأكد إنها بتتحرك ببطء شديد وما بتنطلق من ثوابت تشبه الثوابت اللي تنطلق منها الرباعية. ولكل الأسباب دي الحراك الخماسية بتشوب درجة من عدم الوضوح، ويوم بعد يوم بدأت الأطراف المدنية تفقد فيها الصغة، والزمن يمضي من دون تحقيق أي نتيجة ومعاناة السودانيين في زيادة.
1: أستاذ صالح، الاجتماعات التشاورية الأخيرة للجنة الخماسية في أديس أبابا في أواخر الشهر الماضي شهدت مقاطعة واسعة من قبل كتل وتحالفات، هل المبررات التي صيغت للمقاطعة من هذه الكتل في نظرك هي موضوعية؟
2: نعم، كل الأطراف المدنية رافضة للحرب، ومن ضمنها صمود وهو إعلان المبادئ وهو مدنية تانية قطعت الاجتماع الدعت له الخماسية نهاية شهر يوليو الماضي. وده لأسباب أهمها أنه الآلية الخماسية تحولت لمالكة للعملية السياسية، تحدد هي لوحدة كل شيء، في حين أنه الاتفاق بين كل الأطراف السودانية مع الخماسية أنه العملية السياسية مملوكة للسودانيين، وأن الخماسية هي جهة مسهلة بتساعد الأطراف المختلفة على إيجاد بيئة مناسبة للحوار. وتمسكنا نحن بأن العملية السياسية مفروض تقوم بملكية سودانية مفهوم وما بيحتاج شرح، لأن السودانيين هم المعنيين بالسلام وهم اللي هيطبقوا أي اتفاق بيتم التوصل له في المشاورات. والمقصود بوضوح بمفهوم ومعنى ملكية العملية السياسية هو إن السودانيين أنفسهم اللي بيحددوا المسار، وده بيشمل القضايا والأطراف والمبادئ وتهيئة المناخ وأيضا زمان الحوار ومكانه. ونحن كنا بالفعل اتفقنا، نحن قطاع كبير من القوى المدنية والسياسية، كنا اتفقنا على وجهة المسار وسلمنا الاتفاق بيننا للآلية الخماسية في 4 يونيو الفايت في أديس أبابا، والرؤى دي توافقت عليها صمود مع حركة تحرير السودان ومع حزب البعث والأمة وهو من المجتمع المدني وشخصيات، وأيضا صمود قدمت رؤية مشتركة مع الكتلة الديمقراطية وآخرين. وكان من المتوقع إنه الآلية الخماسية تحول الرؤى اللي سلمناها لها لخريطة الطريق، لكن للأسف الخماسية تجاهلت الرؤى دي ودعوا لجولة جديدة من المشاورات نهاية يوليو الماضي من دون وضع أجندة محددة، وكان الغرض اللي طرحوه والسؤال على كل الأطراف هو ما هو رؤيتكم شنو، وعلينا كخماسية نسوي شنو أو نفعل شنو، في حين إنه نحن كنا أجبنا مسبقا على الأسئلة دي من بداية شهر يونيو الفايت إجابات مكتوبة، وبالتالي الوضعية دي هي كان بالنسبة لنا مثيرة للاستفسار ومثيرة للدهشة، إنه نحن بعد شهرين يتكرر علينا السؤال من جديد، أو ربما هي أكثر من شهرين يتكرر علينا السؤال من جديد ويتم إضاعة زمن الشعب المطلع للسلام، وأنت بتنشر بينه بالوضعية دي حالة من الإحباط اللي ما في ضرورة لها. أيضا الخماسية مصرة على إنه تشرك أطراف ما معرفة وتتعامل معها ككتل، والوضعية دي رفضتها كل الكتل المدنية بالإجماع من مختلف الأطراف، وكل الكتل أبلغت الخماسية إنه بالسلوك ده بتفتح الباب للفوضى، والفوضى دي بتعقد المشهد فوق ما هو معقد وبتجعل إمكانية التوصل لحل مستحيل. وبالتالي نحن لكل الأسباب دي في صمود وفي هو إعلان المبادئ وهو أخرى من المجتمع المدني وآخرين قطعنا مشاورات أديس الأخيرة، لكن المهم جدا نحن في نفس الوقت مستمرين في التعاطي الإيجابي مع كل مبادرات الحل، ومستمرين في الحوار مع أصحاب المصلحة من كل قطاعات الشعب السوداني وأيضا مع القوى الخارجية الراغبة في إحلال السلام.
1: في المقابل القوى المشاركة بالرغم من انحيازها لمعسكر الحرب لم تقدم رؤية واضحة، بمعنى أنه لم تتفق رؤى تنسيقية القوى الوطنية والكتلة الديمقراطية.
2: حسب ما توفر من معلومات فالمجموعة شاركت في المشاورات أديس الأخيرة جميعها تقريبا من قوى مساندة لطرف واحد منخرط في الحرب، ومشاركتهم بالطبع تعود لتقديرات يعرفوها، ونحن ما عندنا معلومات دقيقة عن ما قالوه، ولكن الثابت إنه الأغلبية من القوى السياسية والمدنية ما شاركت في المشاورات، وبالتالي لا يمكن الوصول لحلول بالكيفية الحالية اللي بتدير بها الخماسية المشاورات. والآلية الخماسية بإصرار على عقد المشاورات الأخيرة في أديس رغم عدم مشاركة القوى المدنية ما اتعلمت من تجربة المشاورات السابقة في يونيو، في يونيو عقدت كل القوى المدنية اجتماعاتها في أديس من دون مشاركة الخماسية، كرد على إصرارها بشراء كتلة غير معرفة وغير متفق حولها. والآلية الخماسية إذا استمرت تعمل بالطريقة دي، فبلا شك الفرصة وقدرتها على الوصول لحلول هتتضاءل، وممكن بعض الأطراف تصل لدرجة رفض التواصل معه.
1: باعتباركم في تحالف القوى المدنية لشرق السودان، فأنتم أقرب لتحالف صمود وقوى إعلان المبادئ. ما هو موقفكم من الخماسية؟
2: موقفنا المبدئي في تحالف القوى المدنية لشرق السودان هو أن السلام أول الأولويات، ونحن على استعداد لتقديم كل التنازلات الممكنة الممكن توصلنا إلى الأمن والحفاظ على كرامة الإنسان السوداني المهدرة اليوم بفعل الحرب والجرائم اللي بترتكبها حركة علي كرتي الإرهابية وشركائهم الآخرين. وضمن الرؤية دي نحن بندعم تحالف صمود ونتحرك مع مكوناته، ونحن في حركة دؤوبة طوال السنوات الماضية وحتى اليوم للغاية دي، وتواصلنا مع كل من يرفع شعار وقف الحرب مستمر، وشاركنا في التواصل مع الخماسية ضمن السياق ده، ونحن على أمل إنه الآلية الخماسية تعود للمسار الصحيح وللمبادئ اللي نشأت عليها، واللي هي مبادئ إعلان الرباعية. ونحن بنفتكر إنه في أطراف عندها تقدير جيد ضمن الخماسية، وينبغي تشجيع الأطراف دي عشان تتحرك بجدية وتمشي في الطريق اللي وصلنا لحل. ما يشغل القوى المدنية اليوم وعلى رأس صمود ورؤيتها للمستقبل هو التواصل المستمر مع كل القوى السياسية والاجتماعية بغرض التوافق على رؤية تمضي بينا للأمام. وفي السياق ده تم تحقيق تقدم كبير في تطوير إعلان نيروبي، وفي غضون أسابيع هتكون في أحداث أخرى أكثر أهمية، ومتوقع إنه الناتج بتاعه يكون الوصول إلى توافقات أكبر وأكثر تحديدا. وبرضه في حركة مستمرة في التواصل مع كل القوى الدولية والإقليمية بما يساهم في الإسراع بالوصول لنتائج عملية وتصحيح المسار، وفي مؤشرات إيجابية كثيرة في السياق ده.
1: هنالك رأي بأن حكومة الأمر الواقع تسيطر على الخماسية التي ستعمل على نقل الحوار للداخل لتمكين البرهان من أن يكون رئيسا للسودان في الفترة المقبلة، ما صحة ذلك؟
2: هذه أحلام تعشعش في ذهن البعض من غرتهم السلطة وما يتعلموا من دروس الحرب، وبيحلموا بالحفاظ على نظام الإقطاعيات وإمارة الحرب السائد حاليا. لكن الواقع المأساوي بيقول إنه الحرب دمرت اقتصاد السودان ونشرت الكراهية، واستدعت أيضا دول خارجية مصالحها متناقضة، وإنه تركيبة السودان من حيث المبدأ مبنية على التنوع الاجتماعي والسياسي، ولكل الأسباب دي ما ممكن تصل لأي سلام من دون تحقيق التوافق بين كل المكونات السياسية والاجتماعية. وبالتالي ما بفتكر إنه الخماسية أو غيرها ممكن تصل لدرجة التفكير وتتبنى أوهام الوقائع على الأرض بتثبت إنه هي غير ممكنة، إلا إذا كان المقابل هو استمرار الحرب واتساع دائرتها. نحن نناشد كل أطراف الحرب والقوى السياسية والمدنية بالجلوس والاتفاق على هدنة، ومن ثم إطلاق حوار حول كل قضايا السودان، والحوار ده يقود لإنهاء الحرب والوصول لنظام للحكم والتداول السلطة برضا وتوافق الجميع. ونفتكر ده المخرج الوحيد، وأي أفكار للإقصاء أو لاستمرار الوضعية الحالية والحرب والكراهية هو ما حيوصل البلد لنتيجة، وحيودي لمزيد من انسداد الأفق والقضاء على كل الفرص الممكنة للخروج من الوضع الحالي.
1: شكرا للأستاذ صالح عمار، وإلى أن نلتقي في مساحة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يرمز.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معانا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
8: راديو دبي.
9: الديوان.
10: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الناس يعني نحن بنسمع مصطلحات كثيرة جدا في الساحة الاقتصادية وفي مجال التقنيات وفي مجال الصناعات، بنسمع عن الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وأسماء كثيرة جدا مرتبطة بحياتنا اليومية. والطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة يعني واحدة من أهم الأدوات اللي بتواجه أو بتشكل تحديات للبيئة اللي محيطة بينا، وعندها تأثيرات كبيرة جدا في المناخ. يعني عشان كده نحن حقيقة سعداء في هذه الحلقة أن نلتقي بالأستاذة والدكتورة الباحثة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، دكتورة مواهب الطيب أحمد. دكتورة مواهب، أهلا بك في برنامج الديوان.
11: مرحب بكم، مرحب بكم في البرنامج الديوان، وحقيقي ده موضوع مهم جدا في الوقت، يعني قبل الحرب وبعد الحرب، بقى يعني في حوجة أكتر إنه نتكلم عنه. شكرا للفرصة
10: دكتورة. دكتورة بادي زي بدي
11: حاجة
10: بادي زي بدي كذاب، يعني قدم لنا تنوير، شنو يعني الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والمصطلحات دي؟ الناس بسمعها لكن أحيانا بعض مرات يعني بيحتاجوا أنه الناس يقعدوا لهم الكلام كده.
11: أيوة، هي طبعا كمفهوم يعني في طاقة متجددة وفي طاقة غير متجددة، يعني مثلا زي الطاقة يعني الطاقة الجاية من البترول هي طاقة غير متجددة، لأنه في النهاية يعني بنسمع بأنه يعني أنه في المنطقة دي ولا في يعني مثلا في جفاف في مناطق بتاعة البترول لأنها هي طاقة غير متجددة. لكن الطاقة المتجددة هي مربوطة بالشمس نمرة واحد، اللي هي طاقة متجددة، الشمس بتشرق كل يوم، طاقة الرياح، الطاقة اللي هي برضو الجاية من الكتلة الحية اللي هي من أي شيء له علاقة بالكربون، يعني بمعنى إنه مثلا زي إذا كان بنتكلم عن الكتلة الحية مثلا الأشجار مثلا لو هي بتزرع بعد يعني طوال بيحصل لها إعادة أو تشجير مستمر كده بتكون طاقة متجددة. لكن نحن مشكلتنا في إنه بيحصل قطع وما بيحصل زراعة يعني. فنحن مع الطاقة المتجددة هي على طول يعني بتكون في تجدد مستمر، وأهمها الشمس لأنه الشمس هي مصدر كل الطاقات، يعني هي ذات المصدر للزراعة وللرياح ولأي مصدر تبقى طاقة.
9: طيب دكتورة، يعني العلاقة بين يعني الطاقة في البيوت وفي المنازل وفي المجمعات السكنية وكده، والمشكلة قضية بتاع تغيير المناخ وكده، ومجتمعاتنا السودانية هي مجتمعات معظمها بتعتمد على الطاقة البدائية، يعني تعتمد على الحطب والفحم وفي الطهي وكده، شنو يعني ممكن تخط لنا شكل العلاقة؟ انت شايف العلاقة كيف بين الطاقة المنزلية وال الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة، وكيف نحن نقدر نواجه يعني تغيير المناخ الحادث الآن في العالم، والعالم كله بتحدث عن تغيير المناخ؟
11: أيوة. طيب أنا يعني ممكن أتكلم عن مثلا المنزل واحتياجه للطاقة وأربطه بالبيئة وتغير المناخ، وخصوصا زي ما قلت يعني الأيام دي في السودان بنعيش يعني وضع صعب جدا بتاع طاقة. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية ممكن نتكلم عن الطاقة من أجل مثلا الطبخ، والطاقة من أجل الاستخدامات المنزلية الأخرى من الإنارة لأي جهاز بيشتغل بالطاقة أو بالكهرباء في المنزل. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية في الطبخ، طبعا معروف إنه الطاقة المستخدمة في الريف هي الفحم والحطب، وعندنا البديل الأساسي المنتشر واللي هو بنعتبره بديل بيئي اللي هو استخدام الغاز. الطاقة لاستخدام الفحم والحطب الربط بالبيئة، لما نحن نقوم نلقى روحنا عندنا نقص في الطاقة ونقوم نلجأ لأي شجر قريب مننا ونقطعه ونحرقه عشان نستخدمه فحم أو نستخدمه مباشرة، فكده بتأثر على البيئة. يعني انت قدر ما قطعتها معناها القطاع النباتي ما موجود في الحتة اللي حولك، معناه أثرت على التربة، معناه أثرت على الغذاء لو الشجر مثمر، معناه يعني عملت مشاكل بيئية كثيرة. ده في حالة انه ما يكون في عملية بتاعة إدارة لعملية تحت القطع الكلام القط والتشجير، فبيبقى استخدام الفحم والحطب مهدد للبيئة في شكل يعني عدم وجود القطاع النباتي كويس. والحاجة الثانية اللي علاقة بتغير المناخ اللي هو لما إحنا نحرق الحطب، أول حاجة بيكون في انبعاث لثاني أكسيد الكربون، دي حاجة بتأثر على الجو، بتأثر على الغلاف وظاهرة التغير المناخ اللي هي الطبقة اللي بتحبس الحرارة جوا، يعني بتحبس الحرارة اللي هو في الكوكب الأرض كله، ودي مشكلة عالمية. فبيبقى بتحبس إيه؟ بوجود الغازات، عدد من الغازات بسمى الغازات الدفيئة أشهرها، وهي هو ثاني أكسيد الكربون، بتأثيره على المناخ. معناه أن إحنا لما نحرق الوقود للاستخدام معناه بنطلع أو الحطب بالذات أو حرقناه عشان ننتج فحم، معناه بنطلع ثاني أكسيد الكربون. ده هنا تغير المناخ زيادة على تأثيره البيئي في اختفاء الغطاء النباتي.
9: طيب دكتورة الناس ما البدائل شنو يعني؟ ما هو الزول ما لاقي حاجة يعني، ما لازم يقطع الشجر ويسوي الفحم وكذا يعني.
11: فعلا
9: ما لقي بدائل
11: فعلا، ودي الحتة اللي هسه احنا بنتكلم فيها اللي هو اختفاء بعض الغابات زي غابة الصمت. فعلا يعني الإنسان بيكون مجبر، لو لاحظته حتى في التاريخ من قديم الزمان، يعني لما عشان يعني يلقى حاجة يطبخ بيها، لو تتذكروا اللي هي العملية بتاعت يعني إنه كيف تجيب طاقة يعني من أجدادنا القدماء. فمعناها هسه يعني إحنا في وضع إنه أي زول عنده حوجة للطاقة فبيقوم يمشي يقطع. فيلا البدائل، أولا طبعا الغاز، والغاز طبعا انتوا عارفين غالي ومشاكل، يعني قصة انه يتوفر في اي مكان وفي اي حتة يعني في مشكلة. فنحن بنتكلم على عدة بدائل فيها المواقد المحسنة، دي ما بديل لكن بتخفض يعني الاستخدام بتاع الفحم، بمعنى انه الفحم لو اشتغلت في القانون العادي بتستهلكه اكتر، لكن في الموقد المحسن بتستهلك اقل. وعندنا بديل انا يمكن اكتر البدائل اللي انا اشتغلت فيها، الطباخ الشمسي او الموقد الشمسي، يعني اللي هو بيستخدم استخدام الاشعه او حراره الشمس مباشره للطبخ، وهو ده في عدة أنواع. يعني أن إحنا بنتكلم أكتر أن إحنا كباحثين نوع اشتغلنا فيه هو الـ النوع بتاع الخشب، صندوق سوري
9: كده. دكتورة شوية كده، واحدة علينا يعني.
11: أيوة صح.
9: كل حاجة.
11: لأنه صراحة يعني هو طبعا لأنه ده يعني باحتبار إنه ده برنامج يعني.
9: كده تمشينا خطوة. مشينا خطوة.
11: طيب.
9: المواقد المحسنة دي يعني شنو؟ يعني الموقد المحسن أو القانون المحسن. شنو مواصفاته؟ طيب. مثلا.
11: طيب القانون المحسن هو أنواعه كثيرة صراحة. في نوع أنت بتستخدم فيه الحطب أو الفحم، بنسميه محسن. بمعنى شنو؟ يعني أنت لو بتستخدم بالقانون العادي يعني حطب أو فحم أو اللداية، لما الناس تجي دعوس بتقوم تستخدم حطب كثير، فبتقوم شنو؟ بدل مثلا لو دار تعوس كسرة مثلا، تعوس لو قلنا مثلا بثلاثة عيدان والله أربعة عيدان في اللداية، أنا لما نديك المحسن بتقوم تعوس مثلا بعود واحد بال يعني أنا دار أتكلم بلغة بسيطة جدا. وكذلك الفحم، يعني في قوانين، وأنا متأكدة في البيوت كلها في القانون من الطين، يقول لك مثلا في الجزيرة القانون بتاع المبخر، وفي ما بعرف في دارفور في قانون اسمه السرور، المهم فيه طين. ده بس يعني أنت بتستخدمه بيقلل استخدام الفحم وأول حطب، لكن إحنا متكلم عن قانون بنتكلم عن الفحم. يعني إذا الحلة مثلا إذا قلنا في القانون العادي بتطبخ بكيلو، في القانون المحسن ممكن يعني الكفاءة بتاعته 35%. يعني مثلا لو هنا بتستخدم إذا عملناه بهنا يعني هنا بتلت مثلا يعني تلت الكمية. فيلا ده واحدة، يعني احنا بنقدم دي واحدة من الحلول. وعندنا حلول تاني زي ما قلت الغاز العادي اللي هو نسميه ال بي جي اللي هو في الأنبوبة العادية اللي بتملي ديها ده نعتبره بديل أساسي ومهم يعني.
9: طيب أستاذة كده شوية درجينا شوية يعني هسي القوانين دي القوانين اللي انت بتقوليها دي وكده المحسنة دي وكده يعني الحصول عليها كيف وبتتوجد وين وكده
11: والله القانون المحسنة دي بصراحة يعني بالهيستوري بتاع البحوث والغابات وعدد من الجهات المشاركة في العمل ده يعني اشتغلوا فيه من الثمانينات بيقوا في نساء بيصنعوا المواقد المحسنة يعني ممكن تلقاهم في الجزيرة. أنا بتذكر زمان في كان مشروع في الصحافة في الخرطوم في دارفور هسي حاليا يعني في دارفور في الفاشر أنا برضو لقيت نساء في على حتة على مناطق نيالة يعني وشمال الفاشر يعني في المواقد المحسنة يعني ما هو أنت بتبني القانون ببساطة شديدة باستخدام موارد محلية الطين الطوب المهم إنك أنت في النهاية دار تخفض يعني أو داير تعمل يعني توفير لاستخدام الحطب يعني زي ما قلت لك بدل تستخدم كيلو تستخدم نص كيلو تستخدم ربع على حسب القانون نفسه ودي يعني حاجة أنا بفتكرها يعني سهلة يعني إحنا لو تشتغلنا عليها سهلة لأنه في نماذج كثيرة جدا جدا في قانون السرور في قانون عزة وفي قانون بتبني بالطوب بتاع اللداية ده بيعلم النساء ابنوه اللي هو بيعوسه فيه الكسرة آخر قانون يعني كنا نحن بنيناه كباحثين في دكتورة سوسن سنهوري من الباحثين الشغالين في الامبروف ستوف وفي اللي هو الموقد المحسن فبنينا واحد من القوانين في منطقة الكريات باعتبار انه ده بنسميه يعني قانون كبير نسميه بالانجليش اللي هو كوميونيتي ستوف يعني زي الانت المرض تعوز حتى لو في بيته هي وجاراتها يعني عوسوا الكسرة وعوسوا الأبرة واستخدموا حطب أقلة دل المواقد المحسنة صراحة يعني يمكن أنا لو وديتني ثلاثة ساعات ما حكمل لك أنواع يعني وتجربت يعني سواء كان هنا سواء كان حتى يعني احنا حتى في القانون الأصلي بتاع السرور ده أتذكر فيه قانون زيه مثلا في كينيا اسمه الجيكو وفي قانون مثلا من النشارة بتاعت الياهولا اللي بتطلع من النجارة وفي قانون بتاع الدقة بتاعت الفحم يعني لما انت تقوم يقول لك في الدقة بتاعت الفحم وفي قانون من الزمان مش كان في قوانين بيعملوها من الجاز ومن في قانون بتاع إيصانول وفي يعني القوانين صراحة يعني الكلام عنها كتير جدا جدا القوانين المحسنة للمصادر المختلفة من نقدر نقول من الكتلة الحية سواء كانت نشارة سواء كان قشر فول سواء كان بغايا زراعة سواء كان إنه بغايا الزراعة يقوموا يصنعوها يسموها حاجة اسمها بريكيت زي الفحم يقول لك الفحم المصنع دي كلها ممكن شنو نستخدمها في القوانين اللي بنسميها محسنة.
9: شكرا جزيلا دكتورة أخصائية في مجال الطاقة المتجددة دكتورة مواهب الطيب أحمد وحقيقة أسعدتنا بهذا اللقاء الجميل رغم قصره لكن أفتكر قدمت إفادات قيمة جدا بالنسبة للمستمعين وبالنسبة للشعب السوداني وإن شاء الله نلتقيك مرة أخرى. مستمعين الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر ونزوح 4250 شخصا من 3 غرى بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبية والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليقظة للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: دائما التبعية ترتكب أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي، والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا أن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه، إنه دار يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار، ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الداعمة الرافضة للحرب.
0: من جهته وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال

0: عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي، ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجا في هذا الخصوص:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الماء عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة، في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفو عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
0: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش. وقال الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية إن ما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع، على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني. وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوة المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية الشمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية لوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم وانبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة انبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات 3 أمورو، خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين، واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع، بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379 ألف حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمني واستخباري بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض، وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا، وعلى متنها 150 سودانيا ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8,000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95,000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75,000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية، حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بتفتكر إنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة، والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير نجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم أنه يعني أنتوا تعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه، اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية.
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم البسيطة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له، والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و 69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهناك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و 69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها، لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي وقالت إنه مسيرة العدالة أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته البلاغ من البداية كان باطل فبلاغ في البداية اتهم فيه والدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه يعني بكلمة ما بخليه وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما كله كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي وثبت في المحكمة حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريح العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي واعتبر الموضوع يخص شخصيا لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره فالمهم أنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة وكذلك الحملة القومية
2: سيد بركات عايزين برضو توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا أنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية
3: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء وليس دكتور أحمد شفا فقط وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون سيتم تغيير الاسم قريبا لأنه الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامجه وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لميليشيا البرة إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض انتو خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البرة، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ميليشيا البرة باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحلها أنه الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، وأنه العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسع الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
2: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد. كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول أنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
5: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، بل صح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام والذي انهار للبسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة ما اعترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
4: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أننا نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون؟ فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة بروشتة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
6: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
4: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
5: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي واقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
4: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر سيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
6: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس، غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر، يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المنصرفات تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
4: بروفيسور صديقي قبل وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت إنها مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
6: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره، تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرض أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
4: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين.

0: الأبيض خلال 6 أشهر ونزوح 4250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبية والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليغض للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: فإن التبعية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود جعفر حسن لراديو دبنجا أن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه إنه داير يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الدعم للجيش المدنية والأطراف الدعم للدعم السريع والأطراف الدعم الرافضة للحرب.
0: من جهته وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجا في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الماء عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب لما حوار. Well,

0: تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية يعني، ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة. في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
1: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش، وقال الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية إن ما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع، على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني، وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوى المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية الشمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوى المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية لوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم أمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات الثلاث أمورو خورزاب وأغارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379 ألف حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمني واستخباري بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض، وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا، وعلى متنها 150 سودانيا ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو بلندا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا لا يغل خطورة عن صوت الرصاص، وهو تحول اللسان واللغة إلى سلاح فتاك في أتون الحرب الراهنة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الدكتور سعد العاقب، أستاذ اللغة العربية بجامعة جوبا، لنفكك معه أبعاد خطاب الكراهية وأثره المباشر على النسيج الاجتماعي والمستقبل الوطني في السودان. نتناول في هذا اللقاء معجم الحرب والتلوث اللغوي الذي اجتاح الشارع والمنصات، وكيف انحرفت مفردات عامية ومستحدثة مثل جغن وبل ودعامة وفلول من سياق السجال العسكري والميداني لتتحول إلى أدوات كراهية موجهة ضد المدنيين وتنزع عنهم إنسانيتهم. كما نناقش كيف أسهمت هذه التوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وخلق بيئة تشرع الانتهاكات وتبرر العنف والاعتداء بالاعتماد على الهوية أو الانتماء الجغرافي والغبني. نبحث أيضا مدى نجاح هذا الخطاب المتبادل في ضرب التعايش السلمي والروابط التاريخية بين المكونات السودانية، وما إذا كنا أمام شرخ مجتمعي غير مسبوق يهدد الكيان الوطني الكلي. ونقف عند الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، والتحدي الجسيم الذي واجه الإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي والحد من آثاره السامة. نختم بالوقوف مع ضيفنا على مدى امتلاك المجتمع السوداني وقواه الحية بالآليات النفسية والاجتماعية التي تمكنه من تجاوز آثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيفية بناء استراتيجية إعلامية ومجتمعية شاملة لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني المصاب. مرحبا بك دكتور سعد العاقب في ملفات سودانية.
2: والتحية لك والتحية لراديو دبنجا، وأرجو أن تكون مشاركتي مفيدة وحتكون موجزة جدا، لأن كل المسائل دي بقت واضحة لكل الناس العامة والخاصة، بقوا شايفين بعيونهم التغير الاجتماعي والآثار السالبة الحصلت بسبب الحرب والتجاذب بين مكونات المجتمع السوداني.
1: دكتور سعد، مرحبا بك في ملفات سودانية، ونبدأ هذا الحوار بسؤال عن ما هي أبرز المفردات العامية والمصطلحات التي استحدثتها أطراف النزاع خلال الحرب مثل جغم بل دعامة فلول وغيرها، وكيف تحولت من سياق السجال العسكري إلى أدوات كراهية تستخدم ضد المدنيين؟
2: المفردات اللي داولوها الناس في الحرب زي بل وجغم ومتك وأبولدة ودنقاس وعرد والنقعة، الألفاظ كان مستخدم أصلا في المجتمع السوداني، وكان في الغالب بيستخدموها للدعابة، مرات في الكورة بيستعملوها في الانتصارات الرياضية، لما فريق انتصر على فريق وشجع الفريق المنتصر هو المهزوم بل وبيجغم وحاجات زي دي وألفاظ مشابهة، لكن طبعا باستعماله حاد جدا بقد دلالته حادة أثناء الحرب، لأنها استخدمت في سفك الدماء، يعني ما في ميادين الرياضة ولا في المسابقات. فأنا كان شرحتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب شمس الضحى، شرح مفصل كل الكلمات دي وعلاقتها بالحرب والموت والدمار من قديم الزمان حتى في اللغة الجاهلية الفصيحة في الجزيرة العربية، الألفاظ كانت مستخدمة كلها للحرب، ما كان في رياضة طبعا. وعداك دخلت المجتمع السوداني وفي العامية العربية السودانية استخدمت بمعانيها القديمة نفسها في السلم، لكن حدتها اكتسبتها بعد الحرب. دي الألفاظ اللي انتشرت أثناء الحرب زي بل وجغ وموتك وغيرها.
1: ونسأل أيضا دكتور سعد، كيف أسهمت هذه المفردات والتوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وإيجاد بيئة تشرع للانتهاكات وتجرد الضحايا من إنسانيتهم على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي؟
2: الألفاظ اللي ذكرتها الآن زي بل وجغ وموتك ودي مستخدمة في كل أنحاء السودان، من الشمال إلى الجنوب، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. لكن في مفردات ساهمت في التباعد بين مكونات المجتمع السوداني وأظهرت التناقض في الجغرافيا والعرقيات، يعني في ألفاظ مثلا زي جلابة وغرابة، مع أن الكلمتين دي البنات يعني السجع جلابة غرابة والسجع بقرب أواخر الجمل، لكن للأسف الكلمتين دي في السودان بيكون بعيدا ما بين مكونات المجتمع السوداني. فالكلمتين جلابة وغرابة ودخلت ألفاظ ثانية زي أم كعوك والفلول وبيعين اللبن والحاجات دي اللي هو الدعاوة بيقصدوا بها ناس الجزيرة، بيعين اللبن لما كانوا حاولوا يهجموا المناقل سموهم بيعين اللبن. وأيضا في الوسط في ألفاظ تطلق على سكان.
1: كيف أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، وما هو الدور المفترض للإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي؟
2: منصات التواصل الاجتماعي الآن هي بقت الإعلام الأكثر تأثيرا في المجتمعات كلها في كل العالم، وللأسف في المجتمع السوداني الناس بينصرف عن المادة العلمية المفيدة ويتجهوا لمواد الإثارة، ومعظم المواد دي فيها إساءات أو تبادل إساءات بين أشخاص أو بين مجتمعات كاملة، بين ثقافات كاملة، كل ثقافة بتحاول تغلب نفسها على الثقافة الأخرى وتظهر عيوبها ومثالبها. ده زي الشعر النقائد في العصر الأموي، كان النوع ده من الشعر شعر النقائد قام على نبش عيوب القبائل منذ الجاهلية حتى العصر الأموي. الشعراء كانوا بيشاتموا شتائم قبلية زي ما كان حاصل بين جرير والفرزدق والراعي النميري والبعيث المجاشعي والأخطل التغلبي. فالظاهرة ظاهرة قديمة جدا، لكن الآن لقت تكنولوجيا متمثلة في الوسائط، وسائط الإلكترونية، وده طبعا ما عندها حدود، ما زي الإعلام الرسمي. حتى الناس بيقوا يشتموا بالأمهات وبالآباء، وظهرت الألفاظ البذيئة، حتى الدولة كرمت بعض البذيئين زي ما عارفين نحن. والألفاظ في الوسائط أثرت أثر كبير جدا في المجتمع. في ناس كتار ما كانوا حاسين بالفوارق بينهم وبين ناس آخرين في المجتمع السوداني، بعد الوسائط استعملت الألفاظ استعمال صريح، الناس زيل نفروا نفور كبير وأحبطوا حقيقة، وأحبطوا وعرفوا إنه في تنافر اجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني وبين أوجه الجغرافية في السودان. حقيقة الوسائط كان أثر قبيح جدا وأثر سلبي، ولا ننكر إنه في ناس في الوسائط بينشروا بيعمل حملات مضادة للعنصريات ومضادة لخطاب الكراهية اللي انتشر بصورة عنيفة في هذه الحرب.
1: سؤال أخير دكتور سعد، هل يملك المجتمع السوداني والقوى الحية الآليات النفسية والاجتماعية لتجاوز أثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف الأدائيات، وكيف يمكن بناء استراتيجية الاستراتيجيات أو استراتيجية إعلامية ومجتمعية لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني.
2: آليات المجتمع السوداني لمقاومة خطاب الكراهية وكبت جماحه أو القضاء عليه قضاء تام موجودة، يعني في آليات في المجتمع السوداني في القرى بالذات في المناطق البعيدة من الحضر، لكن ده ما بتم إلا بتوقف الحرب. ما دامت الحرب مستمرة حيستمر خطاب الكراهية ويحشد حوله عدد كبير من الناس المصدومين من الحقائق الظهرت بعد الحرب، حقائق إنه في ناس بيستعلوا على الآخرين عرقيا أو ثقافيا أو جهويا أو جغرافيا، وفي ناس بفضلوا نفسهم على جميع الناس حتى بيستبيحوا دماء على هذا الأساس، على أساس الاختلاف الجغرافي العرقي، ودي بقسمة عامة في جميع السودان ما تستثنى منها أي إقليم. فإذا موقفت الحرب بتظل آليات المجتمع السوداني لمقاومة هذا الدمار الاجتماعي مقيدة تماما، ما بيقدروا يعملوا أي حاجة. العقلاء في السودان والأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والمصلحون ديل كلهم إذا ما وقفت الحرب بيبقى دور مقيد تماما، لأنه مرات محاولات الإصلاح نفسها بتتعرض لخطاب الكراهية ده، بيصفوك بخائن، يعني بخوينوك إذا دعيت لسلام أو استقرار أو تسامح. فدي المشكلة الآن، المشكلة الكبرى الآن هي فوهة البندقية. إذا لم تسكت البندقية فليس هناك سلام ولا استقرار، وسيظل خطاب الكراهية مستعرا استعارا مخيفا.
3: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتحقي في حلقات قادمة. السودانية وفي أمان الله.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نناقش خلال هذه الحلقة دعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار سوداني سوداني في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد. وأجرى راديو دبنجة استطلاعا عبر منصاته الرقمية إلى جانب طرح سؤال لاستطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان للحوار. وكانت خيارات الاستطلاع: هل يمكن أن يقود الحوار لاتفاق سلام وحل سياسي؟ من الصعب أن ينجح في ظل استمرار الحرب والانقسامات. لم أكون رأيا بعد. وبلغت التفاعلات على الاستطلاع 4460 تفاعلا، حيث رأى 80% من المشاركين أنه من الصعب أن ينجح الحوار في ظل استمرار الحرب والانقسامات، بينما رأى 10% أنه الحوار يمكن أن يقود إلى اتفاق سلام وحل سياسي، فيما قال 8% أنهم لم يكونوا رأيا بعد. وفي إطار مواصلة استطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان إلى الحوار السوداني السوداني، التقى راديو دبنجة بعدد من الشباب والشابات للاستماع إلى آرائهم ومواقفهم من المبادرة. وفي البداية نستمع إلى الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو لدعوة البرهان للحوار السوداني السوداني؟
2: مساء الخير عليكم. بالنسبة لرأيي حول المبادرة المطروحة بالنسبة للحوار السوداني السوداني من أجل الحل والسلام، في أسئلة كثيرة يعني ممكن تدور في أذهاننا إحنا كشعب سوداني وكفاعلين في المجتمع عن ما هي الحوار السوداني السوداني، يعني مقصود به منه ومنهم هم اللي حيكونوا في الحوار السوداني السوداني ده، وهل هيستثنى ناس ولا لا، علما بأنه إذا دارين نمسك نحن السياق السوداني ده ما قبل حرب 15 أبريل في إشكالات كثيرة جدا جدا يعني صاحبت الدولة السودانية دي وأدت لمظالم، فما كانت أبدا يعني اتحققت عدالة انتقالية بحيث أنه ترضي هذا المجتمع أو تنصفه. وجاءت الطامة الكبرى حرب 15 أبريل المدمرة، وهنالك انتهاكات فظيعة جدا جدا ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. فهل الحوار ده هيكفل الملف بتاع العدالة وبعد ذاك طوال الناس تخض الطرف أنه وترفع مبدأ أف الله أما سلف، وهتمشي الناس طوالي هتقعد وتتحاور عشان تصل لمسألة بتاعت اقتسام سلطة وثروة تاني، وهنظل في الدوامة بتاعت تجديد الأزمة دي، ولا لا هتكون في عدالة انتقالية بتسبقها مؤسسات عدلية محايدة ونزيهة وشفافة، ويتم تقديم الجناة الذين أجرموا في حق الشعب السوداني بغض النظر عن هم منه. بعد ذاك بيكون في نوع من الطمأنينة والرضا بين الناس. بعد ذاك تخليه لو جات عملية سياسية متعلقة بحوار أو مفاوضات أو سلام، الحاجة دي نوعا ما بتكون مبررة وبتكون مقبولة. لكن في وضع راهن زي الأسد اللي احنا عايشينه ده، 70% من الشعب السوداني لاجئ ونازح، 30% من الشعب السوداني مقتول ومأثور ومختفي قسرا، يتخلي الحاجة دي ما مجدية، لأنه الآن في ضغائن موجودة في النفوس وفي مظالم واقع عليه ناس كتار، وما زالت الحرب الآن مستمرة، ونحن ضد الحرب دي من يوم الأول، ونحن دعينا للسلام ووقف الحرب من أول يوم سمعنا فيه صوت الطلقة، ولحد الليلة نحن بندعي للسلام وإيقاف الحرب. لكن إذا السلام بيجي بتسوية سياسية وبيجيب لنا كل الناس الأجرم في حق الشعب السوداني من 89 لحد تاريخ اليوم عشان يكونوا جزء من الحوار ده، أنا أتخليه وبشكلهم ده بدون محاسب وبدون مساءلة، أنا أتخلي الحاجة دي فيها ظلم كبير وما في فيها عدالة. يس نحن بنحترف بالشعب السوداني ده كله باحتباره ده شعب سوداني وأصيل في الدولة السودانية دي، من حقه يعيش حياة كريمة، ومن حقه يعيش سلام شامل، ومن حقه يعيش في طمأنينة وفي أمن.
1: وحول مطلوبات وشروط الحوار السوداني السوداني قالت ابتهال:
2: لكن الكلام ده ما بيبقى وما بيتحقق إلا لما تصبو عدالة انتقالية، تكون في عدالة انتقالية أولاً بعد ذاك تهيئ المناخ عشان الفاعلين في المجتمع المدني يشتغلوا في الشغل بتاع التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي، لأنه السلام الاجتماعي هو أولوية قصوى. بعد ذاك يليه السلام السياسي. يدخل لي إذا جاد أي جهة أو الآن إذا في فاعلين في الدولة دي أملوا سلام سياسي من غير ما تكون في عدالة انتقالية، ومن غير ما يكون في سلام اجتماعي، يتخلي السلام السياسي ده بيكون ما عنده معنى في ظل الرهن الأيشين والسعدة. الآن في خطاب كراهية انتشر في السطح، الآن في أدم قبول آخر بطريقة غريبة جدا جدا. أبدا ما تخيلنا أنه يوم من الأيام جيران بيأكلوا بيشربوا مع بعض، الآن يصلوا لقطيعة اجتماعية بس بسبب أنه المناطقية أو الإثنية أو التنميط الحاصل ده. وشفنا كثير من الناس اتضروا واتأذوا بس عشان قبائلهم وعشان من الجغرافيا بتاعتهم، وهم ما لهم ذنب في الحرب الحاصلة دي كله وأبدا ما دعوا ليها ولا شجعوا في استمرارها. في تخيلية نحن لازم نهيئ مناخ كويس، ولازم بعد ذلك تكون عندنا أسس مدروسة جدا جدا وعلمية، بعيدا من العواطف، بعيدا من الترضيات، بعيدا من المحاصصات. لأنه لو ملاحظين أنه تاريخ الدولة السودانية كله كان مربوط بمحاصصات سياسية لحاجتين، يعني بس اقتسام سلطة وثروة. أي مجموعة بتاعت كفاح، إذا كان كفاح مدني سلمي ولا كان كفاح مسلح، هي رأت الطريقة بتاعتها في أنه هي عندها قضايا دار تعبر أنها بيتم التواصل بهم عن طريق الآليات اللي اتخصصوا بعض من الساسة في الدولة السودانية، هم عارفين أنه يصلوا ليهم كيف أو يقنعوهم كيف. بيجوك بفهم القبيلة، بيجوك بفهم المناطقية، بيجوك بفهم الجغرافيا، بيجوك بفهم المصالح الشخصية. حتى بقول لك يا أخي أنت ما مفروض تكون جزء من العملية دي عشان تضمن موقع قيادي، عشان تضمن ما بعرف مخصصات مادية. ودي واحدة من الحاجات اللي خلت كثير من القادة اللي كان عندهم قضايا وطارحينها على الناس، ولما يطرحوا القضايا بتاعتهم دي كهاجة إنشائية بتكون مغنعة جدا وبيلقوا التفاف وبيلقوا تأييد من الجماهير. لكن لما يجي للمسألة بتاعت التسويات والمفاوضات بتنتهي بيهم، بينتهي الزمن بانتهاء الموعد المحدد في المصفوفة الزمنية للاتفاق تم توقيعه. ليه؟ لأنه أوريدي بقول لك يا أخي الاتفاق ده إذا مسكنا مثلا اتفاقات كثيرة حصلت في الدولة السودانية دي، إذا مسكنا نيفاشا، مسكنا أبوجا، مسكنا الدوحة، مسكنا جوبا، فهذه كلها بنلقاها الطابع الأكبر فيها إنه ياهو المسألة بتاعت المحاصصة واقتسام السلطة والثروة. فنحن عشان ما دارين نجرب المجرب لازم نؤسس لحوار أي سوداني سوداني، ونحن نؤمن جدا بالقومية السودانية دي. بتخلي ما في زول بيجيك من برا هو يفرض عليك حلول وهو هدفه أو نيته بتكون خالصة إنه هو داير يخدمك أو يوقف معاك في علاج مشكلتك لو ما عنده مصلحة أصلا. فنتخلي لو ركزنا في المسألة بتاعت حوار سوداني سوداني، لكن ما بالطريقة الأسي مطروحة دي ولا في الزمن ده. يعني أي نحن في حوجة لإسلام ماسي وحقيقي في أقرب زمن ممكن، لكن بشرط تصبغوا عدالة انتقالية، محاكمة جناة، جبر ضرر، تعويضات، تطيب خاطر، اعتذارات. بعد ذاك تجمس نشتغل شغل بتاع التوعية في المجتمع، خطاب كراهية، نبذ خطاب كراهية، قبول آخر، تعايش سلمي كويس، رتق نسيج اجتماعي. بعد ذاك نهيئ البيئة أو المناخ للسلام السياسي. بعد ذاك اللي يجي ما مهم منه اللي يجي رئيس، ما مهم منه اللي يحكم، لكن أهم حاجة نأسس لدولة مدنية يكون فيها مؤسسات أدلية مهيدة وشفافة ونزيهة، ويكون فيها دستور دائم. الدستور ده يكون زي المراية، كل زول من أي منطقة في السودان ده يقف أمام المراية دي يشوف روحه، وتخلي دي الحاجة الأفيد والمجدية أكثر من المناورات الأسي الموجودة والمطروحة على الساحة.
1: شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق على هذه المداخلة وعلى رؤيتها بشأن الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط السياسي البراء البشير لنستمع إلى رأيه حول دعوة الحوار.
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني سوداني، من حنا أكيد إن هي مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة. فالمبادرة في جوهرها فضفاضة بالالتزامات واضحة برضو في غياب واضح للإرادة الحقيقية، فلو اتطورت فحتنتج سلطة هشة عبر تدريبات شكلية.
1: شكرا جزيلا لك البراء البشير الناشط السياسي على هذه المداخلة. والآن ننتقل إلى الناشط مرتضى أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو في الحوار السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهل ترى أنه يمكن أن يسهم في إنهاء الحرب والوصول إلى حل سياسي؟
4: في تقديري الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هو مجرد محاولة للقفز إلى الأمام والهروب من المشكلة الأساسية اللي بتعيشها البلاد الآن. المشكلة في السودان ليست مشكلة سياسية، وإنما المشكلة هي مشكلة عسكرية. الآن المدخل لأي حل لهذا الصراع يجب أن يكون بين تفاوض مباشر بين الأطراف العسكرية المتصارعة، الجيش وحلفائه وقوات الدعم السريع وحلفائه. هذه القوى تذهب جميعها إلى طاولة التفاوض ويوقفوا إطلاق النار ويعيدوا الأمن والاستقرار للبلد، ويوقفوا هذه الدماء التي ظلوا يسفكونها على مدار 3 سنوات. الحوار السياسي يأتي بعد توقف إطلاق النار ووقف الحرب، وليس أن يأتي الحل السياسي أو حوار سياسي قبل أن تتوقف أصوات البنادق. لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي أو ترتيبات سياسية مدنية في ظل مناخ عسكري مليء بالدماء ومليء بالعنف والانتهاكات بحق المدنيين. البرهان طبعا يحاول في تقديري أنه يعني يشرع هذا الوضع المضطرب، الوضع الحالي، ويهرب بالحديث عن كلمة الحوار، واللي هي مفردة مقبولة لأي شخص هو سوي يريد الحوار كمدخل لحل سلمي لكل خلاف وحل سلمي لأي نزاع بين أطراف. ولكن إذا كان هو البرهان وسلطته وهم جادين في المسألة بتاعت الحوار، ينبغي أن يحاوروا الطرف العسكري اللي هو الآن بيحمل السلاح ويواجههم، وده المدخل الأساسي اللي بينهي مأساة السودانيين وبيوقف المعاناة ويمكن يضع حد للمجاعة اللي الآن مستجرية في مختلف أنحاء السودان. كل الآن الشعب السوداني بيتحدث عن إنه ضرورة وقف الحرب، وليس ضرورة أن تأتي سلطة مدنية أو سلطة عسكرية. هذه ليست مشكلة السودانيين الآن اللي بيعانوا منها. فالحديث عن حوار سياسي وترتيبات سياسية تجري تحت رعايته، رعاية البرهان أو سلطة الجيش في بورسودان أو في الخرطوم أي كان، ده مجرد محاولات يائسة لشرعنة وضع مظلم قائم وهروب من الحوار الحقيقي الذي ينبغي أن يكون بين الأطراف العسكرية اللي بتحمل السلاح، وهي اللي الآن بتتسبب في كل الأزمات اللي بيعيشها الشعب السوداني. أيضا البرهان نفسه يعني هو كشخصية عسكرية أو كغايد عسكري للجيش غير مؤهل للحديث عن حوار سياسي أو ترتيبات سياسية ومدنية، لأنه هو نفسه لا يملك هذه الشرعية ولا يملك سلطة أن يحدد مستقبل البلد أو أن يحدد كيف تحكم هذه البلاد أو كيف أن تجرى لها ترتيبات سياسية ترتيبات مدنية. هذا شأن يخص السودانيين فيما بينهم السودانيين، وأقصد بالسودانيين القوة المدنية، القوة الحية اللي هي صاحبة الرأي وصاحبة القرار الفعلي في إنها تحدد مصيرة وتحدد طريقة إدارة وحكم هذا البلد. أيضا البرهان نفسه غير وفي بأي عهود ولا مواثيق، وهو الذي يعني نقض العهد مع القوى المدنية عندما شاركته بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وفي يعني نفذ انقلاب عسكري على القوى المدنية في اللحظة اللي كان مفترض تحصل فيها ترتيبات وانتقال سلس للسلطة للجانب المدني. نفذ انقلاب عسكري وزج بالمدنيين في السجون وقتل أيضا المتظاهرين. طبعا ده كله مع شريكه حميتي غايد قوات الدعم السريع وشركائه في اللجنة الأمنية اللي هي اللجنة الأمنية لعمر البشير. فبالتالي ده التاريخ اللي يعني هذا التاريخ واضح جدا، اللي هو بيحدد مسار البرهان وبيحدد أهليته في إنه هو يكون قائد لحوار سوداني أو يطرح نفسه كمصلح سياسي أو اجتماعي في البلاد. المشكلة الأساسية هي مشكلة عسكرية. إن أراد البرهان فعلا أن يوقف معاناة الشعب السوداني ويوقف المجاعة الآن مستشرية في كردفان وفي دارفور وفي الخرطوم وفي حتى في بورسودان، عليه أن يتوجه فورا ويجلس مع القوى العسكرية المقاتلة له، قوات الدعم السريع وحلفائها والقوى المساندة له، يذهبوا إلى طاولة التفاوض وينهوا هذا الصراع وفق خطة يعني سلمية تضمن وقف هذا الصراع وتضمن دمج وتسريح كل المجموعات والميليشيات العسكرية في جيش واحد وطني واحد مؤهل يستطيع أن يضع لبنة لتأسيس سلطة سياسية، ومن ثم تأتي يعني السلطة السياسية وترتيبات مدنية تضمن السلام وتعزيز الاستقرار اللي بيستحقه السودانيين. فبالتالي الحديث عن ترتيبات سياسية مدنية ينبغي أن يترك للقوى السياسية القوى الحية بعد أن يذهب البرهان وعصابة اللجنة الأمنية للبشير ويوقف الحرب ابتداء، ومن ثم كل شيء بعد ذلك حسب تقديري سيكون سهلا. يعني
1: بهذا ضيوفنا الكرام نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والشكر موصول لجميع ضيوف الحلقة، كل من الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق، والناشط السياسي البراء البشير، والناشط مرتضى أحمد، على مشاركتهم وآرائهم حول موضوع الحلقة. ولا ننسى أن نجدد الشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء في الجزء الثاني من الحلقة.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
7: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاعات في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاح او مصل عشان يقوم يحميهم من الامراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته ان احنا بندي الطفل او الزول الكبير او الام ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم ان احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لانه ان احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها امكانيات كثيره، ما فيها علاجات، لازم احنا بننصحكم انه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعامه عشان نقدر نحميهم من الأمراض. لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بنديه 200 ندي التطعيم أساسا بندي له كل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، أنا بدكس دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات، والأمهات العمر من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني هنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، ولهم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عنده مناعة، عشان كذا المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هم الاثنين الشفاه صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدر أقاوموا الجسم زي الزور الطبيعي. الزور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن أقاومه، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعم منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها مطعمة، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديث الولادة والكتكوتة والحصبة. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا بلغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا مسميه الهرغان باء. وبعد حزبة علمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوم يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف دي ممكن تكون لي أعراض في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80 و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي. والأمراض دي لو كان الطفل ممكن كان نحميها لو كانت الأطفال دي للطعمه. عشان كده نحن بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه ذكية طعم بدوها الكرد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لأن الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله لحد بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عارف من الكرد ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختام عن هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو، وعن هنا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
6: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر، ونزوح 4250 شخصا من 3 غرف بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة.

0: ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبية والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليغض للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: المتبعية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي، والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود جعفر حسن لراديو دبنجا أن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه إنه داير يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة التحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الداعمة الرافضة للحرب.
0: من جهته وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجا في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الماء عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة وبيقول العفو عند الإدانة، في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.

0: قول.
1: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش. وقال دكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية إنما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع، على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني. وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوة المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية شمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية بوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم وأمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات الثلاث أمورو، خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع، بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379 ألف حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمنيين واستخباريين بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض، وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا، وعلى متنها 150 سودانيا ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية، حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أحبكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بيفتكر إنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة، والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير نجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم أنه يعني أنتوا تعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية؟
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له. والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و 69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهنالك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و 69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها. لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضائهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية، واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار، سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي، وقالت إنه مسيرة العدالة، أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة، وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته، البلاغ من البداية كان باطل، فبلاغ في البداية اتهم فيه الدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه، يعني بكلمة ما بخليه، وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم. يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما، كله كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي، وثبت في المحكمة. حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريح العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا، لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي، واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه، طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه، هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم انه الحمله الوطنيه اللجنه الوطنيه ستستمر في النضال حتى البراءه الكامله، وكذلك الحمله القوميه.
2: السيد بركات، عايزين برضه توضح لنا قرار اللجنه القوميه للدفاع عن الصيدلي احمد شفا انها تتحول من تضامن والدفاع عن احمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانيه، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
3: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة، أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا، لأن الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامجه وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لماليشيا البرة إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض انتو خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البرة، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ماليشيا البرة باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ماليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحلها أنه الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، من العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي، ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسعى الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
2: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بإحياء القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المغلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المغلي في برنامج ملفات سودانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله عليه رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
1: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات اكتوبر 2021؟
2: حقيقة انا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بانه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، وقال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا. لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
1: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بالدولة؟
2: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة النظام الدستوري ومسار التحول الديمقراطي في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب إنه وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس. أما الرئيس في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية دي ليست الحرب، الحرب طبعا زادت الطين بلة وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. والسد ده هو في الانقلاب اكتوبر، يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيره محافظ بنك السودان ووزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
1: السيد السفير المدلي، لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع بواشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
2: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجية في السودان. طبعا ما صحيح، ما صحيح التدهور ده أساسا، يعني أسه بدأ من 2021، لأنه في قطيعة تامة، السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي، النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المصارف، من المنظومة المصرفية العالمية، هي بنك البنك التنمية، البنك الدولي والصندوق الدولي والتنمية الأفريقية وما يسمى بال 11 الكبار، المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف اللي انترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز، تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتبر بأمر مجموعة البنك الدولي، وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مزارع فاديو منذ اكتوبر 2020. ولذلك انا لا افهم بدل ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده انتاج واعاده الاحياء، اعاده احياء الاحياء للقطاعات الانتاجيه. القطاعات الانتاجيه اللي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدها او اقعدتها العقوبات في عهد الانغاث المرتبطه بما يعرف بغيمة بوضع السودان في غامة الدول الراعدة للرهاب. هذه العقوبات المرتبطة بالغيمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الانتاجية دي اللي هي قطوع السكة حديد، قطوع البحرية، قطوع الجو السودانية والنقل النهري وهكذا. ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الانغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب، يعني حصل انفراج كبير جدا في الأقسام في عهد الفترة الانتقال العامين ديل، لكن حصل سيت باك كبير جدا، انتكاسة كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر، ورجعنا مرة أخرى إلى مصدر العقوبات. كما ذكرت الإغاثات الانتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب. ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه في ناس في وافه مقطعه هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقتها مع امريكا، ابدا فيها بتعمل بطاياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions، اللي هي دي بتعني انه اي منتج او اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان. بمعنى اشنو؟ مثلا في دولة عندها ايرباص، ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتريك، ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنه امريكيه، ولذلك لا يمكن لاي دوله ان تبيع طائره ايرباص للسودان او حتى بوينغ، لان طبعا بوينغ اساسا امريكيه ممكن تاجرها كما كان بيحصل في عهد الانغاز، لكن يستحيل انها تشتري طائره كامله لان دي في حصر امريكي يسموها سكندري. وكذلك المصارف، يعني المصارف حتى اليو بي اس والبنوك الفرنسيه باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضو يعني فرض عليه امريكا عقوبات لانه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشماليه. فدي هنا خطوره العقوبات الامريكيه، ليست فقط ذات بعد ثنائي وانما تمتد اثرها لكل المنتجات الامريكيه. وكذلك السكه حديد، يعني السكه حديد بالمناسبه يعني مثلا احنا كان عندنا مصدور كبير جدا في عهد نظام الانغاز 89 كان فينا مصدور كبير جدا من السكه حديد، غاترات من مختلف مسمات يقول لك هذه السيبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا، تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر كله. عدم قدرة النظام الغاز على استيراد السبيرات للماكينات الكوماتيف بتاعت السكة الحديد دي أدت إلى إنها تقرشت كل حصة في ورشة السكة الحديد في عطبرة، ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني من كل المسميات السابقة دي نعرفها كلنا في في على في الخدمة كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع بتاع اللي هو عطبرة ده هو قطر بيمشي من قطار النيل بيمشي من عطبرة لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات السكن هاني القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبانات الأمريكية والصناعات الأمريكية وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة كانت سفن دائما في ورسوان تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حتى ما في أي سفينة في ورسوان لا في القطاع العام ولا قطاع عام حتى السفن الموجودة حتى أو سفينتين في ورسوان ديل تابعت للدول الأجنبية في واحد طبعا تابع الإطار لشركة تارك لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
1: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
2: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوة السعرية أو خطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية اللي هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت إن أمريكا بتتحكم جدا في نظام المصرف بيجنو.
1: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
2: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة السودان عضو فيها تمام لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك الى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات الانيوال ميتنج الاجتماع السنوي ويرجع بخف الحنين لانه الولايات المتحدة الامريكية تسيطر على اللي يسمى في الباور فوتنج في والاتحاد الاوروبي يعني مثلا انت لو عايز تعيد على غد السوام مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد وتعيد مسار اعفاء الديون لابد ان تحصل على 50 بلس 1 من اصوات المجموعه اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه ما هناك ما في وان كنتري وان فوت كل دوله بدها اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد هي بتاخذ 16.5 في المية من قوة التصويتية كلها. فبالنسبة لإعادة التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1 لكن الاتحاد الأوروبي وأمريكا بيعمل 60% ولذلك لا يمكن على إطلاق السودان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عن الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إنه في مسألة بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز هي هو الصعبة الخاصة دي طبعا هي عباره عن عمله وهميه سنه 69 حق السوق نزلت عشان تحل محل العملات الصعبه دي.
1: سؤال اخير دكتور المدلي كيف يمكن للسودان الاستفاده من حصته في حقوق السحب الخاصه CDRS البالغه نحو 1.1 مليار دولار بيزن تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد
2: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايس وحده السحب الخاصه ممكن تستبدل بعمله اجنبيه سواء ين او ستيرلينج او هكذا يعني او دولار. لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر بها 5 شهور كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 او 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السودان أن يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من حتى وروق لكن الموضوع الآن في موضوع السحب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الصندوق إلى 85% من أصوات مجموعة البنك الدولي الباور فوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتينج ولذلك لها شبه ما يشبه فيما الفيديو يعني لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا الولايات المتحدة صوت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق في البحث كان منح كان ورود كان دعم إنساني أو السحب الخاص عندنا 1.1 مليار دولار ممكن الحكومة الجاية الإيطالية سيد منه أنه ممكن نستعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن استلم ال 1.1 دي وده عندي ما دي من عبارة هي شبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا لا لا ترد لا ترد يعني بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستفيد منها عند الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تستورد لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق الأسواق في فشل دروينج رايس في السوق الخاص ولذلك كانوا هنا رسالة رسالة للأخ الدكتور كام إدريس واللي يعلم الرجل طبعا خيرية المظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضعها صندوق الدولي ومشروع مسارع فاديو في الهيبيك نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب الحالي طبعا جاز زيادة وزادت العقوبات بالأسفل العقوبات أجاز في الحرب خاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسارة أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرائعة لها سنة 93 أنا ديكس دي ما كانت بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا تتهم السوان أو تهم الإنغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبيرة بقت قضية دولية يعني ذات بعد دولي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل معجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكبيرة السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حضر الأسلحة الكبيرة دي في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة الأمريكية طبعا قدم evidences تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو زي ما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن عواد السلام ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إنه تعمل لكم خارطة الطريق أصلا ما في خارطة الطريق في شرط مسبق خارطة الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشدة البنك الدولي ما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق القصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارطة الطريق القصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب فما لم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديهي يعني هذا هو بري كونديشن هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج السلام عليكم
1: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودان
0: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة ملفات سودانية لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر، ونزوح 4250 شخصا من 3 غرف بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي

0: راديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبي والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليقظة للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: المتبعية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه، أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود جعفر حسن لراديو دبنجا أن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه إنه داري يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله أشعلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة نحن بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة التحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الداعمة الرافضة للحرب.
0: من جهته، وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجا في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الماء عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، ده ما حوار ولا تهيئة. ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة. في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
0: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش. وقال دكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية إنما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل

0: والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع، على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني، وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39,000 طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوى المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية شمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوى المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية لوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم وأمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات 3 أمورو، خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق، قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379 ألف حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمنيين واستخباريين بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض، وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا، وعلى متنها 150 سودانيا ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية، حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي، ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين. وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتين نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب. وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي، كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
4: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل الجدال يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%، وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وأخيرا، نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
5: أهلا بكم. نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي أدته وكالة السودان تريبيون على الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجبال المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات، وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا، سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرط أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة. وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا، تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا، تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200,000 إلى 1,000,000 جنيه، بينما تحقق معابر ومحاور حيوية مثل ميبر الخرطوم مدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا، ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا، تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم، ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل باطل يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب وعمراء البوابات والمهربين. وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة مع صعوبة التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة. هذه البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتالي المسألة في في في في خطورة التعامل مع انها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضو بيكون في ألم في عضلة في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقول لها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكد نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت له من يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول له حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتجو تتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر ونزوح 4250 شخص.

0: في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب. أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الداعمة الرافضة للحرب.
1: من جهتي وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجة في هذا الخصوص:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الماء عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة وبيقول العفو عند الإدانة، في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
1: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش. وقال الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية إن ما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع، على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني. وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3

0: القرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوى المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية شمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوى المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية لوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم وأمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات 3 أمورو، خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379,000 حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمني واستخباري بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا وعلى متنها 150 سودانيا ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8,000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95,000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75,000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بحيال القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المغلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المغلي في برنامج ملفات سودانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله على رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
2: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون، بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات أكتوبر 2021؟
3: حقيقة أنا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بأنه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
2: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بيته؟
3: كما تعلمون فإن النقد الدولي منذ انقلاب أكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان أو حكومة أمر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في إطار الهيبك ديون السودان باستعادة نظام الدستوري ومسار التحول الدولات في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدوليه كلها المصرفيه العالميه بما فيها بنك التنميه الافريقي. بنك التنميه الافريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في اعقاب انقلاب اكتوبر 2021. وانا استغرب انه وزير الماليه هو كان حاضر او كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنه، اجتماع الربيع في ابريل، اجتماع السنه في اكتوبر. وزير الماليه كان بمعيته محافظه بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في ابريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم انه تكلموا عن اثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل اسف لم يشيروا على الاسس الداء مستوى الرئيس الامر الرئيسي في تداخل الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية. دي ليست الحرب، الحرب طبعا زادت الطين بالله وجاءت بالسؤال بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. وصل ده هو في الانقلاب أكتوبر يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة أصلاً محافظ كسوان وزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
2: السيد السفير المدلي لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع واشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
3: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجية في السودان. طبعا ما صحيح ما صحيح التدهور ده أساسا يعني أسه بدأ من 2021 لأنه في قطيعة تامة السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المنظومة المصرفية العالمية هي البنك الدولي والصندوق الدولي وبنك التنمية الأفريقي وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف الانترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتمر بأمر مجموعة البنك الدولي وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مسار عفاء ديون منذ اكتوبر 2020. ولذلك انا لا افهم بدل ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده الاحياء للقطاعات الانتاجيه. والقطاعات الانتاجيه التي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدها او اقعدتها العقوبات في عهد الانغاث المرتبطه بما يعرف بقائمة بوضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذه العقوبات المرتبطة بالقائمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الإنتاجية دي اللي هي خطوط السكة حديد، خطوط البحرية، خطوط الجو السودانية والنقل النهري وهكذا. ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الإنغاث واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب. يعني حصل انفراج كبير جدا في الأرصان في أحد الفترة انتقل العامين ديل، لكن حصل سيد باك كبير جدا، انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر، ورجعنا مرة أخرى إلى مفصلة العقوبات. كما ذكرت الإغاثة الإنتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب. ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه في ناس فاهمه خطا، هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقتها مع امريكا، ابدا فيها بتعمل بطياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions اللي هي دي بتعني انه اي منتج اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج الى السودان. بمعنى اشنو؟ مثلا في دولة عندها ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتري، ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنة أمريكية، ولذلك لا يمكن لأي دولة أن تبيع طائرة إيرباص للسودان أو حتى بوينج، لأن طبعا بوينج أساسا أمريكية، ممكن تأجرها كما كان بيحصل في عهد الإنغاز، لكن الصحيح إنها تشتري طائرة كاملة لأن دي في حصر أمريكي يسمى سكندري. وكذلك المصارف، يعني المصارف حتى اليو بي إس والبنوك الفرنسية باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية. فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية، ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية. وكذلك السكة حديد، يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا إحنا كان عندنا مسطول كبير جدا في عهد نظام الإنغاز 89 كان فينا مسطول كبير جدا من السكة حديد، قاطرات بمختلف مسمات وقلنا كان إكسبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا، طيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر كله. فعدم قدرة النظام الغاز على استيراد السبيرات للماكينات الكوماتي بتاعت السكة الحديد دي أدت إلى إنها تقرشت كلها حسة في ورشة السكة الحديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني بكل المسمات السابقة دي نعرفها كلنا في الخدمة كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع اللي هو عطبرة ده هو قطر بيمشي من قطار النيل بيمشي من عطبرة لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات السكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبرات الأمريكية والصناعات الأمريكية وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة كانت السفن دائما في ورسوان تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حسي ما في أي سفينة في ورسوان لا في قطاع عام ولا قطاع عام حتى السفن الموجودة حسي أو سفينتين في ورسوان دي تابعت للدول الأجنبية في واحد طبعا تابع لإطار لشركة طارق لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
2: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
3: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوة السعودية أو خطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت أن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرفي بيجنو.
2: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
3: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة السودان عضو فيها تمام، لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك الدولي إلى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات الانيوال ميتنج بتاع الاجتماع السنوي ويرجعوا بخفي حنين لانه الولايات المتحده الامريكيه تسيطر على يسمى في الباور فوتنج في الاتحاد الاوروبي. يعني مثلا انت لو عايز تعيد على غد السؤال مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار اعفاء الديون لابد ان تحصل على 50 بلس 1 من اصوات المجموعه اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه هناك ما في وان كنتري وان فوت كل دوله بدها اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد هي بتاخذ 16.5% من قوه التصويتيه كلها. فبالنسبه لاعاده التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1 لكن الاتحاد الاوروبي وامريكا بيعمل 60%. ولذلك لا يمكن على اطلاق السوان يرجع للمنظومه دي ما لم ترضى عنه امريكا وترضى عنه الاتحاد الاوروبي. ولذلك بل ان في مساله بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز هي هو السعب القاصر دي طبعا هي عباره عن عمله وهميه سنه 69 نزلت عشان تحل محل العملات الصعبه دي.
2: سؤال اخير دكتور المدلي، كيف يمكن للسودان الاستفاده من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار في ظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
3: حسب ممكن الناس حسب بيسموا الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايس وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو استيرلينج أو هكذا يعني أو دولار. لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر ب 5 شهور كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 1.1 من 10 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السوان يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من حتى وروح لكن الموضوع الآن في موضوع السحب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد إلى 85% من أصوات مجموعة البنك البور فوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتينج ولذلك لها شبه ما يشبه كلمة الفيديو يعني لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا الولايات المتحدة صوتت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق دي في البحث كان منح كان غروض كان دعم إنساني أو السحب الخاص عندنا 1.1 مليار دولار دي ممكن الحكومة الجاية تغالية سيد منه أنه ممكن إذا استعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن استلم ال 1.1 دي وده عندي ما دي عبارة هي شبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا ترد يعني بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستفيد منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو التستورد لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق الأسواق في فشل دروينج رايس في السوق الخاص ولذلك كانوا هنا رسالة رسالة للأخ الدكتور كامل إدريس واللي يعلم الرجل طبعا خيرية مظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضع صندوق الدولي ومشروع مسارع فاديون في الهيبيكو نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول الديمقراطي وإنهاء الانقلاب الحالي طبعا جاز زيادة زادت بالله وزادت العقوبات بالأسفل العقوبات أجلات في الحرب الخاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسائل أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرعاية على 1993 أنا ديك زمان كانت بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا بتتهم السوان أو تهم الإنغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبيرة بقت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل معجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكبيرة السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حظر الأسلحة الكبيرة في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة الأمريكية طبعا قدم بإيفيدنسز تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا زي ما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن أواد السنة ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إنه تعمل لكم خارج الطريق أصلا ما في خارج الطريق في شرط مسبق خارج الطريق دي بتعامل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشدة البنك الدولي ما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن أنت حاسس عنده شرط مسبق قصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارج الطريق قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب هم عليهم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديه يعني هذا هو بري كونديشن هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج السلام عليكم
2: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودانية
1: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
0: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا راديو،
9: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
10: بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر، مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بتفتكر أنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة، والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير نجار. أهلا وحبيك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم أنه يعني أنتوا تعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه، اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية.
11: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم البسيطة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا. والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له، والحمد لله انه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد انه المادة 62 و69 ما كانت الا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها اكثر من الفترة الزمنية اللي اكتفت بها المحكمة، وهنالك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها، لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية، واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار، صارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي، وقالت إنه مسيرة العدالة أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة، وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته البلاغ من البداية كان باطل، فبلاغ في البداية اتهم فيه الدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناوله مع أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه، يعني بكلمة ما بخليه، وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم، يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بإنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما، كل كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي، وثبت في المحكمة حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريح العبارة أنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا، لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي، واعتبر الموضوع يخص شخصيا لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه. طلع وهدد قائد كتائب البرهان نفسه، هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم أنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة وكذلك الحملة القومية.
10: السيد بركات، عايزين برضو توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا أنها تتحول من التضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
11: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة، أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا، لأنه الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامج وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون بخصوص يبقى الغرامة. من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لميليشيا البراء، إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض أنتوا خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البراء، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ميليشيا البراء باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات. لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي، كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية، وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحلها أنه الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، وأنه العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسع الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
10: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
9: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر، ونزوح 4250 شخصا من 3 غرف بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبية والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليغض للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: المتبعية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي، والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه إنه داير يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شهدت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في

0: تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجة في هذا الخصوص:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الماء عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لا ما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة، في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
0: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش. وقال دكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية: إنما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع، على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني، وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من ثلاث قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوى المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية الشمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوى المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية لوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم أمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة

0: منطقة برو بولاية الشمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات 3 أمورو، خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379,000 حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمني واستخباري بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض، وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا، وعلى متنها 150 سودانيا ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8,000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95,000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75,000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية، حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أحباء مستمعين راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. هنناقش في الحلقة دي الدعوة للحوار السوداني السوداني المرتقب مع عدد من سيدات المجتمع المدني، ونستمع لوجهات النظر المختلفة ودور السيدات ومشاركتهم في الحوار. للنقاش أكثر أرحب بضيفاتي العزيزات، المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة الأستاذة هالة الكاري، الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى، هتكون معنا الناشطة في قضايا الشباب فاطمة آدم. أهلا ومرحبا بكم في كنداكات ومياري. مرحبا بك أستاذة هالة، ونبدأ معك نقاش حلقتنا لليوم. رأيك شنو في الدعوات المطروحة للحوار السوداني السوداني؟
2: أنا حسب معلوماتي الحوار ما دعا له البرهان، لكن هو خطوة عاملينها مجموعة بتاع السودانيين، وفي الغالب هي عندها ارتباطاتها بالخماسية أو الدول الداعمة لأن يحصل حوار سياسي وحوار عسكري في السودان. فأنا أفتكر أنه يعني حسب المعلومات الحاجات اللي أنا عارفاها أنه هو هي خطوة من مجموعة بتاعة سودانيين very independent ومهتمين بأنه يعني ابتدروا حوار ما بين القوى السياسية السودانية. الرمزية بتاعة أنه في السودان هي أهميتها بتجي من أنه أول حاجة بتدي الحوار مشروعية، ودي في تقديري حاجة كويسة جدا. أي حاجة بتحصل جوا السودان يعني حوار ما بين سودانيين عندهم توجهات سياسية مختلفة ومواقف مختلفة، إذا نجح هو خطوة كويسة جدا جدا، لأنه هي مساحة بتدي السودانيين الفرصة إنهم هم يشاركوا ويعبروا عن آرائهم ويتكلموا وكده يعني. لكن الإشكالية بتجي هل فعلا هتتقدم ضمانات حقيقية بتاعت مساحات آمنة للناس إنها تناقش كل القضايا بشكل آمن يعني، ومن غير ما يحصل أي يعني عقبات أو تعنيف أو عقوبات للناس المساكين أو الناس الممكن يشاركوا من جوا السودان، ولا المسألة دي حيكون عندها تبعات. أنا بفتكر القصة دي هي يعني دي الحتة اللي بتكون دائرة شغل حقيقي يعني. بفتكرها خطوة جيدة حقيقة إذا حصلت بشكل وإذا القوى السياسية فعلا وافقت على إنها هي تجي تقعد في بلدها يعني، لأنه at the end of the day نحن ما عندنا مساحة ثالثة أو مساحة ثانية عشان نقعد فيها. إحنا حقيقة لو مهتمين بالبلد دي الناس مفروض تجي تقعد دي، لا بلد الأخوان المسلمين ولا بلد برهان ولا بلد العساكر، دي بلد السودانيين، وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر إنه إذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا، وأتمنى إنه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. أتمنى إنه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة إنه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل ده، وأتمنى إن النسوان تكون أصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنت لي إحنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إن هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس، يعني و يعني لتحد المجتمع الدولي حيكون involved في المسألة دي، لتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين والسودانيات اللي حيكونوا جزء من الحوار ده. واتمنى انه الناس تصل فيه ل اتليست يعني اقل حاجه ل لارضيه مشتركه لحوار اعمق يجيب اطراف ثانيه. واتمنى برضو عبره انه الناس يتفق انه يحصل تحييد للدعمين للحرب، لأنه الحرب الحاصلة في السودان دي هي ما ممكن كانت تستمر بالشراسة الحاصلة بها دي من غير الدعم الحاصل لها من برا، والدعم الحاصل ده ما كان ممكن يكون فعال لو ما كان في تواطؤ من قبل سودانيين في تقديراتهم. هم بيفتكروا إنهم بيستعينوا بقوة كبيرة عشان يلقوا مدخل لأن يكون عندهم يعني تواجد في منصات الحكم.
1: أستاذة هالة، بما أنه النساء كانوا صاحبات النصيب الأكبر في المعاناة والانتهاكات وحتى أوضاعنا الاقتصادية ساءت في فترة الحرب دي بشكل غير مسبوق، كيف ممكن يساهم الحوار إذا نجح ومشى لقدام في تحسين أوضاع النساء السودانيات بعد ما وصلت لمراحل صعبة جدا بعد الحرب؟
2: المسألة دي يصعب التنبؤ بها، لكن هي بتتطلب يعني هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب اللي هي مسألة مركزية جدا في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في السودان كله. المطلوب هسه يعني إنه لو حصلت أي لو توجدت أي مساحة جادة إنه تحصل التزامات حقيقية بتوفير مظلات حماية متكاملة للنساء والفتيات والأطفال في السودان. حتى لو عملنا المسألة دي على مستوى المناطق المتواجد في الجيش، لأنه برضو حجم العنف اللي قاعد يحصل في المناطق دي ما سهل، إذا كان تواجد النساء في المساحات العامة، التنميط، التجريم، الاعتقالات المبررة، الاستغلال الجنسي، التحرش، زواج القاصرات، دي كلها أشياء بتتطلب يعني لازم تكيف، يعني بتتطلب إجراءات حاسمة جدا جدا، تفعيل لقدر القوانين الموجودة لغاية ما يحصل يعني الناس تصل لصيغة سياسية ويحصل تعديل جذري للقوانين. لكن في الوقت الحالي دي مسألة مهمة جدا في تقديري، إنه إحنا هسه بصدد يعني إجراءات حماية تضمن سلامة النساء في المساحات العامة وفي المساحات الخاصة وتقيهم الشرور بتاعت العنف المستشري على كل المستويات ضدهم.
1: دكتور عزة أهلا ونسمع رأيك في الحوار السوداني السوداني.
3: يعني أنا أفتكر إنه النساء دور في العمليات الحوار السياسي دور أصيل، يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة بتاعت الحرب دي، فيبقى ما في زول بيقدر يتكلم بلسانين أو في زول بيقدر يتكلم عنهم أو يصف حالهم إلا هن، وهين بيكون دائما الحريصات على إنه لازم السلام ده يتحقق وكده. فيبقى يعني فكرة إنه مشاركة النساء في الحوار دي كأنه من عليهن أو تفضل في إن يكون في تربيزة الحوار، دي مسألة دايرة عدد نظر. أنا بفتكر إنه المشاركة تحت النساء تكون يعني الحافر بالحافر ومساواة زي مساواة زي يعني مشاركة الرجال يعني. المسألة الثانية يمكن بس بيكون دايرين يعني مش في الفترة دي نعاين في الكم ولكن نعاين للكيف، يعني إنه مسألة اختيار النساء اللي هيكون في الحوار ده أنا متأكدة إن كلهم بيكونوا قادرات على إن نعكسن قدرات احكسن الحالة بتاعت النساء هو في الحريب وفي كده، ودي شاهد يعني شاهد أي زول بشاهده يعني ما محتاجة يعني مجهود كبير. لكن أنا بتكلم من ناحية إنه يعني المسألة بتاعت المراوغات اللي بتحصل في الحوار، المسألة بتاعت إنه الغضايا اللي بتتناقش، المسألة بتاعت إنه برضو الحوارات دي إحنا بنعرفها دائرة نفس طويل، محتاجين لنساء يكون نفس طويل، مؤكد خبرتهم السياسية تكون عالية، درايتهم بالتفاوض ومهاراتهم عالية. ده كله أنا متأكدة في مجموعات كثيرة من النساء عندها المقدرة دي، بيبقى بس بعد ذاك الاختيار. نحن يعني بس مشكلتنا دائما لما يكونوا في نساء قاعدات في تربيزة الحوار وفي النقاشات دي بتكون مشكلتنا في إنه هم ديل منو بيمثل منو كده. ده سؤال مشروع، لكن أنا بفتكر حتى لو كان هين قاعدين مفروض نحن ندعمهم وبعد ذاك نشوف يعني حتى لو نرسل لهم رسائل وهين أثناء الحوار ده قعدات في إنه رسائل تساعدهم، يعني ما إحنا ما نهزم نفسنا بنفسنا وندي الطرف الآخر فرصة في إنه يقول يا أخي زي ما بقول لنا دائما أمشوا اتحدن وتعالن أو أمشي اتفقن وتعالن. فيبقى المسألة بتاعة مشاركة دي ما فيها فصال، دي مسألة أساسية وحق مشروع، يعني ده ما منا ولا عطايا بدون ليه عشان احنا نيجي نقعد في تربيزة الحوار دي حاجة مؤكدة.
4: معلوم يا دكتورة عزة انه النساء السودانيات دائما هم قاعد يكونوا جزء من العمليات السياسية او الحوارات، لكن في المرة دي وفي في في الدعوة لحوار سياسي بعد حرب طويلة، كيف ممكن يساهموا فيه النساء ويعززوا دورهم السياسي؟
3: والله يعني دي بقت زي المنافسة كده، فيبدو إنه الفريق البرهان داير يعمل ياهو الحوار السوداني وداير يضغط الناس في إنهم يجوا في الداخل، وكلامه بتاع إنه أدى الناس مساحات بتاعت ضمانات ولا هي سماها عفو، يعني هو ده بيبقى السؤال، هل هو ده يعني عطى من لا يملك لمن يستحق؟ يعني السودان ده هو ما يعني إذا كان الحوار سوداني يبقى من حق أي سوداني وسودانية يشاركوا في الحوار ده، يعني والحوار ده إذا كان دايرين الناس تنجح المفروض يكون ما مشروط، يبقى لو فيه جزء حيكون قاعد جوا الحوار جزء باقي برا الحوار وفيه شروط، يبقى يعني نحن بنعيد في نفس المكرر يعني، أو يبقى ما تعلمنا من الدروس الفاتت. في يعني أي عملية بتاعت حوار عشان تجمع الناس وتقعد فيها تبقى مسألة بتاعت يعني الناس تقعد بشروط ولايك وديسلايك وده يقعد وده ما يقعد، أفتكر يعني كده وقدوا الحوار قبل ما تقوم له قائمة. يعني بعدين تعدد المنابر بتاعت الحوارات دي ذاتها بتضعف القضية، يعني أخوان الخماسية سايق لها حوار، ناس صمود رفضوه، جزء من الكتلة الديمقراطية رفضته، دايرين حوار الداخل، يبقى يعني دي جهود كلها مهدرة كان ممكن تكون تتصب كلها في غنى واحدة والناس تمشي لقدام، لأنه أفتكر ما نحن اللي بنغرر، يعني ما البرهان أو غيره يعني بيغرر منه اللي بيقعد وما بيقعد، بيغرر الشعب السوداني في إنه ياخي داير حوار عشان تجيف المسائل بتاعت الحرب دي عشان الناس خلاص يعني نكون أو لا نكون. فأنا أفتكر إنه كثرة الدعوات دي بتضعف القضية، بعدين نحن برضو محتاجين لدعم للمساندة من الخارج يعني، فكثرة المنابر دي بعد ذاك بتبقى بتضعف القضية وبتخلي الناس المساندين للقضية دي يشغلوا بحاجات تانية، والناس برا شايف العالم مولع يعني في قضايا بقت أهم، إذا كانت الحرب في أوكرانيا ولا هسي الحرب الحاصلة في في في مضيق هرمز دي. فيبقى إحنا قدر ما يعني وسعنا الخلاف يبقى بعد ده إحنا حتى المساندين لنا بنفقدون. فأنا أفتكر الناس يعني ما تكتر المنابر بتاعت الحوارات، والناس تقدم تنازلات أو تقدم تضحيات في الحاجات الممكن الناس تتفق حولها، والناس ممكن تقدم فيها تنازلات. غير كده نقول على البلد السلام. شكرا
4: يا فاطمة، مرحبا بك كان دعكات وميارم. وكيف أنت كشابة بتنظر إلى الحوار السوداني السوداني؟
5: أنا بالنسبة لي الحوار السوداني السوداني هو الحل الأمثل في سياق السودان، لأن السياق السوداني منفصل تماما، والتدخلات الخارجية عموما ما بتجي بأيادي يعني بأيادي بيضاء نظيفة تجاه السلام، بقدر ما إنها هي بتأزم الوضع في السودان أكثر، ودي بترجع للتضارب المصالح بتاعت الدول ذاتها. وياهو زي ما نحن شايفين نسي الرباعية بجاي السعودية فاتحة منابر من هنا في الرباعية، وفي نفس الوقت في برضو حوار بغادي دار يتفتح مع مصر، وتشيسينو دي حاجة بتخلي زول انه يكون ما مستوعب انه انت ليه بجاي وبجاي وبهناك، فهو دي بيأزم الموضوع اكتر من انه هو بيخلي فرصة لنا نحن كسودانيين. وفي الحوار السوداني السوداني انا بالنسبة ليا هو الحل الأمثل حاليا في إننا نحن نقعد مع بعض، لأنه نحن أكثر ناس عارفين السياق حقنا وعارفين برضو امتداد الحروب وكذا. بس في نفس الوقت طبعا الحوار السوداني السوداني داير شغل كتير شديد، مش على مستوى مش مستوى النخبة، لا على مستوى القاعدة. يعني هو مفترض يكون بنظر للقواعد أكثر، وكيف يقدر يفتش لطرق تخلي إنه كل القواعد تكون موجودة أو حتى أصوات تكون مسموعة. وفي نفس الوقت برضو يعني الحوار السوداني إذا حيكون موجود فلازم يناقش ملف العدالة بحد سواء مع ملفات إيقاف الحرب والسلام وكذا، لأنه الاثنين ما حيكونوا منفصلات من بعض يعني.
4: طيب لأي مدى ممكن الشابات السودانيات يدفعن في اتجاه انتزاع مساحات أكبر في الحوار السوداني السوداني المرتقب؟
5: صراحة أنا ما قاعد أشوف إنه هو أصلاً في مساحة إنه يكون فيه مثلاً البنات الموجودات أو الشابات الموجودات حالياً ومشاركات كلهم. أنا بالنسبة لي ما في مشاركة أصلاً فعلية لحتى الأعداد الموجودة، يعني دي أعداد طفيفة جداً وكلها ممكن تعني لها من النخب أو النساء اللي هم تمثيل في الأحزاب السياسية وهكذا. يعني ما بتلقيها على المستوى القاعدي إنه في نساء من القاعدة قاعدين يقعدوا في المنابر دي وعشان يقولوا تجربتهم وعشان يقلعوا المساحة بتاعتهم وكذا. وحتى إذا فكرنا في إنه يكون في حوار سوداني سوداني برضو المبادرة بتاعته حتجي فوقية شديد، وحيكون في مشكلة في القاعدة ما لما الناس تقعد مع بعض وتحاول تخد تشمل السودانيين كلهم، بعيدا عن الفكرة بتاعت الجندر، بعيدا عن الفكرة بتاعت النخبوية السياسية أو المركزية، تكون حاجة واسعة تقدر تشمل كل السودانيين. ودي حاجة محتاجة شغل فعلي، وهسي حاليا في الواقع ما في أي خطوات ماشي بيها الحاجة دي.
4: بشكل عام كيف بتغدري المساحة اللي بيتحركوا فيها الشابات السودانيات في الفعل السياسي؟
5: أنا في نظرتي يعني الشابات الموجودات هم ما مخدات مساحة كافية، وما في خطوات للدفع بوجود الفتيات ذاتهم في الحوارات أو الطاولات اللي قاعدة تتفتح كل فترة والتانية، لأن معايير الاختيار للجهات اللي بتكون مستضيفة طاولات الحوار ذاتها بيكون عندها معايير معينة، بيكون عندها أشخاص معينين، فحيكون صعب شديد انك انت تسمعي اصوات ما مسموعه. وفي كل الحوارات اللي قاعد تحصل يعني بنشوف نفس الاشخاص بنفس الحاجات بيمشوا، وما بيكون في نتائج ولا حتى بيكون في مثلا الحديث حول انه المباحثات مشت كيف والحاجات تمت كيف في الطاوله بتاعت التفاوض زادت.
4: شكرا ضيفاتي العزيزات. وشكرا مستمعين راديو دبنجة. كانت دي حلقتنا اليوم لكندكات وميالي، ودمتم في أمان الله.
0: كندكات وميارم، كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول أنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
2: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا، حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
1: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أنه بنسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
3: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، يوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
1: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
2: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص، لأنه لا يمر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي اقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
1: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كبلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي. لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام، وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
3: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس، غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر، يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المنصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي كابلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت إنها مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
3: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره، تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين منتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر، ونزوح 4250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبية والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليغض للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: إن التبعية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي، والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود جعفر حسن لراديو دبنجا أن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه، إنه داير يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار، ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الداعمة الرافضة للحرب.
0: من جهته وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي، ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجة في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الماء عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لا ما حوار ولا تهيئة.

0: يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة. في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
1: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش، وقال الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية إن ما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع، على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني، وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوى المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية شمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوى المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية لوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم وأمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات الثلاث أمورو

0: أخر الزاب وأغارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379 ألف حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمني واستخباري بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض، وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا، وعلى متنها 150 سودانيا ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بإحياء القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وستساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المغلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المغلي في برنامج ملفات سودانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله عليه رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
2: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات اكتوبر 2021؟
3: حقيقة انا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بانه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
2: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بالدولة؟
3: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة النظام الدستوري ومسار التحول الديمقراطي في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب إنه وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس الرئيسي في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية دي. ليست الحرب طبعا زادت الطين بالله وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. وصل ده هو في الانقلاب أكتوبر يعني النسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة محافظ بن كسوان وزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
2: السيد السفير المدلي لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع بواشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
3: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجية في السودان. طبعا ما صحيح ما صحيح التدهور ده أساسا يعني أسه بدأ من 2021 لأنه في قطيعة تامة السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المصرف من المنظومة المصرفية العالمية هي البنك الدولي والصندوق الدولي والتنمية الأفريقي وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف الانترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتمر بأمر مجموعة البنك الدولي وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مثلا عفاد ديو منذ اكتوبر 2021. ولذلك انا لا افهم بدل ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده انتاج واعاده الاحياء اعاده احياء الاحياء للقطاعات الانتاجيه. والقطاعات الانتاجيه اللي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدها او اقعدتها العقوبات في عهد الانغاث المرتبطه بما يعرف بغيمة بوضع السودان في غامة الدول الرعدي الراب. هذه العقوبات المرتبطة بالغيمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات انتاجية دي اللي هي قطوة السكة حديد قطوة البحرية قطوة الجو السودانية والنقل النهري وهكذا ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الانغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب يعني حصل انفراج كبير جدا في الأقسام في أحد الفترة انتقل العامين ديل لكن حصل سيد باك كبير جدا انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر ورجعنا مرة أخرى إلى مصدر العقوبات كما ذكرت الإغاثات الانتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه في ناس في وافه مقطع هي الاستدفات ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بالاقسام مع امريكا ابدا فيها بتعمل بطاياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions اللي هي دي بتعني انه اي منتج اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان بمعنى اشنو مثلا في دولة عندها ايرباص الايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتريك ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنه امريكيه ولذلك لا يمكن لاي دوله ان تبيع طائره ايرباص للسودان او حتى بوينغ لان طبعا بوينغ اساسا امريكيه ممكن تاجرها كما كان بيحصل في عهد الانغاز لكن الصحيح انها تشتري طائره كامله لان دي في حصر امريكي يسموها سكندري وكذلك المصارف يعني مصارف حتى اليو بي اس ولا بنوك الفرنسيه باريس باغي بانك دي برضه باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضه يعني فرض عليه امريكا عقوبات لانه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشماليه فدي هنا خطوره العقوبات الامريكيه ليست فقط ذات بعد ثنائي وانما تمتد اثرها لكل المنتجات الامريكيه وكذلك السكه حديد يعني السكه حديد بالمناسبه يعني مثلا احنا كان عندنا مصدور كبير جدا في عهد نظام الانغاز 89 كان فينا مصدور كبير جدا من السكه حديد غاترات من مختلف مسمات يقول لك هذه السيبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر كله ف عدم قدرة النظام الغاز على استيراد السبيرات للماكينات اللوكوموتيف بتاعت السكة الحديد دي أدت إلى إنها تجرشت مجرشة كلها حسة في ورشة السكة الحديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني من كل المسميات السابقة دي نعرفها كلنا في في على في الخدمة كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع بتاع اللي هو عطبرة ده هو قطر بيمشي من قطار النيل بيمشي من عطبرة لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني. ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات السكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد الاتحاد كله على المنتجات الإسبرات الأمريكية الصناعات الأمريكية وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة كانت سفن دائما في ورسوان تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حسي ما في أي سفينة في ورسوان لا في قطاع عام ولا قطاع عام حتى السفن الموجودة حسي أو سفينتين في ورسوان ديل تابعت للدول الأجنبية في واحد طبعا تابع لإطار لشركة تارك لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
2: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
3: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو الخطوة السعرية أو الخطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية اللي هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت إن أمريكا بتتحكم جدا في نظام المصرف بيجنو.
2: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
3: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة السودان عضو فيها تمام. لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك الى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات الانيوال ميتنج بتاعت الاجتماع السنوي ويرجع بخف الحنين لانه الولايات المتحدة الامريكية تسيطر على يسمى في الباور فوتنج في والاتحاد الاوروبي. يعني مثلا انت لو عايز تعيد علاقات السودان مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد وتعيد مسار اعفاء الديون لابد ان تحصل على 50 بلس 1 من اصوات المجموعه اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه هناك ما في 1 كنتري 1 فوت كل دوله بدها اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد هي بتاخذ 16.5 في المية من قوة التصويتية كلها. فبالنسبة لإعادة التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50+1 لكن الاتحاد الأوروبي وأمريكا بيعمل 60%. ولذلك لا يمكن على إطلاق السودان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عن الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إنه في مسألة بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز هي هو الصعبة الخاصة دي طبعا هي عباره عن عمله وهميه سنه 69 حق السوق نزلت عشان تحل محل العملات الصعبه دي.
2: سؤال اخير دكتور المدلي، كيف يمكن للسودان الاستفاده من حصته في حقوق السحب الخاصه CDRS البالغه نحو 1.1 مليار دولار بظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
3: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايس وحده السحب الخاصه ممكن تستبدل بعمله اجنبيه سواء ين او ستيرلينج او هكذا يعني او دولار. لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر بها 5 شهور كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السودان يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من حتى وروق لكن الموضوع الآن في موضوع السحب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الصورة إلى 85% من أصوات مجموعة البنك البور بوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتنج ولذلك لها شبه ما يشبه في الفيديو يعني لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا الولايات المتحدة صوتت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري في كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقود في البطولات كان منح كان ورود كان دعم إنساني أو السحب الخاص عندنا 1.1 مليار دولار ممكن الحكومة الجاية الإيطالية تستفيد منه أنه ممكن إذا استعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن تستفيد من 1.1 دي وده عندي ما دي من عبارة هي شبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا لا لا ترد لا ترد يعني بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي وتستفيد منها عند الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تستورد لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق السودان في فشل دروينج رايس في السوبر الخاص ولذلك قالوا هنا رسالة رسالة للأخ الدكتور كامل إدريس وليعلم الرجل طبعا غيري المظاهر الدولية واللي عارف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضعها صندوق الدولي ومشروع مسارع فاديو في الهيبي كنادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب الحالي طبعا جاز زيادة وزاد العقوبات بالأسفل العقوبات أجاز في الحرب خاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسارة أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرائعة لها سنة 93 أنا ديكس دي ما كانت بايلاترال اللي هي مثلا بتاع أمريكا تتهم السودان أو تتهم الغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبيرة بقت قضية دولية يعني ذات بعد دولي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل معجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكبيرة السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حضر الأسلحة الكبيرة دي في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة الأمريكية طبعا قدم evidences تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو زي ما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن عواد السنة ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إنه تعمل لكم خارج الطريق أصلا ما في خارج الطريق في شرط مسبق الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشيدة البنك الدولي ما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق قصة ما أصلاً إصلاحات هيكلية ولا خارج الطريق قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب فما لم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديه يعني هذا هو pre-condition هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج السلام عليكم
2: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودانية
1: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: 와.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الناس يعني نحن بنسمع مصطلحات كثيرة جدا في الساحة الاقتصادية في مجال التقنيات في مجال الصناعات. بنسمع عن الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وأسماء كثيرة جدا مرتبطة بحياتنا اليومية. والطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة يعني واحدة من أهم الأدوات اللي بتواجه أو بتشكل تحديات للبيئة اللي محيطة بينا وعندها تأثيرات كبيرة جدا في المناخ. يعني عشان كده نحن حقيقة سعداء في هذه الحلقة أن نلتقي بالأستاذة والدكتورة الباحثة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة دكتورة مواهب الطيب أحمد. دكتورة مواهب أهلا بك في برنامج الديوان.
2: مرحب بكم، مرحب بكم في البرنامج الديوان. وحقيقي ده موضوع مهم جدا في الوقت يعني قبل الحرب وبعد الحرب، بقى يعني في حوجة أكتر إنه نتكلم عنه. شكرا للفرصة
1: دكتورة. دكتورة بادي زي بدي كذاب يعني قدم لنا تنوير شنو يعني الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والمصطلحات دي. الناس بسمعها لكن أحيانا بعض مرات يعني بيحتاج أنه الناس يقعدوا لهم الكلام كده.
2: أيوة. هي طبعا كمفهوم يعني في طاقة متجددة وفي طاقة غير متجددة. يعني مثلا زي الطاقة يعني الطاقة الجاية من البترول هي طاقة غير متجددة، لأنه في النهاية يعني بنسمع بأنه يعني أنه في المنطقة دي ولا في يعني مثلا في جفاف في مناطق بتاع البترول لأنها هي طاقة غير متجددة. لكن الطاقة المتجددة هي مربوطة بالشمس نمرة واحد، اللي هي طاقة متجددة. الشمس بتشرق كل يوم. طاقة الرياح، طاقة اللي هي برضو الجاية من الكتلة الحية، اللي هي من الـ أي شيء له علاقة بالكربون. يعني بمعنى إنه مثلا زي إذا كان بنتكلم عن الكتلة الحية مثلا الأشجار مثلا لو هي بتزرع بعد يعني طوالي بيحصل لها إعادة أو تشجير مستمر كده بتكون طاقة متجددة. لكن نحن مشكلتنا في إنه بيحصل قطع وما بيحصل زراعة يعني. فنحن مع الطاقة المتجددة هي على طول يعني بتكون في تجدد مستمر، وأهمها الشمس لأنه الشمس هي مصدر كل الطاقات. يعني هي ذات المصدر للزراعة وللرياح ولأي مصدر طاقة.
1: طيب دكتورة يعني العلاقة بين يعني الطاقة في البيوت وفي المنازل وفي المجمعات السكنية وكده والمشكلة قضية بتاع تغيير المناخ وكده، ومجتمعاتنا السودانية هي مجتمعات معظمها بتعتمد على الطاقة البدائية، يعني تعتمد على الحطب والفحم وفي الطهي وكده. شنو يعني ممكن تخط لنا شكل العلاقة؟ انت شايف العلاقة كيف بين الطاقة المنزلية وال الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة؟ كيف نحن نقدر نواجه يعني تغيير المناخ الحادث الآن في العالم، والعالم كله بتحدث عن تغيير المناخ؟
2: أيوة. طيب أنا يعني ممكن أتكلم عن مثلا المنزل واحتياجه للطاقة وأربطه بالبيئة وتغير المناخ، وخصوصا زي ما قلت يعني الأيام دي في السودان بنعيش يعني وضع صعب جدا بتاع طاقة. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية ممكن نتكلم عن الطاقة من أجل مثلا الطبخ والطاقة من أجل الاستخدامات المنزلية الأخرى، من الإنارة لأي جهاز بيشتغل بالطاقة أو بالكهرباء في المنزل. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية في الطبخ، طبعا معروف إنه الطاقة المستخدمة في الريف هي الفحم والحطب، وعندنا البديل الأساسي المنتشر واللي هو بنعتبره بديل بيئي اللي هو استخدام الغاز. الطاقة لاستخدام الفحم والحطب الربط بالبيئة، لما نحن نقوم نلقى روحنا عندنا مخص في الطاقة ونقوم نلجأ لأي شجر قريب مننا ونقطعه ونحرقه عشان نستخدمه فحم أو نستخدمه مباشرة، فكده بتأثر على البيئة. يعني انت قدر ما قطعتها معناها القطاع النباتي ما موجود في الحتة اللي حولك، معناه أثرت على التربة، معناه أثرت على الغذاء لو الشجر مثمر، معناه يعني عملت مشاكل بيئية كثيرة. ده في حالة انه ما يكون في عملية بتاعة إدارة لعملية تحت القطع الكلام القط والتشجير، فبيبقى استخدام الفحم والحطب مهدد للبيئة في شكل يعني عدم وجود القطاع النباتي كويس. والحاجة الثانية اللي علاقة بتغير المناخ اللي هو لما احنا نحرق الحطب، أول حاجة بيكون في انبعاث لثاني أكسيد الكربون، دي حاجة بتأثر على الجو، بتأثر على الغلاف وظاهرة التغير المناخ اللي هي الطبقة اللي بتحبس الحرارة جوا، يعني بتحبس الحرارة اللي هو في الكوكب الأرض كله، ودي مشكلة عالمية. فبيبقى بتحبس إيه بوجود الغازات، عدد من الغازات بسمى الغازات الدفيئة أشهرها وهي هو ثاني أكسيد الكربون، بتأثيره على المناخ. معناه أن إحنا لما نحرق الوقود للاستخدام معناه بنطلع أو الحطب بالذات أو حرقناه عشان ننتج فحم، معناه بنطلع ثاني أكسيد الكربون. ده هنا تغير المناخ زيادة على تأثيره البيئي في اختفاء الغطاء النباتي.
1: طيب دكتورة الناس ما البدائل شنو يعني؟ ما هو الزول ما لاقي حاجة يعني، ما لازم يقطع الشجر ويسوي الفحم وكذا يعني.
2: فعلا
1: ما لقي بدائل
2: فعلا، ودي الحتة اللي هسه احنا بنتكلم فيها اللي هو اختفاء بعض الغابات زي غابة الصمت. فعلا يعني الإنسان بيكون مجبر، لو لاحظته حتى في التاريخ من قديم الزمان، يعني لما عشان يعني يلقى حاجة يطبخ بيها، لو تتذكروا اللي هي العملية بتاعت يعني إنه كيف تجيب طاقة يعني من أجدادنا القدماء. فمعناها هسه يعني إحنا في وضع إنه أي زول عنده حوجة للطاقة فبيقوم يمشي يقطع. فيلا البدائل، أولا طبعا الغاز، والغاز طبعا انتوا عارفين غالي ومشاكل، يعني قصة انه يتوفر في اي مكان وفي اي حتة يعني في مشكلة. فنحن بنتكلم على عدة بدائل فيها المواقد المحسنة، دي ما بديل لكن بتخفض يعني الاستخدام بتاع الفحم، بمعنى انه الفحم لو اشتغلت في القانون العادي بتستهلكه أكثر، لكن في الموقد المحسن بتستهلك أقل. وعندنا بديل انا يمكن اكثر البدائل اللي انا اشتغلت فيها، الطباخ الشمسي او الموقد الشمسي، يعني اللي هو بيستخدم استخدام الاشعه او حراره الشمس مباشره للطبخ، وهو ده في عدة أنواع. يعني احنا بنتكلم أكتر ان احنا كباحثين نوع اشتغلنا فيه هو النوع بتاع الخشب، صندوق
1: كده. دكتورة دكتورة شوية كده واحدة واحدة علينا يعني.
2: أيوة صح.
1: أول حاجة
2: لأنه صراحة يعني هو طبعا لأنه ده يعني باحتبار أنه ده برنامج يعني
1: كده كده أنت مشينا أنت مشينا خطوة خطوة مشينا خطوة خطوة. المواقد المحسنة دي يعني شنو؟ يعني الموقد المحسن أو القانون المحسن شنو مواصفاته مثلا؟
2: طيب القانون المحسن هو أنواعه كثيرة صراحة. في نوع أنت بتستخدم فيه الحطب أو الفحم بنسميه محسن. بمعنى شنو؟ يعني أنت لو بتستخدم بالقانون العادي يعني حطب أو فحم أو اللدايا لما الناس تجي دعوس بتقوم تستخدم حطب كثير فبتقوم شنو بدل مثلا لو دار تعوس كسرة مثلا تعوس لو قلنا مثلا بثلاثة عيدان ولا أربعة عيدان في اللدايا أنا لما نديك المحسن بتقوم تعوس مثلا بعود واحد يعني أنا دار أتكلم بلغة بسيطة جدا. وكذلك الفحم يعني في قوانين وأنا متأكدة في البيوت كلها في القانون من الطين يقول لك مثلا في الجزيرة القانون بتاع المبخر وفي ما بعرف في دارفور في قانون اسمه السرور المهم فيه طين ده بس يعني أنت بتستخدمه بيقلل استخدام الفحم وأول حطب لكن إحنا متكلم عن قانون بنتكلم عن الفحم يعني إذا الحلة مثلا إذا قلنا في القانون العادي بتطبخ بكيلو في القانون المحسن ممكن يعني الكفاءة بتاعته 35% يعني مثلا لو هنا بتستخدم إذا عملناه بهنا يعني هنا بتلت مثلا يعني تلت الكمية فيلا ده واحدة يعني إحنا بنقدم دي واحدة من الحلول وعندنا حلول تاني زي ما قلت الغاز العادي اللي هو نسميه LPG اللي هو في الأنبوبة العادية اللي بتملي ديها ده نعتبره بديل أساسي ومهم يعني.
1: طيب أستاذة كده شوية درجينا شوية يعني هسي القوانين اللي انت بتقوليها دي وكده المحسنة دي وكده يعني الحصول عليها كيف وبتتوجد وين وكده
2: والله القانون المحسنة دي بصراحة يعني بالهيستوري بتاع البحوث والغابات وعدد من الجهات المشاركة في العمل ده يعني اشتغلوا فيه من الثمانينات بيجوا في نساء بيصنعوا المواقد المحسنة يعني ممكن تلقاهم في الجزيرة أنا بتذكر زمان في كان مشروع في الصحافة في الخرطوم في دارفور هسي حاليا يعني في دارفور في الفاشر أنا برضو لقيت نساء في على حتة على مناطق نيالة يعني وشمال الفاشر يعني في المواقد المحسنة يعني ما هو أنت بتبني القانون ببساطة شديدة باستخدام موارد محلية هالطين الطوب المهم إنك أنت في النهاية دار تخفض يعني أو داير تعمل يعني توفير لاستخدام الحطب يعني زي ما قلت لك بدل تستخدم كيلو تستخدم نص كيلو تستخدم ربع على حسب القانون نفسه ودي يعني حاجة أنا بفتكرها يعني سهلة يعني إحنا لو تشتغلنا عليها سهلة لأنه في نماذج كثيرة جدا جدا في قانون السرور في قانون عزة وفي قانون بتبني بالطوب بتاع اللدايا ده بيعلم النساء ابنوه اللي هو بيعوسه فيه الكسرة آخر قانون يعني كنا نحن بنيناه كباحثين في دكتورة سوسن سنهوري من الباحثين الشغالين في الامبروف ستوف وفي اللي هو الموقد المحسن فبنينا واحد من القوانين في منطقة الكرياب باعتبار انه ده بنسميه يعني قانون كبير نسميه بالانجليش اللي هو كوميونيتي ستوف يعني زي الانت المرض تعوز حتى لو في بيته هي وجاراتها يعني عوسوا الكسرة وعوسوا الابره واستخدموا حطب اقلة دل المواقد المحسنة صراحة يعني يمكن انا لو وديتني ثلاثة ساعات ما حكمل لك أنواع يعني وتجربت يعني سواء كان هنا سواء كان حتى يعني احنا حتى في القانون الاصلي بتاع السرور ده اتذكر فيه قانون زيه مثلا في كينيا اسمه الجيكو، وفي قانون مثلا من النشارة بتاعت الياهو اللي بتطلع من النجارة، وفي قانون بتاع الدقة بتاعت الفحم، يعني لما انت تقوم يقول لك في الدقة بتاعت الفحم، وفي قانون من الزمان، مش كان في قوانين بيعملوها من الجاز، ومن في قانون بتاع إيثانول، وفي يعني القوانين صراحة يعني الكلام عنها كتير جدا جدا، القوانين المحسنة للمصادر المختلفة من نقدر نقول من الكتلة الحية، سواء كانت نشارة، سواء كان قشر فول، سواء كان بغايا زراعة، سواء كان إنه بغايا الزراعة يقوموا يصنعوها يسموها حاجة اسمها بريكيت زي الفحم، يقول لك الفحم المصنع، دي كلها ممكن شنو نستخدمها في القوانين اللي بنسميها محسنة.
1: شكرا شكرا جزيلا دكتورة أخصائية في مجال الطاقة المتجددة دكتورة مواهب الطيب أحمد، وحقيقة أسعدتنا بهذا اللقاء الجميل رغم قصره، لكن أفتكر قدمت إفادات قيمة جدا بالنسبة للمستمعين وبالنسبة للشعب السوداني، وإن شاء الله نلتقيك مرة أخرى. مستمعين الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.

0: والسادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر، ونزوح 4250 شخصا من 3 غرى بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبية والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليغض للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: دائما التبعية ترتكب أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي، والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا أن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه، إنه داير يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار، ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الدعم للجيش المدنية والأطراف الدعم للدعم السريع والأطراف الدعم الرافضة للحرب.
0: من جهته وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي، ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجة في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الماء عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة، في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
0: وفي ذات الموضوع رحبت

معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني، وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع، على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني، وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوى المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية شمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوى المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية لوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم وأمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات الثلاث أمورو، خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق، قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل

0: النزوح والجوع، بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379 ألف حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمني واستخباري بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض، وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا، وعلى متنها 150 سودانياً ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية، حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بحيال القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المدلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المدلي في برنامج ملفات سودانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله على رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
2: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون، بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات أكتوبر 2021؟
3: حقيقة أنا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بأنه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
2: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بيته؟
3: كما تعلمون فإن النقد الدولي منذ انقلاب أكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان أو حكومة أمر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في إطار الهيبك ديون السودان باستعادة نظام الدستوري ومسار التحول الدولات في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدوليه كلها المصرفيه العالميه بما فيها بنك التنميه الافريقي. بنك التنميه الافريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في اعقاب انقلاب اكتوبر 2021. وانا استغرب انه وزير الماليه هو كان حاضر او كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس الرئيسي في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية. دي ليست الحرب، الحرب طبعا زادت الطين بالله وجاءت بالسؤال بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. وصل ده هو في الانقلاب أكتوبر يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة أصلاً محافظ مكسوان وزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
2: السيد السفير المدلي لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع واشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
3: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجية في السودان. طبعا ما صحيح ما صحيح التدهور ده أساسا يعني أسه بدأ من 2021 لأنه في قطيعة تامة السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المنظومة المصرفية العالمية هي البنك الدولي والصندوق الدولي وبنك التنمية الأفريقي وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف الانترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتمر بأمر مجموعة البنك الدولي وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مسار عفاة ديون منذ أكتوبر 2020. ولذلك أنا لا أفهم بدلا ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي وإعادة إنتاج وإعادة الأحياء إعادة إحياء الأحياء للقطاعات الإنتاجية. والقطاعات الإنتاجية التي ذكروها دي هي نفسها التي يعني أقعدها أو أقعدتها العقوبات في عهد الإنغاز المرتبطة بما يعرف بغيمة بوضع السودان في غابة الدول الراعية للرهاب. هذه العقوبات المرتبطة بالغيمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات إنتاجية دي اللي هي خطوط السكة حديد خطوط البحرية خطوط الجو السودانية والنقل النهري وهكذا ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الإنغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب يعني حصل انفراج كبير جدا في الأسواق في أحد الفترة الانتقال العامين ديل لكن حصل سيد باك كبير جدا انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر ورجعنا مرة أخرى إلى مفرة العقوبات كما ذكرت الإغاثة الانتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه اللي في ناس بيوافقها مقطع هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقه السودان مع امريكا ابدا فيها بتعمل بطياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions اللي هي دي بتعني انه اي منتج اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج الى السودان بمعنى اشنو مثلا في دولة عندها ايرباص ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتري ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنة أمريكية ولذلك لا يمكن لأي دولة أن تبيع طائرة إيرباص للسودان أو حتى بوينج لأن طبعا بوينج أساسا أمريكية ممكن تأجرها كما كان بيحصل في عهد الإنغاز لكن الصحيح إنها تشتري طائرة كاملة لأن دي في حصر أمريكي يسمى سكندري وكذلك المصارف يعني المصارف حتى اليو بيس والبنوك الفرنسية باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية وكذلك السكة حديد يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا إحنا كان عندنا مسطول كبير جدا في عهد نظام الإنغاز 89 كان فينا مسطول كبير جدا من السكة حديد غاطرات بمختلف مسمات يقول لك السيبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر كله فعدم قدرة النظام الغاز على استيراد الإسبرات للماكينات الكوماتيف بتاعت السكة دي أدت إلى إنها تقرشت بقرش كلها حسة في ورشة السكة حديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني بكل المسمات السابقة دي نعرفها كلنا في الخدمة كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع بتاع اللي هو بتاع عطبرة ده اللي هو قطر بيمشي من قطار النيل ده بيمشي من عطبرة لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات السكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد انهار قطاع النقل الجوي لانه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الاسبرات الامريكيه والصناعات الامريكيه. وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبه يعني برضه انهارت لانه لم يبقى اي سفينه كانت السفن دائما في ورسون تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حسي ما في اي سفينه في ورسون لا في قطاع عام ولا قطاع عام حتى السفن الموجوده حسي او سفينتين في ورسون ديل تابعت لل للدول الأجنبية في واحد طبعا تابع لطار لشركة طار لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
2: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
3: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوية السعودية أو خطوية البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية اللي هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت إن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرفي بيجنو.
2: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
3: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة أسوان عضو فيها تمام. لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك إلى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات الأنيوال ميتنج بتاع الاجتماع السنوي ويرجعوا بخفي حنين لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على يسمى في الباور فوتنج في الاتحاد الأوروبي. يعني مثلا أنت لو عايز تعيد على غاية السؤال مع البنك الدولي وصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار إعفاء الديون لابد أن تحصل على 50 بلس 1 من أصوات المجموعة اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه هناك ما في وان كنتري وان فوت كل دوله بده اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد هي بتاخذ 16.5% من قوه التصويتيه كلها. فبالنسبه لاعاده التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1 لكن الاتحاد الاوروبي وأمريكا بيعول 60%. ولذلك لا يمكن على إطلاق السوان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عن الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إن في مسألة بتاع بسمات الاسفشل دروينج رايز هي هو السعب القاسة دي طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 حدود السبب نزلت عشان تحين محل العملات الصعبة دي.
2: سؤال أخير دكتور المدلي، كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار في ظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
3: حسب ممكن الناس حسب بيسموا الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايس وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو استيرلينج أو هكذا يعني أو دولار. لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر ب 5 شهور كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السودان يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من حتى وروح لكن في موضوع الآن في موضوع السحب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الثورة إلى 85% من أصوات مجموعة البنك البور فوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتنج ولذلك لها شبه ما يشبه كلمة الفيديو يعني لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا الولايات المتحدة صوتت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق دي في البحث كان منح كان غروض كان دعم إنساني أو السحب الخاص عندنا 1.1 مليار دولار دي ممكن الحكومة الجاية تغالية سيد منه أنه ممكن إذا استعاد السودان تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن استلم ال 1.1 دي وده عندي ما دي عبارة هي شبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا ترد يعني بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستفيد منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تستورد لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق السودان في فشل دروينج رايس في السوق الخاص ولذلك كانوا هنا رسالة رسالة للأخ الدكتور كامل إدريس واللي يعلم الرجل طبعا خيرية المظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضع صندوق الدولي ومشروع مسارع فاديو في الهيبيكو نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب الحالة طبعا جاءت زيادة زادت بالله وزادت العقوبات بالأسفل العقوبات أجلت في الحرب الخاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسائل أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرعاية على سنة 93 أنا ديكس دي بانكات بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا بتتهم السودان أو تهم الإنغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبيرة بقت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل المعجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تنتهي الأسلحة الكبيرة السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حضر الأسلحة الكبيرة في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة الأمريكية طبعا قدم بإيفيدنسز تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا زي ما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن أواد السنة ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إنه تعمل لكم خارج الطريق أصلا ما في خارج الطريق في شرط مسبق خارج الطريق دي بتعامل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشدة البنك الدولي ما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق قصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارج الطريق قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب هم عليهم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديه يعني هذا هو بري كونديشن هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج السلام عليكم
2: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودانية
1: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حولين ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
2: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة تدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب. الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين، أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، في حين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
1: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أن نحن نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
3: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، من من تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكس في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
1: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
2: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي اقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
1: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كبلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
3: صباح الخير راديو دمنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس، غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر، يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمه، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمه وزيادته بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي قبله، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت إنها مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
3: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره، تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرضي أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر، ونزوح 4250 شخصا من 3 غرى بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبية والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليقظة للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: دائما المتبعية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود جعفر حسن لراديو دبنجا أن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه، إنه دار يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله أشهدت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة نحن بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار، ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الداعمة الرافضة للحرب.
0: من جهته وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي، ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجة في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الماء عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لا ما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة، في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفو عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
0: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش. وقال الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية: إن ما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع، على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة.

الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني، وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوى المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية الشمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوى المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية لوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم أمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات الثلاث أمورو، خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق، قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379 ألف حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمني واستخباري بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض وعلى متنها 5 متهمين

0: رقتي عدهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا، وعلى متنها 150 سودانيا ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية، حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمه الدول العربيه في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادره الاسبوع الماضي. بلغت نسبه الدين الحكومي الى الناتج المحلي الاجمالي لعام 2025 ارقام قياسيه تجاوزت 169%، وده بسبب او بنتيجه للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في ابريل 2023 وتوقف عجله الانتاج تماما وتراجع الايرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والازمه دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانيه واسباب تفاقمها وتاثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجه ازمته الماليه. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد. كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول إنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
2: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب. الصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة: حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
1: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة نحن نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون؟ فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
3: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
1: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
2: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي واقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
1: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر سيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
3: صباح الخير راديو دمنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأن الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس، غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر، يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمه، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمه وزيادته بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المنصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي قبله، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت هنا مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
3: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليدي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروبها إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره. تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرض أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نناقش خلال هذه الحلقة دعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار سوداني سوداني في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد. وأجرى راديو دبنجة استطلاعا عبر منصاته الرقمية إلى جانب طرح سؤال لاستطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان للحوار. وكانت خيارات الاستطلاع: هل يمكن أن يقود الحوار لاتفاق سلام وحل سياسي؟ من الصعب أن ينجح في ظل استمرار الحرب والانقسامات. لم أكون رأيا بعد. وبلغت التفاعلات على الاستطلاع 4460 تفاعلا، حيث رأى 80% من المشاركين أنه من الصعب أن ينجح الحوار في ظل استمرار الحرب والانقسامات، بينما رأى 10% أنه الحوار يمكن أن يقود إلى اتفاق سلام وحل سياسي، فيما قال 8% أنهم لم يكونوا رأيا بعد. وفي إطار مواصلة استطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان إلى الحوار السوداني السوداني، التقى راديو دبنجة بعدد من الشباب والشابات للاستماع إلى آرائهم ومواقفهم من المبادرة. وفي البداية نستمع إلى الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو لدعوة البرهان للحوار السوداني السوداني؟
2: مساء الخير عليكم. بالنسبة لرأيي حول المبادرة المطروحة بالنسبة للحوار السوداني السوداني من أجل الحل والسلام، في أسئلة كثيرة يعني ممكن تدور في أذهاننا إحنا كشعب سوداني وكفاعلين في المجتمع عن ما هي الحوار السوداني السوداني، يعني مقصود به منه ومنهم هم اللي حيكونوا في الحوار السوداني السوداني ده، وهل هيستثنى ناس ولا لا، علما بأنه إذا دارين نمسك نحن السياق السوداني ده ما قبل حرب 15 أبريل في إشكالات كثيرة جدا جدا يعني صاحبت الدولة السودانية دي وأدت لمظالم، فما كانت أبدا يعني اتحققت عدالة انتقالية بحيث أنه ترضي هذا المجتمع أو تنصفه. وجاءت الطامة الكبرى حرب 15 أبريل المدمرة، وهنالك انتهاكات فظيعة جدا جدا ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. فهل الحوار ده هيكفل الملف بتاع العدالة؟ وبعد ذاك طوال الناس تخض الطرف عنه وترفع مبدأ أفى الله أما سلف، وهتمشي الناس طوالي هتقعد وتتحاور عشان تصل لمسألة بتاعت اقتسام سلطة وثروة تاني، وهنظل في الدوامة بتاعت تجديد الأزمة دي، ولا لا هتكون في أداة انتقالية بتسبقها مؤسسات عدلية مهايدة ونزيهة وشفافة، ويتم تقديم الجناح الذين أجرموا في حق الشعب السوداني بغض النظر عن هم منه. بعد ذاك بيكون في نوع من الطمأنينة والرضا بين الناس. بعد ذاك تخلي لو جات عملية سياسية متعلقة بحوار أو مفاوضات أو سلام، الحاجة دي نوعا ما بتكون مبررة وبتكون مقبولة. لكن في وضع راهن زي الأسر احنا عايشينه ده، 70% من الشعب السوداني لاجئ ونازح، 30% من الشعب السوداني مقتول ومأثور ومختفي قسرا، يتخلي الحاجة دي ما مجدية، لأنه الآن في ضغائن موجودة في النفوس وفي مظالم واقع عليه ناس كتار، وما زالت الحرب الآن مستمرة، ونحن ضد الحرب دي من يوم الأول، ونحن دعينا للسلام ووقف الحرب من أول يوم سمعنا فيه صوت الطلقة، ولحد الليلة نحن بندعي للسلام وإيقاف الحرب. لكن إذا السلام بيجي بتسوية سياسية وبيجيب لنا كل الناس الأجرم في حق الشعب السوداني من 89 لحد تاريخ اليوم عشان يكونوا جزء من الحوار ده، أنا أتخلي بشكلهم ده بدون محاسب وبدون مساءلة، أنا أتخلي الحاجة دي فيها ظلم كبير وما في فيها عدالة. يس نحن بنحترف بالشعب السوداني ده كله باحتباره ده شعب سوداني وأصيل في الدولة السودانية دي، من حقه يعيش حياة كريمة، ومن حقه يعيش سلام شامل، ومن حقه يعيش في طمأنينة وفي أمن.
1: وحول مطلوبات وشروط الحوار السوداني السوداني قالت ابتهال:
2: لكن الكلام ده ما بيبقى وما بيتحقق إلا لما تصبو عدالة انتقالية، تكون في عدالة انتقالية أولا بعد ذاك تهيئ المناخ عشان الفاعلين في المجتمع المدني يشتغلوا في الشغل بتاع التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي، لأنه السلام الاجتماعي هو أولوية قصوى. بعد ذاك يليه السلام السياسي. يتخيل لي إذا جاد أي جهة أو الآن إذا في فاعلين في الدولة دي أملوا سلام سياسي من غير ما تكون في عدالة انتقالية ومن غير ما يكون في سلام اجتماعي، يتخلى السلام السياسي ده بيكون ما عنده معنى في ظل الرهن الأيشين والسعدة. الآن في خطاب كراهية انتشر في السطح، الآن في أدم قبول آخر بطريقة غريبة جدا جدا. أبدا ما تخيلني أنه يوم من الأيام جيران بيأكلوا بيشربوا مع بعض، الآن يصلوا لقطيعة اجتماعية بس بسبب أنه المناطقية أو الإثنية أو التنميط الحاصل ده. وشفنا كثير من الناس اتضروا واتأذوا بس عشان قبائلهم وعشان من الجغرافيا بتاعتهم، وهم ما لهم ذنب في الحرب الحاصلة دي كله وأبدا ما دعوا ليها ولا شجعوا في استمرارها. فيتخيلي نحن لازم نهيئ مناخ كويس، ولازم بعد ذلك تكون عندنا أسس مدروسة جدا جدا وعلمية، بعيدا من العواطف، بعيدا من الترضيات، بعيدا من المحاصصات. لأنه لو ملاحظين أنه تاريخ الدولة السودانية كله كان مربوط بمحاصصات سياسية لحاجتين، يعني بس اقتسام سلطة وثروة. أي مجموعة بتاعت كفاح، إذا كان كفاح مدني سلمي ولا كان كفاح مسلح، هي رأت الطريقة بتاعتها في أنه هي عندها قضايا دار تأبر أنها بيتم التواصل بهم عن طريق الآليات اللي اتخصصوا بعض من الساسة في الدولة السودانية، هم عارفين انه يصلوا ليهم كيف او يقنعوهم كيف. بيجوك بفهم القبيلة، بيجوك بفهم المناطقية، بيجوك بفهم الجغرافيا، بيجوك بفهم المصالح الشخصية. حتى بقول لك يا اخي انت ما مفروض تكون جزء من العملية دي عشان تضمن موقع قيادي، عشان تضمن ما بعرف مخصصات مادية. ودي واحدة من الحاجات اللي خلت كثير من القادة اللي كان عندهم قضايا وطارحينها للناس، ولما يطرحوا القضايا بتاعتهم دي كهاجة إنشائية بتكون مغنعة جدا وبيلقوا التفاف وبيلقوا تأييد من الجماهير. لكن لما يجي للمسألة بتاعت التسويات والمفاوضات بتنتهي بيهم، بينتهي الزمن بانتهاء الموعد المحدد في المصفوفة الزمنية للاتفاق تم توقيعه. ليه؟ لأنه أوريدي بقول لك يا أخي الاتفاق ده إذا مسكنا مثلا اتفاقات كثيرة حصلت في الدولة السودانية دي، إذا مسكنا نيفاشا، مسكنا أبوجا، مسكنا الدوحة، مسكنا جوبا، فهذه كلها بنلقاها الطابع الأكبر فيها إنه يقول مسألة بتاعت المحاصصة واقتسام السلطة والثروة. فنحن عشان ما دارين نجرب المجرب لازم نؤسس لحوار أي سوداني سوداني، ونحن نؤمن جدا بالقومية السودانية دي. بتخلي ما في زول بيجي من برا هو يفرض عليك حلول وهو هدفه أو نيته بتكون خالصة إنه هو داير يخدمك أو يوقف معك في علاج مشكلتك لو ما عنده مصلحة أصلا. فنتخلي لو ركزنا في المسألة بتاعت حوار سوداني سوداني، لكن ما بالطريقة الأسي مطروحة دي ولا في الزمن ده. يعني أي نحن في حوجة لإسلام ماسي وحقيقي في أقرب زمن ممكن، لكن بشرط تصبغوا عدالة انتقالية، محاكمة جناة، جبر ضرر، تعويضات، تطيب خاطر، اعتذارات. بعد ذاك تجمس نشتغل شغل بتاع التوعية في المجتمع، خطاب كراهية، نبذ خطاب كراهية، قبول آخر، تعايش سلمي كويس، رتق نسيج اجتماعي. بعد ذاك نهيئ البيئة أو المناخ للسلام السياسي. بعد ذاك اللي يجي ما مهم منه اللي يجي رئيس، ما مهم منه اللي يحكم، لكن أهم حاجة نأسس لدولة مدنية يكون فيها مؤسسات أدلية مهيدة وشفافة ونزيهة، ويكون فيها دستور دائم. الدستور ده يكون زي المراية، كل زول من أي منطقة في السودان ده يقف أمام المراية دي يشوف روحه. وتخلي دي الحاجة الأفيد والمجدية أكثر من المناورات الأسي الموجودة والمطروحة على الساحة.
1: شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق على هذه المداخلة وعلى رؤيتها بشأن الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط السياسي البراء البشير لنستمع إلى رأيه حول دعوة الحوار.
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة الحوار السوداني السوداني، من حب نأكد أنه مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة منه اللقصة عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة. فالمبادرة في جوهرها فضفاضة بالالتزامات واضحة برضو في غياب واضح للإرادة الحقيقية، فلو اتطورت فحتنتج سلطة هشة عبر تدريبات شكلية.
1: شكرا جزيلا لك البراء البشير الناشط السياسي على هذه المداخلة، والآن ننتقل إلى الناشط مرتضى أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو في الحوار السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهل ترى أنه يمكن أن يسهم في إنهاء الحرب والوصول إلى حل سياسي؟
4: في تقديري الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هو مجرد محاولة للقفز إلى الأمام والهروب من المشكلة الأساسية اللي بتعيشها البلاد الآن. المشكلة في السودان ليست مشكلة سياسية، وإنما المشكلة هي مشكلة عسكرية. الآن المدخل لأي حل لهذا الصراع يجب أن يكون بين تفاوض مباشر بين الأطراف العسكرية المتصارعة، الجيش وحلفائه وقوات الدعم السريع وحلفائه. هذه القوى تذهب جميعها إلى طاولة التفاوض ويوقفوا إطلاق النار ويعيدوا الأمن والاستقرار للبلد، ويوقفوا هذه الدماء التي ظلوا يسفكونها على مدار 3 سنوات. الحوار السياسي يأتي بعد توقف إطلاق النار ووقف الحرب، وليس أن يأتي الحل السياسي أو حوار سياسي قبل أن تتوقف أصوات البنادق. لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي أو ترتيبات سياسية مدنية في ظل مناخ عسكري مليء بالدماء ومليء بالعنف والانتهاكات بحق المدنيين. البرهان طبعا يحاول في تقديري أنه يعني يشرعن هذا الوضع المضطرب، الوضع الحالي، ويهرب بالحديث عن كلمة الحوار، واللي هي مفردة مقبولة لأي شخص هو سوي يريد الحوار كمدخل لحل سلمي لكل خلاف وحل سلمي لأي نزاع بين أطراف. ولكن إذا كان هو البرهان وسلطته وهم جادين في المسألة بتاعت الحوار، ينبغي أن يحاوروا الطرف العسكري اللي هو الآن بيحمل السلاح وبيواجههم، وده المدخل الأساسي اللي بينهي مأساة السودانيين وبيوقف المعاناة ويمكن يضع حد للمجاعة اللي الآن مستجرية في مختلف أنحاء السودان. كل الآن الشعب السوداني بيتحدث عن إنه ضرورة وقف الحرب، وليس ضرورة أن تأتي سلطة مدنية أو سلطة عسكرية. هذه ليست مشكلة السودانيين الآن اللي بيعانوا منها. فالحديث عن حوار سياسي وترتيبات سياسية تجري تحت رعايته، رعاية البرهان أو سلطة الجيش في بورسودان أو في الخرطوم أي كان، ده مجرد محاولات يائسة لشرعنة وضع مظلم قائم وهروب من الحوار الحقيقي الذي ينبغي أن يكون بين الأطراف العسكرية اللي بتحمل السلاح، وهي اللي الآن بتتسبب في كل الأزمات اللي بيعيشها الشعب السوداني. أيضا البرهان نفسه يعني هو كشخصية عسكرية أو كقائد عسكري للجيش غير مؤهل للحديث عن حوار سياسي أو ترتيبات سياسية ومدنية، لأنه هو نفسه لا يملك هذه الشرعية ولا يملك سلطة أن يحدد مستقبل البلد أو أن يحدد كيف تحكم هذه البلاد أو كيف أن تجرى لها ترتيبات سياسية ترتيبات مدنية. هذا شأن يخص السودانيين فيما بينهم السودانيين، وأقصد بالسودانيين القوة المدنية، القوة الحية اللي هي صاحبة الرأي وصاحبة القرار الفعلي في إنها تحدد مصيره وتحدد طريقة إدارة وحكم هذا البلد. أيضا البرهان نفسه غير وفي بأي عهود ولا مواثيق، وهو الذي يعني نقض العهد مع القوى المدنية عندما شاركته بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وفي يعني نفذ انقلاب عسكري على القوى المدنية في اللحظة اللي كان مفترض تحصل فيها ترتيبات وانتقال سلس للسلطة للجانب المدني. نفذ انقلاب عسكري وزج بالمدنيين في السجون وقتل أيضا المتظاهرين. طبعا ده كله مع شريكه حميتي قائد قوات الدعم السريع وشركائه في اللجنة الأمنية اللي هي اللجنة الأمنية لعمر البشير. فبالتالي ده التاريخ اللي يعني هذا التاريخ واضح جدا، اللي هو بيحدد مسار البرهان وبيحدد أهليته في إنه هو يكون قائد لحوار سوداني أو يطرح نفسه كمصلح سياسي أو اجتماعي في البلاد. المشكلة الأساسية هي مشكلة عسكرية. إن أراد البرهان فعلا أن يوقف معاناة الشعب السوداني ويوقف المجاعة الآن مستشرية في كردفان وفي دارفور وفي الخرطوم وفي حتى في بورسودان، عليه أن يتوجه فورا ويجلس مع القوى العسكرية المقاتلة له، قوات الدعم السريع وحلفائها والقوى المساندة له، يذهبوا إلى طاولة التفاوض وينهوا هذا الصراع وفق خطة يعني سلمية تضمن وقف هذا الصراع وتضمن دمج وتسريح كل المجموعات والميليشيات العسكرية في جيش واحد وطني واحد مؤهل يستطيع أن يضع لبنة لتأسيس سلطة سياسية، ومن ثم تأتي يعني السلطة السياسية وترتيبات مدنية تضمن السلام وتعزيز الاستقرار اللي بيستحقه السودانيين. فبالتالي الحديث عن ترتيبات سياسية مدنية ينبغي أن يترك للقوى السياسية القوى الحية بعد أن يذهب البرهان وعصابة اللجنة الأمنية للبشير ويوقف الحرب ابتداء، ومن ثم كل شيء بعد ذلك حسب تقديري سيكون سهلا. يعني
1: بهذا ضيوفنا الكرام نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والشكر موصول لجميع ضيوف الحلقة، كل من الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق، والناشط السياسي البراء البشير، والناشط مرتضى أحمد، على مشاركتهم وآرائهم حول موضوع الحلقة. ولا ننسى أن نجدد الشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء في الجزء الثاني من الحلقة.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر، ونزوح 4250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبية والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليقظة للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: دائما التبعية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود جعفر حسن لراديو دبنجا أن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه إنه داير يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الدعم للجيش المدنية والأطراف الدعم للدعم السريع والأطراف الدعم الرافضة للحرب.
0: من جهته وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي، ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجة في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الماء عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة، في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
0: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش، وقال الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية: إنما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته، يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع، على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني، وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب

لقيادة الجيش وحلفائه بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصاً من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوى المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية شمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوى المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية لوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم أمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات الثلاث أمورو، خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق، قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379 ألف حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمني واستخباري بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا وعلى متنها 150 سودانيا ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8,000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95,000

0: ذكروا أن أوغندا استقبلت أكثر من 75 ألف لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية، حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة الثالثة من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بإحياء القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيدة السفيرة الصادرة المغلية، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيدة السفيرة المغلية في برنامج ملفات سودانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله عليه رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
2: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات أكتوبر 2021؟
3: حقيقة أنا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بأنه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، وقال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا. لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
2: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بالدولة؟
3: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة النظام الدستوري ومسار التحول الديمقراطي في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب إنه وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس. أما الرئيس في تدهور الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية دي ليست الحرب، الحرب طبعا زادت الطين بالله وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. وسأل ده هو في الانقلاب أكتوبر يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة أصلا محافظ بن كسوان وزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
2: السيد السفير المدلي لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع بواشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
3: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجية في السودان. طبعا ما صحيح ما صحيح التدهور ده أساسا يعني أسه بدأ من 2021 لأنه في قطيعة تامة السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المصرف من المنظومة المصرفية العالمية هي بنك البنك التنمية البنك الدولي والصندوق الدولي وبنك التنمية الأفريقي وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف اللي انترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتبر بأمر مجموعة البنك الدولي وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مسار عفاء ديو منذ اكتوبر 2020. ولذلك انا لا افهم بدل ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده انتاج واعاده الاحياء اعاده احياء الاحياء للقطاعات الانتاجيه. القطاعات الانتاجيه اللي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدها او اقعدتها العقوبات في عهد الانغاث المرتبطه بما يعرف بقائمة بوضع السودان في قائمة الدول الراعية للرهاب. هذه العقوبات المرتبطة بالقائمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الانتاجية دي اللي هي قطع السكة حديد قطع البحرية قطع الجو السودانية والنقل النهري وهكذا ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الانغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب يعني حصل انفراج كبير جدا في الأقسام في أحد الفترة انتقل العامين ديل لكن حصل سيد باك كبير جدا انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر ورجعنا مرة أخرى إلى مصدر العقوبات كما ذكرت الإغاثات الانتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه في ناس في وافه مقطعه هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقتها مع امريكا ابدا فيها بتعمل بطياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions اللي هي دي بتعني انه اي منتج اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان بمعنى اشنو مثلا في دولة عندها ايرباص ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتريك ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنه امريكيه ولذلك لا يمكن لاي دوله ان تبيع طائر ايرباص للسودان او حتى بوينغ لان طبعا بوينغ اساسا امريكيه ممكن تاجرها كما كان بس في عهد الانغاز لكن الصحيح انها تشتري طائره كامله لان دي في حصر امريكي يسموها سكندري وكذلك المصارف يعني مصارف حتى اليو بي اس والبنوك الفرنسيه باري بانك باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية وكذلك السكة حديد يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا احنا كان عندنا مصدور كبير جدا في عهد نظام الانغاز 89 كان فينا مصدور كبير جدا من السكه الحديد غاترات من مختلف مسمات يقول لك هذه السيبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر وكذا كله ف عدم قدرة النظام الغاز على استيراد السبيرات للماكينات اللوكوموتيف بتاعت السكة الحديد أدت إلى إنها تقرشت مقرشة كلها حسة في ورشة السكة الحديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني من كل المسميات السابقة دي نعرفها كلنا في في على في الخدمة كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع بتاع اللي هو عطبرة ده هو قطر بيمشي من قطار النيل بيمشي من عطبرة لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات السكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبرات الأمريكية والصناعات الأمريكية وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة كانت سفن دائما في ورسوان تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حتى ما في أي سفينة في ورسوان لا في القطاع العام ولا قطاع عام حتى السفن الموجودة حتى أو سفينتين في ورسوان ديل تابعت للدول الأجنبية في واحد طبعا تابع الإطار لشركة تارك لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
2: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
3: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوة السعودية أو خطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية اللي هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت إن أمريكا بتتحكم جدا في نظام المصرف بيجنو.
2: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
3: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة السودان عضو فيها تمام. لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك الدولي إلى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات السنوية ميتنج الاجتماع السنوي ويرجع بخف الحنين لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على يسمى في الباور فوتنج في الاتحاد الأوروبي. يعني مثلا أنت لو عايز تعيد علاقات السودان مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد وتعيد مسار إعفاء الديون لابد أن تحصل على 50 بلس 1 من أصوات المجموعة اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه ما هناك ما في وان كنتري وان فوت كل دوله بدها اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد هي بتاخذ 16.5% من قوه التصويتيه كلها. فبالنسبه لاعاده التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1 لكن الاتحاد الاوروبي وأمريكا بيعمل 60%. ولذلك لا يمكن على إطلاق السودان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عنه الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إنه في مسألة بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز هي هو الصعبة الخاصة دي طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 نزلت عشان تحين محل العملات الصعبة دي.
2: سؤال أخير دكتور المدلي، كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
3: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي Special Drawing Rights وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو استيرلينج أو هكذا يعني أو دولار. لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2023 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر بيها 5 شهور كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السودان يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من تحت وروح لكن الموضوع الآن في موضوع السحب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الصورة إلى 85% من أصوات مجموعة البنك الدولي الباور فوتي. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتينج ولذلك لها شبه ما يشبه الفيديو يعني لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا الولايات المتحدة صوتت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري في كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق في البحث كان منح كان ورود كان دعم إنساني أو السحب الخاص عندنا 1.1 مليار دولار ممكن الحكومة الجاية الإيطالية تستفيد منه أنه ممكن إذا استعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن تستفيد من 1.1 دي وده عندي ما دي من عبارة هي شبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا ترد يعني بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستفيد منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تستورد لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق السودان في فشل دروينج رايس في السوبر الخاص ولذلك كانوا هنا رسالة رسالة للأخ الدكتور كام إدريس واللي يعلم الرجل طبعا خيرية المظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضعها صندوق الدولي ومشروع مسارع فاديو في الهيبيك نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب الحرب طبعا جاز زيادة زادت بالله وزادت العقوبات بالأسفل العقوبات أجاز في الحرب خاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسارة أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرائعة لها سنة 93 أنا ديكس دي ما كانت بايلاترا اللي هي مثلا بتاعة أمريكا بتتهم السوان أو تهم الإنغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبائية بقيت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل معجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تنتهي الأسلحة الكبائية السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حظر الأسلحة الكبائية في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة الأمريكية طبعا قدم بإيفيدنسز تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو زي ما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن عواد السلام ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إنه تعمل لكم خارج الطريق أصلا ما في خارج الطريق في شرط مسبق خارج الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشيدة البنك الدولي ما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق القصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارج الطريق القصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب فما لم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديه يعني هذا هو بري كونديشن هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج السلام عليكم
2: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودانية
1: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج لقاء خاص. لا زالت اعزائي المستمعين قضيه اعلان 47 صحفي وصحفيه متهمين هاربين من قبل وكيل النيابه الاعلى لنيابه الجرائم المعلوماتيه بولايه البحر الاحمر تثير جدل واسع في الاوساط الاعلاميه والحقوقيه والقانونيه وربما السياسيه على خلفيه بلاغات تتعلق بالنشر. وما زالت يعني القضيه دي تداعياتها مستمره خلال الاسبوعين اللي فاتوا، واحنا خصصنا لها قبل كده حلقه في برنامج ملفات سودانيه في راديو دبنجا. واليوم بنواصل او في الحلقه دي بنواصل برنامج لقاء خاص الحديث حول القضيه دي، خاصه مع تاكيد عدد من الصحفيين انهم ما يتلقوا أي اخطارات أو استدعاءات رسمية مسبقة قبل اتخاذ وكيل النيابة لهذه الإجراءات بإعلان متهمين هاربين. ويطرح القرار قرار وكيل النيابة تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والضمانات المكفولة للمتهمين ومدى جواز إعلان أشخاص بوصفهم هاربين دون استنفاد إجراءات الإخطار أو التكليف بالحضور، فضلاً عن تأثير الإجراءات دي على حرية الصحافة والحق في التقاضي العادل. لمناقشة الجوانب القانونية دي بنستضيف في حلقة اليوم برنامج لقاء خاص الخبير القانوني دكتور نبيل أديب للوقوف على مدى مشروعية هذه الإجراءات وما إذا كانت تتفق مع القانون السوداني والمعايير القانونية ذات الصلة، وما الخيارات القانونية المتاحة أمام الصحفيين المشمولين بالقرار ده. أهلا ومرحبا بك مولانا دكتور نبيل أديب في راديو دبنجا عبر برنامج لقاء خاص. وبدايه عايزين نعرف منك يعني تقييمك شنو او رؤيتك القانونيه لقرار وكيل النيابه ب يعني اصدار اعلانات للصحفيين باعتبارهم متهمين هاربين وهم لم يتم اختارهم من قبل ولم يتم استدعاؤهم مسبقا، فرؤيتك القانونيه او تقييمك لموقف وكيل النيابة
2: لا شك
1: لهذا الإجراء شنو؟
2: بإشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية قصد به التضييق على الحق في حرية التعبير، هو أصلا جرائم المعلوماتية مقصود منها كده، لكن بيظهر ذلك بشكل جلي في الزج بإشانة السمعة في ذلك القانون. طبعا جريمة إشانة السمعة ما معرفة في قانون جرائم المعلوماتية، لكن القانون تبنى تعريفها في القانون الجنائي، ورغم أن القانون الجنائي يستثني من التعريف موضوع ما إذا كان التقييم محل الاتهام كان بشأن تقييم أداء من يتولى منصب عام، فهو أصلا جريمة إشانة السمعة بتأتي من تقييم لأداء شخص أو سلوكه بشكل يسيء سمعته، لكن استثنى القانون من ده إذا كان التقييم محل الاتهام يتولى يعني ينصب على شخص يتولى منصب عام. ليه؟ لأنه المنصب العام الشخص اللي بيتولى منصب عام الحق في نقده متاح في أي نظام ديمقراطي، وإلا ما بيكون نظام ديمقراطي، لأنه هو ده أساس حرية التعبير. وبنجد أنه أغلب الشاكين في بلاغات إشام السمعة هم المتولين لمناصب عامة. وبعدين المفروض طبعا حسب قانون النيابة العامة أنه التقييم يكون للمحكمة وليس للنيابة العامة، يعني النيابة العامة تترك مسألة التقييم للمحكمة، رغم أنه في هذا تطويل للإجراءات القانونية. أنا أعتقد أن النائب العام المفروض يكون مصفى يصفي البلاغات ما فيها عمل أصلا أو بتخالف صريح النص. لكن إذا كان هناك نزاع فالنيابة بنقول يترك التقييم للقاضي. ده طبعا بيؤدي لأن الشخص يدخل في إجراءات جنائية ويدفع من وقته وباله وجهده عشان يدفع الجريمة، والإجراءات الجنائية نفسها بتحد من حريات الشخص وما وليست هي المسألة الممكن التعامل معها بسهولة. ويزداد الأمر حرجا أنه قانون الصحافة والمطبوعات يمنع الصحيفة من نشر أي تعليقات على إجراءات قضائية مثلا، بمعنى أنه الصحفي حينما يواجه باتهام جنائي لا يستطيع أنه يعلق عليه في الصحافة دون أن يدخل في بلاء آخر. أنا رأيي أن الموازنة بين الحق في التعبير والحق في الحماية من إشاعة السمعة، لأنه طبعا كل شخص عنده الحق في حماية سمعته، وده من جهة، والحق في التعبير من جهة أخرى بتصادموا في الحتة دي. وأنا أعتقد أن الحل لذلك هو عدم تجريم إشاعة السمعة، يعني جعل مسألة المقاضاة بشأن إشاعة السمعة هي مسألة مدنية وليست جنائية، بمعنى أنه إذا الشخص ثبت أنه ارتكب إشاعة السمعة فإنه يعني يكون القضاء بشأنه مدني، يعني يمكن للمتضرر أن يرفع دعوة مدنية يطالب بالتعويض، لكن المسؤولية الجنائية عن إشانة السمعة تتعارض في نظري مع الحق في حرية التعبير. بالنسبة لما جاء في الفورمات بتاع اتهام الصحفيين بأنهم متهمين حاربين، وده طبعا حقيقة الأمر السبب فيه أنه دي فورمات معدة سلفا وبملاها وكيل النيابة الأعلى، هو الغرض منها تيسير الإعلام بالنشر. ليه؟ لأنه إذا كان الشخص خارج البلاد يصعب إعلانه، وبيكون بالتالي ممكن البلاغ يسقط بالتقادم. فالمسألة بتاعت الإعلام بالنشر دي هي طريق اختطاه قانون الإجراءات الجنائية لتفادي سقوط البلاغات بنشر وتسهيل المحاكمة الجنائية الغيابية. هي أصلا المحاكمة الجنائية الغيابية محل نقد باعتبار أنه الصحيح أنه المحاكمة الجنائية تكون في مواجهة المتهم وليست غيابية، ولكن المسألة دي اختطها قانون الإجراءات الجنائية فقط حتى لا تسقط الاتهامات بالتقادم في حالة وجود المتهم خارج البلاد، ومقابل ذلك عند إذا رجع المتهم وتم القبض عليه تسقط المحاكمة الغيابية تلقائيا وتم محاكمته محاكمة حضورية. لكن هذا حل أنا أعتقد أنه أيضا يهمل حقوق المتهمين وغير صحيح. يعني كان في الإمكان أنه يكون وجود الشخص خارج البلاد سبب لوقف التقادم في شأن البلاغ، ودون أن نحتاج لكل هذه الإجراءات المعقدة التي تنتهك حريات المتهمين. وعلى أي حال هي زي ما قلت هي في الأصل بس اتعملت تيسيرا للإعلام بالنشر، وهذا ليس له معنى. وهذه محاكمة مدنية غيابية وكل ده يسقط بحضور المتهم وتعاد، ما في لها داعي، كلها إجراءات من شأنها أنها تلحق أضرار بسمعة المتهم عندما ينشر أنه ارتكب كذا وكذا، بالأخص في جرائم الفساد وغيره. لذلك أفتكر أنه قانون الإجراءات الجنائية محتاج لتعديل، ولقد أخطأنا عندما قلنا يعني بعد سقوط نظام عمر البشير كان هناك واجب مخطوط في البيان بتاع الحرية والتغيير بتاع 2 يناير هو الإصلاح القانوني. لم يحدث أي إصلاح قانوني وظلت القوانين الجائرة على حالها. وشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل لكم أصدقائنا المستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص، واللي سلطنا فيه الضوء حول قرار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر باتهام 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
0: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضو توفير الامان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولي إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر، ونزوح 4250 شخصا من 3 غرى بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبية والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليقظة للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: دائما التبعية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود جعفر حسن لراديو دبنجا أن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه، إنه داير يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريق الصحيح نحن بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة التحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الداعمة الرافضة للحرب.
0: من جهته وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي، ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجة في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الماء عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة. في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
0: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش. وقال الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية: إنما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع، على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني. وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر

قرير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوة المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية شمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية بوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم وأمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات 3 أمورو، خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق، قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379 ألف حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمني واستخباري بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا وعلى متنها 150 سودانيا ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8,000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95,000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75,000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم.

0: ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

كنت معايا رفيق الدهر ونحن اتنين فلذاتنا كم الأنساب بيكملوا بعضنا حب.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أحباء مستمعين راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. هنناقش في الحلقة دي الدعوة للحوار السوداني السوداني المرتقب مع عدد من سيدات المجتمع المدني، ونستمع لوجهات النظر المختلفة ودور السيدات ومشاركتهم في الحوار. للنقاش أكثر أرحب بضيفاتي العزيزات، المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة الأستاذة هالة الكاعي، الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى، هتكون معانا الناشطة في قضايا الشباب فاطمة آدم. أهلا ومرحب بكم في كنداكات وميارم. مرحب بك أستاذة هالة، ونبدأ معك نقاش حلقتنا لليوم. رأيك شنو في الدعوات المطروحة للحوار السوداني السوداني؟
2: أنا حسب معلوماتي الحوار ما دعا له البرهان، لكن هو خطوة عاملينها مجموعة بتاع السودانيين، وفي الغالب هي عندها ارتباطاتها بالخماسية أو الدول الداعمة لأن يحصل حوار سياسي وحوار عسكري في السودان. فأنا أفتكر أنه يعني حسب المعلومات الحاجات اللي أنا عارفها أنه هو هي خطوة من مجموعة بتاعة سودانيين very independent ومهتمين بأنه يعني ابتدروا حوار ما بين القوى السياسية السودانية. الرمزية بتاعة أنه في السودان هي أهميتها بتجي من أنه أول حاجة بتدي الحوار مشروعية، ودي في تقديري حاجة كويسة جدا. أي حاجة بتحصل جوا السودان يعني حوار ما بين سودانيين عندهم توجهات سياسية مختلفة ومواقف مختلفة، إذا نجح هو خطوة كويسة جدا جدا، لأنه هي مساحة بتدي السودانيين الفرصة إنهم هم يشاركوا ويعبروا عن آرائهم ويتكلموا وكده يعني. لكن الإشكالية بتجي، هل فعلا هتتقدم ضمانات حقيقية بتاعت مساحات آمنة للناس إنها تناقش كل القضايا بشكل آمن يعني، ومن غير ما يحصل أي يعني عقبات أو تعنيف أو عقوبات للناس المساكين أو الناس الممكن يشاركوا من جوا السودان، ولا المسألة دي حيكون عندها تبعاتها. أنا بفتكر القصة دي هي يعني دي الحتة اللي بتكون دائرة شغل حقيقي يعني. بفتكر خطوة جيدة حقيقة إذا حصلت بشكل وإذا القوى السياسية فعلا وافقت على إنها هي تجي تقعد في بلدها يعني، لأنه at the end of the day نحن ما عندنا مساحة ثالثة أو مساحة ثانية عشان نقعد فيها. إحنا حقيقة لو مهتمين بالبلد دي الناس مفروض تجي تقعد دي، لا بلد الأخوان المسلمين ولا بلد برهان ولا بلد العساكر، دي بلد السودانيين، وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر إنه إذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. وأتمنى إنه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. أتمنى إنه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة إنه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل ده. أتمنى إن النسوان تكون أصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنت إحنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إن هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس، يعني يعني لتحد المجتمع الدولي حيكون انفولف في المسألة دي، لتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين والسودانيات اللي حيكونوا جزء من الحوار ده. واتمنى انه الناس تصل فيه ل اتليست يعني اقل حاجه ل لارضيه مشتركه لحوار اعمق يجيب اطراف ثانيه. واتمنى برضو عبره انه الناس يتفق انه يحصل تحييد للدعمين للحرب، لأنه الحرب الحاصلة في السودان دي هي ما ممكن كانت تستمر بالشراسة الحاصلة بها دي من غير الدعم الحاصل لها من برا، والدعم الحاصل ده ما كان ممكن يكون فعال لو ما كان في تواطؤ من قبل سودانيين في تقديراتهم. هم بيفتكروا إنهم بيستعينوا بقوة كبيرة عشان يلقوا مدخل لأن يكون عندهم يعني تواجد في منصات الحكم.
1: أستاذة هالة، بما أنه النساء كانوا صاحبات النصيب الأكبر في المعاناة والانتهاكات وحتى أوضاعنا الاقتصادية ساءت في فترة الحرب دي بشكل غير مسبوق، كيف ممكن يساهم الحوار إذا نجح ومشى لقدام في تحسين أوضاع النساء السودانيات بعد ما وصلت لمراحل صعبة جدا بعد الحرب؟
2: المسألة دي يصعب التنبؤ بها، لكن هي بتتطلب يعني هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب اللي هي مسألة مركزية جدا في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في السودان كله. المطلوب هسه يعني إنه لو حصلت أي لو توجدت أي مساحة جادة إنه تحصل التزامات حقيقية بتوفير مظلات حماية متكاملة للنساء والفتيات والأطفال في السودان. حتى لو عملنا المسألة دي على مستوى المناطق المتواجد في الجيش، لأنه برضو حجم العنف اللي قاعد يحصل في المناطق دي ما سهل، إذا كان تواجد النساء في المساحات العامة، التنميط، التجريم، الاعتقالات المبررة، الاستغلال الجنسي، التحرش، زواج القاصرات، دي كلها أشياء بتتطلب يعني لازم تقيف، يعني بتتطلب إجراءات حاسمة جدا جدا، تفعيل قدر القوانين الموجودة لغاية ما يحصل يعني الناس تصل لصيغة سياسية ويحصل تعديل جذري للقوانين. لكن في الوقت الحالي دي مسألة مهمة جدا في تقديري، انه احنا هسه بصدد يعني اجراءات حمايه تضمن سلامه النساء في المساحات العامه وفي المساحات الخاصه وتقيهم الشرور بتاعه العنف المستشري على كل المستويات ضدهم.
1: دكتور عزه، اهلا ونسمع رأيك في الحوار السوداني السوداني.
3: يعني أنا أفتكر إنه النساء دورن في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إن هن هنا الأولى بإنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة بتاعت الحرب دي، فيبقى ما في زول بيقدر يتكلم بلسانين أو في زول بيقدر يتكلم عنهم أو يصف حالهم إلا هن، وهين بيكون دائما الحريصات على إنه لازم السلام ده يتحقق وكده. فيبقى يعني فكرة إنه مشاركة النساء في الحوار دي كأنه من عليهن أو تفضل في إن يكون في تربيزة الحوار، دي مسألة دايرة عدد نظر. أنا أفتكر إنه المشاركة بتاعت النساء تكون يعني الحافر بالحافر ومساواة زي مساواة زي يعني مشاركة الرجال يعني. المسألة الثانية يمكن بس بيكون دايرين يعني مش في الفترة دي نعاين في الكم ولكن نعاين للكيف، يعني إنه مسألة اختيار النساء اللي هيكون في الحوار ده أنا متأكدة إن كلهم بيكونوا قادرات على إن نعكسن قدرات احكسن الحالة بتاعت النساء هو في الحرب وفي كده، ودي شاهد يعني شاهد أي زول بشاهدها يعني ما محتاجة يعني مجهود كبير. لكن أنا بتكلم من ناحية إنه يعني المسألة بتاعت المراوغات اللي بتحصل في الحوار، المسألة بتاعت إنه الغضايا اللي بتتناقش، المسألة بتاعت إنه برضو الحوارات دي إحنا بنعرفها دائرة نفس طويل، محتاجين لنساء يكون نفس طويل، مؤكد خبرتهم السياسية تكون عالية، درايتهم بالتفاوض ومهاراتهم عالية. ده كله أنا متأكدة في مجموعات كثيرة من النساء عندها المقدرة دي، بيبقى بس بعد ذاك الاختيار. نحن يعني بس مشكلتنا دائما لما يكونوا في نساء قاعدات في تربيزة الحوار وفي النقاشات دي بتكون مشكلتنا في إنه هم ديل منو بيمثل منو كده، ده سؤال مشروع. لكن أنا بفتكر حتى لو كان هين قاعدين مفروض نحن ندعمهم وبعد ذاك نشوف يعني حتى لو نرسل لهم رسائل وهين أثناء الحوار ده قاعدات في إنه رسائل تساعدهم، يعني ما إحنا ما نهزم نفسنا بنفسنا وندي الطرف الآخر فرصة في إنه يقول يا أخي زي ما بقول لنا دائما أمشوا اتحدا وتعالا أو أمشوا اتفقا وتعالا. فيبقى المسألة بتاعت مشاركة دي ما فيها فصال، دي مسألة أساسية وحق مشروع، يعني ده ما منا ولا عطايا بدون ليه عشان احنا نيجي نقعد في تربيزة الحوار دي. دي حاجة مؤكدة.
4: معلوم يا دكتورة عزة انه النساء السودانيات دايما هم قاعد يكون جزء من العمليات السياسية او الحوارات، لكن في المرة دي وفي في في الدعوة لحوار سياسي بعد حرب طويلة، كيف ممكن يساهموا فيه النساء ويعززوا دورهم السياسي؟
3: والله يعني دي بقت زي المنافسة كده، فيبدو إنه الفريق البرهان داير يعمل ياهو الحوار السوداني وداير يضغط الناس في إنهم يجوا في الداخل، وكلامه بتاع إنه أدى الناس مساحات بتاعت ضمانات ولا هي سماها عفو، يعني هو ده بيبقى السؤال، هل هو ده يعني عطى من لا يملك لمن يستحق؟ يعني السودان ده هو ما يعني إذا كان الحوار سوداني يبقى من حق أي سوداني سودانية يشاركوا في الحوار ده يعني، والحوار ده إذا كان دارين الناس تنجح المفروض يكون ما مشروط، يبقى لو فيه جزء حيكون قاعد جوا الحوار جزء باقي برا الحوار وفيه شروط، يبقى يعني نحن بنعيد في نفس المكرر يعني، أو يبقى ما تعلمنا من الدروس الفاتت. في يعني أي عملية بتاعت حوار عشان تجمع الناس وتقعد فيها تبقى مسألة بتاعت يعني الناس تقعد بشروط ولايك وديسلايك وده يقعد وده ما يقعد، أفتكر يعني كده وقدوا الحوار قبل ما تقوم له قائمة يعني. بعدين تعدد المنابر بتاعت الحوارات دي ذاتها بتضعف القضية يعني، يا أخوان الخماسية سايق لها حوار، ناس صمود رفضوه، جزء من الكتلة الديمقراطية رفضته، دايرين حوار الداخل، يبقى يعني دي جهود كلها مهدرة كان ممكن تكون تتصب كلها في غنى واحدة والناس تمشي لقدام، لأنه أفتكر ما نحن اللي بنغرر يعني ما البرهان أو غيره يعني بيغرر منه اللي بيقعد وما بيقعد، بيغرر الشعب السوداني في إنه ياخي داير حوار عشان تجيف المسائل بتحت الحرب دي عشان الناس خلاص يعني نكون أو لا نكون. فأنا أفتكر إنه كثرة الدعوات دي بتضعف القضية. بعدين نحن برضو محتاجين لدعم للمساندة من الخارج يعني، فكثرة المنابر دي بعد ذاك بتبقى بتضعف القضية وبتخلي الناس المساندين للقضية دي يشغلوا بحاجات تانية، والناس برا شايف العالم مولع. يعني في قضايا بقت أهم، إذا كانت الحرب في أوكرانيا ولا هسه الحرب الحاصلة في في في مضيق هرمز دي. فيبقى إحنا قدر ما يعني وسعنا الخلاف، يبقى بعد إحنا حتى المساندين لنا بنفقدون. فأنا أفتكر الناس يعني ما تكتر المنابر بتاعت الحوارات، والناس تقدم تنازلات أو تقدم تضحيات في الحاجات الممكن الناس تتفق حولها، والناس ممكن تقدم فيها تنازلات. غير كده نقول على البلد السلام. شكرا
4: يا فاطمة، مرحبا بك كندكات وميارم. وكيف أنت كشابة بتنظر إلى الحوار السوداني السوداني؟
5: أنا بالنسبة لي الحوار السوداني السوداني هو الحل الأمثل في سياق السودان، لأن السياق السوداني منفصل تماما، والتدخلات الخارجية عموما ما بتجي بأيادي يعني بأيادي بيضاء نظيفة تجاه السلام، بقدر ما إنها هي بتأزم الوضع في السودان أكثر، ودي بترجع للتضارب المصالح بتاعت الدول ذاتها. وياهو زي ما نحن شايفين السير الرباعية، بجاي السعودية فاتحة منابر من هنا في الرباعية، وفي نفس الوقت في برضو حوار بغادي داري يتفتح مع مصر، وتشسينه دي حاجة بتخلي زول انه يكون ما مستوعب انه انت ليه بجاي وبجاي وبهناك. فهو دي بيأزم الموضوع اكتر من انه هو بيخلي فرصة لنا نحن كسودانيين. وفي الحوار السوداني السوداني انا بالنسبة لي هو الحل الأمثل حاليا في إننا نحن نقعد مع بعض، لأنه نحن أكثر ناس عارفين السياق حقنا وعارفين برضو امتداد الحروب وكذا. بس في نفس الوقت طبعا الحوار السوداني السوداني داير شغل كتير شديد، مش على مستوى مش مستوى النخبة، لا على مستوى القاعدة. يعني هو مفترض يكون بنظر للقواعد أكثر، وكيف يقدر يفتش لطرق تخلي إنه كل القواعد تكون موجودة أو حتى أصوات تكون مسموعة. وفي نفس الوقت برضو يعني الحوار السوداني إذا حيكون موجود فلازم يناقش ملف العدالة بحد سواء مع ملفات إيقاف الحرب والسلام وكذا، لأنه الاثنين ما حيكونوا منفصلات من بعض. يعني
4: طيب لأي مدى ممكن الشابات السودانيات يدفعن في اتجاه انتزاع مساحات أكبر في الحوار السوداني السوداني المرتقب؟
5: صراحة أنا ما قاعد أشوف إنه هو أصلاً في مساحة إنه يكون فيه مثلاً البنات الموجودات أو الشابات الموجودات حالياً ومشاركات كلهم. أنا بالنسبة لي ما في مشاركة أصلاً فعلية لحتى الأعداد الموجودة، يعني دي أعداد طفيفة جداً وكلها ممكن تعني لها من النخب أو النساء اللي هم تمثيل في الأحزاب السياسية وهكذا. يعني ما بتلقيها على المستوى القاعدي إنه في نساء من القاعدة قاعدين يقعدوا في المنابر دي وعشان يقولوا تجربتهم وعشان يقلعوا المساحة بتاعتهم وكذا. وحتى إذا فكرنا في إنه يكون في حوار سوداني سوداني برضو المبادرة بتاعته حتجي فوقية شديد، وحيكون في مشكلة في القاعدة ما لما الناس تقعد مع بعض وتحاول تخد تشمل السودانيين كلهم، بعيدا عن الفكرة بتاعت الجندر، بعيدا عن الفكرة بتاعت النخبوية السياسية أو المركزية، تكون حاجة واسعة تقدر تشمل كل السودانيين. ودي حاجة محتاجة شغل فعلي، وهسي حاليا في الواقع ما في أي خطوات ماشي بجاه الحاجة دي.
4: بشكل عام كيف بتقدري المساحة اللي بيتحركوا فيها الشابات السودانيات في الفعل السياسي؟
5: أنا في نظرتي يعني الشابات الموجودات هم ما ماخدات مساحة كافية، وما في خطوات للدفع بوجود الفتيات ذاتهم في الحوارات أو الطاولات اللي قاعدة تتفتح كل فترة والتانية، لأن معايير الاختيار للجهات اللي بتكون مستضيفة طاولات الحوار ذاتها بيكون عندها معايير معينة، بيكون عندها أشخاص معينين، فحيكون صعب شديد انك انت تسمعي اصوات ما مسموعه. وفي كل الحوارات اللي قاعد تحصل يعني بنشوف نفس الاشخاص بنفس الحاجات بيمشوا، وما بيكون في نتائج ولا حتى بيكون في مثلا الحديث حول انه المباحثات مشت كيف والحاجات تمت كيف الطاولة بتاعت التفاوض زادت.
4: شكرا ضيفاتي العزيزات وشكرا مستمعين راديو دبنجا. كانت دي حلقتنا اليوم لكندكات وميالي، ودمتم في أمان الله.
0: كندكات وميارم، كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات، وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه إنه يتكلم عن المحاكم الخاصة. المحاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة إنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض إنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء وتحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه إنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخدح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا إنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب إنه يعرض على قاضي الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لمصدر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لكم المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادة بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى إنه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فأنا أفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل قضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات، سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندلة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندلة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المساندة، اي قوات بتعلن انضمام او انحياز للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها انه يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة لا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكل لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار والبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينيرات جات خاش البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم له محاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة، السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب. الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا صقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهرب الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة، فهذه واحدة من الإشراقات بتاعة القضاء. لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت أمرة السلطة التنفيذية، للأسف بنقول الكلام ده، ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين، لما واحد يوجهه أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيداً عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان اتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة الأرادت التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر، ونزوح 4250 شخصا من 3 غرى بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبية والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليقظة للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: دائما التبعية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود جعفر حسن لراديو دبنجا أن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه، إنه داير يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار، ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الداعمة الرافضة للحرب.
0: من جهته وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي، ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجة في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الماء عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لا ما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة، في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفو عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
0: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش. وقال الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية: إن ما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع، على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان: إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني. وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان: إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان

0: المتحدث باسم القوى المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط بارون، وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية لوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم وبارون. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة بارو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات 3 أمورو، خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين، واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379,000 حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمني واستخباري بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض، وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا، وعلى متنها 150 سودانياً ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8,000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95,000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75,000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية، حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا

في راديو دبنجانج وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الناس يعني نحن بنسمع مصطلحات كثيرة جدا في الساحة الاقتصادية وفي مجال التقنيات في مجال الصناعات. بنسمع عن الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وأسماء كثيرة جدا مرتبطة بحياتنا اليومية. والطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة يعني واحدة من أهم الأدوات اللي بتواجه أو بتشكل تحديات للبيئة اللي محيطة بينا، وعندها تأثيرات كبيرة جدا في المناخ. يعني عشان كده نحن حقيقة سعداء في هذه الحلقة أن نلتقي بالأستاذة والدكتورة الباحثة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، دكتورة مواهب الطيب أحمد. دكتورة مواهب، أهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بكم، مرحب بكم في البرنامج الديوان. وحقيقي ده موضوع مهم جدا في الوقت، يعني قبل الحرب وبعد الحرب، بقى يعني في حوجة أكتر إنه نتكلم عنه. شكرا للفرصة
0: دكتورة. دكتورة بادي زي بدي كذا، يعني قدم لنا تنوير شنو يعني الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والمصطلحات دي. الناس بسمعها لكن أحيانا بعض مرات يعني بيحتاجوا أنه الناس يقعدوا لهم الكلام كذا.
1: أيوة. هي طبعا كمفهوم يعني في طاقة متجددة وفي طاقة غير متجددة. يعني مثلا زي الطاقة، يعني الطاقة الجاية من البترول هي طاقة غير متجددة، لأنه في النهاية يعني بنسمع بأنه يعني أنه في المنطقة دي ولا في يعني مثلا في جفاف في مناطق بتاع البترول، لأنها هي طاقة غير متجددة. لكن الطاقة المتجددة هي مربوطة بالشمس، نمرة واحد، اللي هي طاقة متجددة. الشمس بتشرق كل يوم، طاقة الرياح، الطاقة اللي هي برضو الجاية من الكتلة الحية، اللي هي من الـ أي شيء له علاقة بالكربون. يعني بمعنى إنه مثلا زي إذا كان بنتكلم عن الكتلة الحية، مثلا الأشجار، مثلا لو هي بتزرع بعد يعني طوالي بيحصل لها إعادة أو تشجير مستمر، كده بتكون طاقة متجددة. لكن نحن مشكلتنا في إنه بيحصل قطع وما بيحصل زراعة. يعني فنحن مع الطاقة المتجددة هي على طول يعني بتكون في تجدد مستمر، وأهمها الشمس، لأنه الشمس هي مصدر كل الطاقات. يعني هي ذات المصدر للزراعة وللرياح ولأي مصدر بتاع طاقة.
0: طيب دكتورة، يعني العلاقة بين يعني الطاقة في البيوت وفي المنازل وفي المجمعات السكنية وكده، والمشكلة قضية بتاع تغيير المناخ وكده، ومجتمعاتنا السودانية هي مجتمعات معظمة بتعتمد على الطاقة البدائية، يعني تعتمد على الحطب والفحم وفي الطهي وكده. شنو يعني ممكن تخط لنا شكل العلاقة؟ انت شايف العلاقة كيف بين الطاقة المنزلية الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة، وكيف نحن نقدر نواجه يعني تغيير المناخ الحادث الآن في العالم، والعالم كله بتحدث عن تغيير المناخ.
1: أيوة. طيب أنا يعني ممكن أتكلم عن مثلا المنزل واحتياجه للطاقة، وأربطه بالبيئة وتغير المناخ، وخصوصا زي ما قلت يعني الأيام دي في السودان بنعيش يعني وضع صعب جدا بتحت طاقة. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية ممكن نتكلم عن الطاقة من أجل مثلا الطبخ والطاقة من أجل الاستخدامات المنزلية الأخرى، من الإنارة لأي جهاز بيشتغل بالطاقة أو بالكهرباء في المنزل. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية في الطبخ، طبعا معروف إنه الطاقة المستخدمة في الريف هي الفحم والحطب، وعندنا البديل الأساسي المنتشر واللي هو بنعتبره بديل بيئي اللي هو استخدام الغاز. الطاقة لاستخدام الفحم والحطب، الربط بالبيئة، لما نحن نقوم نلقى روحنا عندنا نقص في الطاقة ونقوم نلجأ لأي شجر قريب مننا ونقطعه ونحرقه عشان نستخدمه فحم أو نستخدمه مباشرة، فكده بتأثر على البيئة. يعني انت قدر ما قطعتها معناها القطاع النباتي ما موجود في الحتة اللي حولك، معناه أثرت على التربة، معناه أثرت على الغذاء لو الشجر مثمر، معناه يعني عملت مشاكل بيئية كثيرة. ده في حالة انه ما يكون في عملية بتاعة إدارة لعملية تحت الغط القطع الكلام القط والتشجير، فبيبقى استخدام الفحم والحطب مهدد للبيئة في شكل يعني عدم وجود القطاع النباتي كويس. والحاجة الثانية اللي علاقة بتغير المناخ اللي هو لما إحنا نحرق الحطب، أول حاجة بيكون في انبعاث لثاني أكسيد الكربون، دي حاجة بتأثر على الجو، بتأثر على الغلاف وظاهرة التغير المناخ اللي هي الطبقة اللي بتحبس الحرارة جوا، يعني بتحبس الحرارة اللي هو في الكوكب الأرض كله، ودي مشكلة عالمية. فبيبقى بتحبس إيه بوجود الغازات، عدد من الغازات بسمى الغازات الدفيئة أشهرها وهي هو ثاني أكسيد الكربون، بتأثيره على المناخ، معناه أن إحنا لما نحرق الوقود للاستخدام معناه بنطلع أو الحطب بالذات أو حرقناه عشان ننتج فحم، معناه بنطلع ثاني أكسيد الكربون. ده هنا تغير المناخ زيادة على تأثيره البيئي في اختفاء الغطاء النباتي.
0: طيب دكتورة الناس ما البدائل شنو يعني؟ ما هو الزول ما لاقي حاجة يعني، ما لازم يقطع الشجر ويسوي الفحم وكذا يعني.
1: فعلا ودي الحتة اللي هسا احنا بنتكلم فيها اللي هو اختفاء بعض الغابات زي غابة الصمت. فعلا يعني الإنسان بيكون مجبر، لو لاحظته حتى في التاريخ من قديم الزمان، يعني لما عشان يعني يلقى حاجة يطبخ بيها، لو تتذكروا اللي هي العملية بتاعت يعني إنه كيف تجيب طاقة يعني من أجدادنا القدماء، فمعناها هسه يعني إحنا في وضع إنه أي زول عنده حوجة للطاقة فبيقوم يمشي يقطع. فيلا البدائل، أولا طبعا الغاز، والغاز طبعا انتم عارفين غالي ومشاكل، يعني قصة انه يتوفر في اي مكان وفي اي حتة يعني في مشكلة. فنحن بنتكلم عن عدة بدائل فيها المواقد المحسنة، دي ما بديل لكن بتخفض يعني الاستخدام بتاع الفحم، بمعنى انه الفحم لو اشتغلت في القانون العادي بتستهلكه أكتر، لكن في الموقد المحسن بتستهلك أقل. وعندنا بديل انا يمكن أكتر من أكتر البدائل اللي انا اشتغلت فيها، الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، يعني اللي هو بيستخدم استخدام الأشعة أو حرارة الشمس مباشرة للطبخ، وهو ده في عدة أنواع. يعني أن إحنا بنتكلم أكتر أن إحنا كباحثين نوع اشتغلنا فيه هو النوع بتاع الخشب صندوق
0: كده. دكتورة دكتورة
1: عايز
0: شوية كده واحدة واحدة علينا يعني.
1: ايوه صح.
0: أول حاجة
1: لانه
0: كده
1: صراحة يعني هو طبعا لانه ده يعني باعتبار انه ده برنامج يعني
0: كده كده
1: اذاعي
0: كده
1: شوية شرح.
0: انت مشينا خطوة خطوة، مشينا خطوة خطوة. ال ال ال المواقد المحسنة دي يعني شنو؟ يعني الموقد المحسن أو القانون
1: المواقد
0: المحسن، شنو مواصفاته
1: طيب
0: مثلا؟
1: طيب القانون المحسن هو أنواعه كثيرة صراحة. في نوع أنت بتستخدم فيه الحطب أو الفحم، بنسميه محسن. بمعنى شنو؟ يعني أنت لو بتستخدم بالقانون العادي يعني حطب أو فحم أو اللداية، لما الناس تجي دروس بتقوم تستخدم حطب كتير، فبتقوم شنو بدل مثلا لو دار تعوس كسرة مثلا تعوس، لو قلنا مثلا بثلاثة عيدان ولا أربعة عيدان في اللداية، أنا لما نديك المحسن، المحسن بتقوم تعوس مثلا بعود واحد يعني أنا دار أتكلم بلغة بسيطة جدا. وكذلك الفحم، يعني في قوانين، وأنا متأكدة في البيوت كلها، في القانون من الطين، يقول لك مثلا في الجزيرة القانون بتاع المبخر، وفي ما بعرف في دارفور في قانون اسمه السرور، المهم فيه طين. ده يعني أنت بتستخدمه بيقلل استخدام الفحم وأول حطب، لكن إحنا متكلم عن قانون بنتكلم عن الفحم. يعني إذا الحلة مثلا إذا قلنا في القانون العادي بتطبخ بكيلو، في القانون المحسن ممكن يعني الكفاءة بتاعته 35%. يعني مثلا لو هنا بتستخدم إذا عملناه بهنا يعني هنا بتلت مثلا يعني تلت الكمية. فيلا ده واحدة، يعني إحنا بنقدم دي واحدة من الحلول. وعندنا حلول تاني زي ما قلت، الغاز العادي اللي هو نسميه ال بي جي، اللي هو في الأنبوبة العادية اللي بتملي دي، ده نعتبره بديل أساسي ومهم يعني.
0: طيب يا أستاذة كده شوية شوية درجينا شوية شوية، يعني هسي القوانين دي، القوانين اللي انت بتقوليها دي وكده، المحسنة دي وكده، يعني الحصول عليها كيف وبتتوجد وين وكده؟
1: والله القانون المحسن دي بصراحة يعني بالهيستوري بتاع البحوث والغابات وعدد من الجهات المشاركة في العمل ده، يعني اشتغلوا فيه من الثمانينات، بيجوا في نساء بيصنعوا المواقد المحسنة. يعني ممكن تلقاهم في الجزيرة، أنا بتذكر زمان في كان مشروع في الصحافة في الخرطوم، في دارفور هسي حاليا، يعني في دارفور في الفاشر، أنا برضو لقيت نساء في على حتة على مناطق جم نيالة يعني وشمال الفاشر. يعني في المواقد المحسنة، يعني ما هو أنت بتبني القانون ببساطة شديدة باستخدام موارد محلية، هالطين الطوب، المهم انك انت في النهاية دار تخفض يعني او داير تعمل يعني توفير لاستخدام الحطب. يعني زي ما قلت لك بدل تستخدم كيلو تستخدم نص كيلو تستخدم ربع على حسب القانون نفسه. ودي يعني حاجة انا بفتكرها يعني سهلة، يعني احنا لو تشتغلنا عليها سهلة، لانه في نماذج كثيرة جدا جدا، في قانون السرور، في قانون عزة، وفي قانون بتبني بالطوب بتاع اللداية ده بيعلم النساء ابنوه اللي هو بيعوسه فيه الكسرة. آخر قانون يعني كنا نحن بنيناه كباحثين في دكتورة سوسن سنهوري من الباحثين الشغالين في الامبروف ستوف وفي اللي هو الموقد المحسن، فبنينا واحد من القوانين في منطقة الكرياب باعتبار انه ده بنسميه يعني قانون كبير، نسميه بالانجليش اللي هو كوميونيتي ستوف، يعني زي الانت المرضعي تعوز حتى لو في بيته هي وجاراتها، يعني عوسوا الكسرة وعوسوا الابره واستخدموا حطب اقل. دل المواقد المحسنة صراحة يعني يمكن انا لو وديتني ثلاثة ساعات ما حكمل لك انواع يعني، وتجربت يعني سواء كان هنا سواء كان حتى يعني احنا حتى في القانون الاصلي بتاع السرور ده اتذكر فيه قانون زيه مثلا في كينيا اسمه الجيكو، وفي قانون مثلا من النشارة بتاعت الياهو اللي بتطلع من النجارة، وفي قانون بتاع الدقة بتاعت الفحم، يعني لما انت تقوم يقول لك في الدقة بتاعت الفحم، وفي قانون من الزمان، مش كان في قوانين بيعملوها من الجاز، ومن في قانون بتاع إيثانول، وفي يعني القوانين صراحة يعني الكلام عنها كتير جدا جدا، القوانين المحسنة للمصادر المختلفة من نقدر نقول من الكتلة الحية، سواء كانت نشارة سواء كان قشر فول سواء كان بغايا زراعة سواء كان إنه بغايا الزراعة يقوموا يصنعوها يسموها حاجة اسمها بريكيت زي الفحم، يقول لك الفحم المصنع، دي كلها ممكن شنو نستخدمها في القوانين اللي بنسميها محسنة.
0: شكرا شكرا جزيلا دكتورة أخصائية في مجال الطاقة المتجددة دكتورة مواهب الطيب أحمد، وحقيقة أسعدتنا بهذا اللقاء الجميل رغم قصره، لكن أفتكر قدمت إفادات قيمة جدا بالنسبة للمستمعين وبالنسبة للشعب السوداني، وإن شاء الله نلتقيك مرة أخرى. مستمعين الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نناقش خلال هذه الحلقة دعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار سوداني سوداني في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد. وأجرى راديو دبنجة استطلاعا عبر منصاته الرقمية إلى جانب طرح سؤال لاستطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان للحوار. وكانت خيارات الاستطلاع: هل يمكن أن يقود الحوار لاتفاق سلام وحل سياسي؟ من الصعب أن ينجح في ظل استمرار الحرب والانقسامات. لم أكون رأيا بعد. وبلغت التفاعلات على الاستطلاع 4460 تفاعلا، حيث رأى 80% من المشاركين أنه من الصعب أن ينجح الحوار في ظل استمرار الحرب والانقسامات، بينما رأى 10% أنه الحوار يمكن أن يقود إلى اتفاق سلام وحل سياسي، فيما قال 8% أنهم لم يكونوا رأيا بعد. وفي إطار مواصلة استطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان إلى الحوار السوداني السوداني، التقى راديو دبنجا بعدد من الشباب والشابات للاستماع إلى آرائهم ومواقفهم من المبادرة. وفي البداية نستمع إلى الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو لدعوة البرهان للحوار السوداني السوداني؟
2: مساء الخير عليكم. بالنسبة لرأيي حول المبادرة المطروحة بالنسبة للحوار السوداني السوداني من أجل الحل والسلام، في أسئلة كثيرة يعني ممكن تدور في أذهاننا نحن كشعب سوداني وكفاعلين في المجتمع عن ماهية الحوار السوداني السوداني، يعني مقصود به منه ومنهم هم اللي هيكونوا في الحوار السوداني السوداني ده، وهل هيستثنى ناس ولا لا، علما بأنه إذا دارين نمسك نحن السياق السوداني ده ما قبل حرب 15 أبريل في إشكالات كثيرة جدا جدا يعني صاحبت الدولة السودانية دي وأدت لمظالم، فما كانت أبدا يعني اتحققت عدالة انتقالية بحيث أنه ترضي هذا المجتمع أو تنصفه. وجاءت الطامة الكبرى حرب 15 أبريل المدمرة، وهنالك انتهاكات فظيعة جدا جدا ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. فهل الحوار ده هيكفل الملف بتاع العدالة وبعد ذاك طوال الناس تخض الطرف عنه وترفع مبدأ أفى الله عما سلف، وهتمشي الناس طوالي هتقعد وتتحاور عشان تصل لمسألة بتاعت اقتسام سلطة وثروة تاني، وهنظل في الدوامة بتاعت تجديد الأزمة دي، ولا لا هتكون في عدالة انتقالية بتسبقها مؤسسات عدلية مهايدة ونزيهة وشفافة، ويتم تقديم الجناح الذين أجرموا في حق الشعب السوداني بغض النظر عن هم منه. بعد ذاك بيكون في نوع من الطمأنينة والرضا بين الناس. بعد ذاك تخلي لو جات عملية سياسية متعلقة بحوار أو مفاوضات أو سلام، الحاجة دي نوعا ما بتكون مبررة وبتكون مقبولة. لكن في وضع راهن زي الأسد اللي احنا عايشينه ده، 70% من الشعب السوداني لاجئ ونازح، 30% من الشعب السوداني مقتول ومأثور ومختفي قسرا، يتخلي الحاجة دي ما مجدية، لأنه الآن في ضغائن موجودة في النفوس وفي مظالم واقع عليه ناس كتار، وما زالت الحرب الآن مستمرة، ونحن ضد الحرب دي من يوم الأول، ونحن دعينا للسلام ووقف الحرب من أول يوم سمعنا فيه صوت الطلقة، ولحد الليلة نحن بندعي للسلام وإيقاف الحرب. لكن إذا السلام بيجي بتسوية سياسية وبيجيب لنا كل الناس الأجرم في حق الشعب السوداني من 89 لحد تاريخ اليوم عشان يكون جزء من الحوار ده، أنا أتخلي بشكلهم ده بدون محاسب وبدون مساءلة، أنا أتخلي الحاجة دي فيها ظلم كبير وما في فيها عدالة. يس نحن بنحترف بالشعب السوداني ده كله باحتباره ده شعب سوداني وأصيل في الدولة السودانية دي، من حقه يعيش حياة كريمة، ومن حقه يعيش سلام شامل، ومن حقه يعيش في طمأنينة وفي أمن.
1: وحول مطلوبات وشروط الحوار السوداني السوداني قالت ابتهال:
2: لكن الكلام ده ما بيبقى وما بيتحقق إلا لما تصبغ عدالة انتقالية، تكون في عدالة انتقالية أولا بعد ذاك تهيئ المناخ عشان الفاعلين في المجتمع المدني يشتغلوا في الشغل بتاع التعايش السلمي ورد خنسية الاجتماعي، لأن السلام الاجتماعي هو أولوية قصوى. بعد ذاك يليه السلام السياسي، يدخل لي إذا جاد أي جهة أو الآن إذا في فاعلين في الدولة دي أملوا سلام سياسي من غير ما تكون في عدالة انتقالية، ومن غير ما يكون في سلام اجتماعي يتخلي السلام السياسي ده بيكون ما عنده معنى في ظل الراهن الأيشين نؤسي ده. الآن في خطاب كراهية انتشر في السطح، الآن في أدم قبول آخر بطريقة غريبة جدا جدا. أبدا ما تخيلني أن يوم من الأيام جيران بيأكلوا بيشربوا مع بعض الآن يصلوا لقطيعة اجتماعية بس بسبب أنه المناطقية أو الإثنية أو التنميط الحاصل ده. وشفنا كثير من الناس اتضروا واتأذوا بس عشان قبائلهم وعشان من الجغرافيا بتاعتهم، وهم ما لهم ذنب في الحرب الحاصلة دي كله وأبدا ما دعوا ليها ولا شجعوا في استمرارها. في تخيلية نحن لازم نهيئ مناخ كويس، ولازم بعد ذلك تكون عندنا أسس مدروسة جدا جدا وعلمية بعيدا من العواطف بعيدا من الترضيات بعيدا من المحاصصات، لأنه لو ملاحظين أنه تاريخ الدولة السودانية كله كان مربوط بمحاصصات سياسية لحاجتين، يعني بس اقتصام سلطة وثروة. أي مجموعة بتاعت كفاح إذا كان كفاح مدني سلمي ولا كان كفاح مسلح، هي رأت الطريقة بتاعتها في أنه هي عندها قضايا دار تأبر أنها بيتم التواصل بهم عن طريق الآليات اللي تخصصوا بعض من الساسة في الدولة السودانية، هم عارفين أنه يصلوا ليهم كيف أو يقنعوهم كيف، بيجوك بفهم القبيلة، بيجوك بفهم المناطقية، بيجوك بفهم الجغرافيا، بيجوك بفهم المصالح الشخصية. حتى بقول لك يا أخي أنت ما مفروض تكون جزء من العملية دي عشان تضمن موقع قيادي، عشان تضمن ما بعرف مخصصات مادية. ودي واحدة من الحاجات اللي خلت كثير من القادة اللي كان عندهم قضايا وطارحينها للناس، ولما يطرحوا القضايا بتاعتهم دي كهاجة إنشائية بتكون مغنية جدا وبيلقوا التفاف وبيلقوا تأييد من الجماهير، لكن لما يجي للمسألة بتاعت التسويات والمفاوضات بتنتهي بيهم، بينتهي الزمن بانتهاء الموعد المحدد في المصفوفة الزمنية للاتفاق تم توقيعه. ليه؟ لأنه أوريدي بيقول لك يا أخي الاتفاق ده، إذا مسكنا مثلا اتفاقات كثيرة حصلت في الدولة السودانية دي، إذا مسكنا نيفاشا، مسكنا أبوجا، مسكنا الدوحة، مسكنا جوبا، فهذه كلها بنلقاها الطابق الأكبر فيها إنه ياهول مسألة بتاعت المحاصصة واقتسام السلطة والثروة. فنحن عشان ما دارين نجرب المجرب لازم نؤسس لحوار أي سوداني سوداني، ونحن نؤمن جدا بالقومية السودانية دي. بتخلي ما في زول بيجي من برا هو يفرض عليك حلول وهو هدفه أو نيته بتكون خالصة إنه هو داير يخدمك أو يوقف معاك في علاج مشكلتك لو ما عنده مصلحة أصلا. فنتخلي لو ركزنا في المسألة بتاعت حوار سوداني سوداني، لكن ما بالطريقة الأسي مطروحة دي ولا في الزمن ده، يعني أي نحن في حوجة لسلام ماسي وحقيقي في أقرب زمن ممكن، لكن بشرط تسبق عدالة انتقالية، محاكمة جناة، جبر ضرر، تعويضات، تطيب خاطر، اعتذارات. بعد ذاك تجمس نشتغل شغل بتاع التوعية في المجتمع، خطاب كراهية، نبذ خطاب كراهية، قبول آخر، تعايش سلمي كويس، رد خنسية اجتماعي. بعد ذاك نهيئ البيئة أو المناخ للسلام السياسي. بعد ذاك اللي يجي اللي يجي، ما مهم منه اللي يجي رئيس، ما مهم منه اللي يحكم، لكن أهم حاجة نأسس لدولة مدنية يكون فيها مؤسسات أدلية مهيدة وشفافة ونزيهة، ويكون فيها دستور دائم. الدستور ده يكون زي المراية، كل زول من أي منطقة في السودان ده يقف أمام المراية دي يشوف روحه، وتخلي دي الحاجة الأفيد والمجدية أكثر من المناورات الأس الموجودة والمطروحة على الساحة.
1: شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق على هذه المداخلة وعلى رؤيتها بشأن الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط السياسي البراء البشير لنستمع إلى رأيه حول دعوة الحوار.
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة الحوار السوداني السوداني، من حب نأكد أن هي مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة. فالمبادرة في جوهرها فضفاضة بالالتزامات واضحة برضو في غياب واضح للإرادة الحقيقية، فلو اتطورت فحتنتج سلطة هشة عبر تدريبات شكلية.
1: شكرا جزيلا لك البراء البشير الناشط السياسي على هذه المداخلة، والآن ننتقل إلى الناشط مرتضى أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو في الحوار السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهل ترى أنه يمكن أن يسهم في إنهاء الحرب والوصول إلى حل سياسي؟
4: في تقديري الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هو مجرد محاولة للقفز إلى الأمام والهروب من المشكلة الأساسية اللي بتعيشها البلاد الآن. المشكلة في السودان ليست مشكلة سياسية، وإنما المشكلة هي مشكلة عسكرية. الآن المدخل لأي حل لهذا الصراع يجب أن يكون بين تفاوض مباشر بين الأطراف العسكرية المتصارعة، الجيش وحلفائه وقوات الدعم السريع وحلفائه. هذه القوى تذهب جميعها إلى طاولة التفاوض ويوقفوا إطلاق النار ويعيدوا الأمن والاستقرار للبلد، ويوقفوا هذه الدماء التي ظلوا يسفكونها على مدار 3 سنوات. الحوار السياسي يأتي بعد توقف إطلاق النار ووقف الحرب، وليس أن يأتي الحل السياسي أو حوار سياسي قبل أن تتوقف أصوات البنادق. لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي أو ترتيبات سياسية مدنية في ظل مناخ عسكري مليء بالدماء ومليء بالعنف والانتهاكات بحق المدنيين. البرهان طبعا يحاول في تقديري انه يعني يشرعن هذا الوضع المضطرب، الوضع الحالي، ويهرب بالحديث عن كلمة الحوار، واللي هي مفردة مقبولة لأي شخص هو سوي يريد الحوار كمدخل لحل سلمي لكل خلاف وحل سلمي لأي نزاع بين أطراف. ولكن إذا كان هو البرهان وسلطته وهم جادين في المسألة بتاعت الحوار، ينبغي أن يحاوروا الطرف العسكري اللي هو الآن بيحمل السلاح ويواجههم، وده المدخل الأساسي اللي بينهي مأساة السودانيين وبيوقف المعاناة ويمكن يضع حد للمجاعة اللي الآن مستجرية في مختلف أنحاء السودان. كل الآن الشعب السوداني بيتحدث عن إنه ضرورة وقف الحرب، وليس ضرورة أن تأتي سلطة مدنية أو سلطة عسكرية. هذه ليست مشكلة السودانيين الآن اللي بيعانوا منها. فالحديث عن حوار سياسي وترتيبات سياسية تجري تحت رعايته، رعاية البرهان أو سلطة الجيش في بورسودان أو في الخرطوم أي كان، ده مجرد محاولات يائسة لشرعنة وضع مظلم قائم وهروب من الحوار الحقيقي الذي ينبغي أن يكون بين الأطراف العسكرية اللي بتحمل السلاح، وهي اللي الآن بتتسبب في كل الأزمات اللي بيعيشها الشعب السوداني. أيضا البرهان نفسه يعني هو كشخصية عسكرية أو كقائد عسكري للجيش غير مؤهل للحديث عن حوار سياسي أو ترتيبات سياسية ومدنية، لأنه هو نفسه لا يملك هذه الشرعية ولا يملك سلطة أن يحدد مستقبل البلد أو أن يحدد كيف تحكم هذه البلاد أو كيف أن تجرى لها ترتيبات سياسية ترتيبات مدنية. هذا شأن يخص السودانيين فيما بينهم، السودانيين وأقصد بالسودانيين القوة المدنية، القوة الحية اللي هي صاحبة الرأي وصاحبة القرار الفعلي في إنها تحدد مصيره وتحدد طريقة إدارة وحكم هذا البلد. أيضا البرهان نفسه غير وفي بأي عهود ولا مواثيق، وهو الذي يعني نقض العهد مع القوى المدنية عندما شاركته بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وفي يعني نفذ انقلاب عسكري على القوى المدنية في اللحظة اللي كان مفترض تحصل فيها ترتيبات وانتقال سلس للسلطة للجانب المدني. نفذ انقلاب عسكري وزجب المدنيين في السجون وقتل أيضا المتظاهرين. طبعا ده كله مع شريكه حميتي قائد قوات الدعم السريع وشركائه في اللجنة الأمنية اللي هي اللجنة الأمنية لعمر البشير. فبالتالي ده التاريخ اللي يعني هذا التاريخ واضح جدا، اللي هو بيحدد مسار البرهان وبيحدد أهليته في إنه هو يكون قائد لحوار سوداني أو يطرح نفسه كمصلح سياسي أو اجتماعي في البلاد. المشكلة الأساسية هي مشكلة عسكرية. إن أراد البرهان فعلا أن يوقف معاناة الشعب السوداني ويوقف المجاعة الآن مستشرية في كردفان وفي دارفور وفي الخرطوم وفي حتى في بورسودان، عليه أن يتوجه فورا ويجلس مع القوى العسكرية المقاتلة له، قوات الدعم السريع وحلفائها والقوى المساندة له، يذهبوا إلى طاولة التفاوض وينهوا هذا الصراع وفق خطة يعني سلمية تضمن وقف هذا الصراع وتضمن دمج وتسريح كل المجموعات والميليشيات العسكرية في جيش واحد وطني واحد مؤهل يستطيع أن يضع لبنة لتأسيس سلطة سياسية، ومن ثم تأتي يعني السلطة السياسية وترتيبات مدنية تضمن السلام وتعزيز الاستقرار اللي بيستحقه السودانيين. فبالتالي الحديث عن ترتيبات سياسية مدنية ينبغي أن يترك للقوى السياسية القوى الحية بعد أن يذهب البرهان وعصابة اللجنة الأمنية للبشير ويوقفوا الحرب ابتداء، ومن ثم كل شيء بعد ذلك حسب تقديري سيكون سهلا. يعني
1: بهذا ضيوفنا الكرام نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والشكر موصول لجميع ضيوف الحلقة، كل من الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق والناشط السياسي البراء البشير والناشط مرتضى أحمد على مشاركتهم وآرائهم حول موضوع الحلقة. ولا ننسى أن نجدد الشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء في الجزء الثاني من الحلقة.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة، دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، يعني مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
6: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
7: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
6: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
7: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
6: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
7: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة.
6: نعم.
7: بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
6: بحرارة الشمس
7: حرارة. أيوة.
6: نعم.
7: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية, انخفاض الغدة الدرقية بالذات, يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات المستهدفة بالتوعية.
6: نعم.
7: واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب, يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز, التركيز بتاعه بيبقى أقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد, زيادة بضربات القلب, النبض بتاعه بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم, يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة, وإذا ما تحلت بعد شوية المريض يخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا, بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق, هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
6: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
7: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
6: نعم.
7: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية, تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية, إنه يوضع في حتة تكون باردة, وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع, أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة, بننصحهم إنه يشربوا موية كتير, يشربوا عصائر, ما يقعدوا في حتة تكون كتمة, ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربات الشمس.
6: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان, يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
7: طبعا أيوة. وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها لما يخش في غيبوبة, يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها. وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى, يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى, ممكن تؤدي لفشل كلوي, بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم, ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات, والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم, وممكن تؤدي لبتر الاعضاء, يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغريه وكده في الاطراف. فدي من الخطوره بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
6: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
7: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه اللي بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس ساعه الذروه, يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل, يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كانت بتجينا بالليل. يلا ديل بيكون معرضين لا اكثر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه, او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه, بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده, يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه
6: يعني نوموا في الحيشان
7: ايوه يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده, على اساس يكون في تيار متحرك.
6: نعم.
7: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده, او الاستحمام مثلا اسنان النهار اسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين, ويلبس ملابس تكون
6: يعني الاستحمام مفيد.
7: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح, يعني أبيض بيج كده, ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة, بتمتصها وبتحبسها.
6: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
7: أيوه بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية, يعني ملابس عندها قدرة على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه تم ترتيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
6: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
7: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين. فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
6: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
7: الله يسلمك.
6: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية، وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية، أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارا ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هايبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة، وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك، وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم. وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي اللي

0: ده استخبرني بحاجه البسيطه. انا بقول لهم شوف الفلوس ده الدنيا صارت شريطه لحد هسه لسه قاعدين يتعرضوا في جراد عشان يشوف لي وادي الاخير يسكنوني. نحن الشله نحن جينا كتار الجن هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا اكل ولا حلل، ما عندنا السكن. نحن طالبين من منظمه عشان يساعدنا اكثر. انا بقول شكرا للمنظمه بتاعت NRC.
1: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار جمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء لاثنين ألف أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شجين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدة لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
1: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
1: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنجة أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية الاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف

0: حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات، فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أحبة مستمعين راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. هنناقش في الحلقة دي الدعوة للحوار السوداني السوداني المرتقب مع عدد من سيدات المجتمع المدني، ونستمع لوجهات النظر المختلفة ودور السيدات ومشاركتهم في الحوار. للنقاش أكثر أرحب بضيفاتي العزيزات، المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة الأستاذة هالة الكاري، الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى، هتكون معنا الناشطة في قضايا الشباب فاطمة عادل. أهلا ومرحبا بكم في كنداكات ومياري. مرحبا بك أستاذة هالة، ونبدأ معك نقاش حلقتنا لليوم. رأيك شنو في الدعوات المطروحة للحوار السوداني السوداني؟
2: أنا حسب معلوماتي الحوار ما دعا له البرهان، لكن هو خطوة عاملينها مجموعة بتاع السودانيين، وفي الغالب هي عندها ارتباطاتها بالخماسية أو الدول الداعمة لأن يحصل حوار سياسي وحوار عسكري في السودان. فأنا أفتكر أنه يعني حسب المعلومات الحاجات اللي أنا عارفها أنه هو هي خطوة من مجموعة بتاعة سودانيين very independent ومهتمين بأنه يعني يبتدروا حوار ما بين القوى السياسية السودانية. الرمزية بتاعة أنه في السودان هي أهميتها بتجي من أنه أول حاجة بتدي الحوار مشروعية، ودي في تقديري حاجة كويسة جدا. أي حاجة بتحصل جوا السودان يعني حوار ما بين سودانيين عندهم توجهات سياسية مختلفة ومواقف مختلفة، إذا نجح هو خطوة كويسة جدا جدا، لأنه هي مساحة بتدي السودانيين الفرصة إنهم هم يشاركوا ويعبروا عن آرائهم ويتكلموا وكده يعني. لكن الإشكالية بتجي هل فعلا هتتقدم ضمانات حقيقية بتاعت مساحات آمنة للناس إنها تناقش كل القضايا بشكل آمن يعني، ومن غير ما يحصل أي يعني عقبات أو تعنيف أو عقوبات للناس المساكين أو الناس الممكن يشاركوا من جوا السودان، ولا المسألة دي حيكون عندها تبعاتها. أنا بفتكر القصة دي هي يعني دي الحتة اللي بتكون دائرة شغل حقيقي يعني. بفتكر خطوة جيدة حقيقة إذا حصلت بشكل وإذا القوى السياسية فعلا وافقت على إنها هي تجي تقعد في بلدها يعني، لأنه at the end of the day نحن ما عندنا مساحة ثالثة أو مساحة ثانية عشان نقعد فيها. إحنا حقيقة لو مهتمين بالبلد دي الناس مفروض تجي تقعد دي، لا بلد الإخوان المسلمين ولا بلد برهان ولا بلد العساكر، دي بلد السودانيين، وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر إنه إذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. وأتمنى إنه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. أتمنى إنه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة إنه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل ده. أتمنى إن النسوان تكون أصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنت إحنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إن هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس، يعني ويعني ليتحدى المجتمع الدولي حيكون involved في المسألة دي، ليتحدى المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين والسودانيات اللي حيكونوا جزء من الحوار ده. واتمنى انه الناس تصل فيه ل اتليست يعني اقل حاجه لارضيه مشتركه لحوار اعمق يجيب اطراف ثانيه. واتمنى برضو عبره انه الناس يتفق انه يحصل تحييد للدعمين للحرب، لأنه الحرب الحاصلة في السودان دي هي ما ممكن كانت تستمر بالشراسة الحاصلة بها دي من غير الدعم الحاصل لها من برا، والدعم الحاصل ده ما كان ممكن يكون فعال لو ما كان في تواطؤ من قبل سودانيين في تقديراتهم. هم بيفتكروا إنهم بيستعينوا بقوة كبيرة عشان يلقوا مدخل لأن يكون عندهم يعني تواجد في منصات الحكم.
3: أستاذة هالة، بما أنه النساء كانوا صاحبات النصيب الأكبر في المعاناة والانتهاكات، وحتى أوضاعنا الاقتصادية ساءت في فترة الحرب دي بشكل غير مسبوق، كيف ممكن يساهم الحوار إذا نجح ومشى لقدام في تحسين أوضاع النساء السودانيات بعد ما وصلت لمراحل صعبة جدا بعد الحرب؟
2: المسألة دي يصعب التنبؤ بها، لكن هي بتتطلب يعني هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب اللي هي مسألة مركزية جدا في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في السودان كله. المطلوب هسه يعني إنه لو حصلت أي لو توجدت أي مساحة جادة إنه تحصل التزامات حقيقية بتوفير مظلات حماية متكاملة للنساء والفتيات والأطفال في السودان. حتى لو عملنا المسألة دي على مستوى المناطق المتواجد في الجيش، لأنه برضو حجم العنف اللي قاعد يحصل في المناطق دي ما سهل، إذا كان تواجد النساء في المساحات العامة، التنميط، التجريم، الاعتقالات المبررة، الاستغلال الجنسي، التحرش، زواج القاصرات، دي كلها أشياء بتتطلب يعني لازم تكيف، يعني بتتطلب إجراءات حاسمة جدا جدا، تفعيل قدر القوانين الموجودة لغاية ما يحصل يعني الناس تصل لصيغة سياسية ويحصل تعديل جذري للقوانين. لكن في الوقت الحالي دي مسألة مهمة جدا في تقديري، إنه إحنا هسه بصدد يعني إجراءات حماية تضمن سلامة النساء في المساحات العامة وفي المساحات الخاصة وتقيهم الشرور بتاعت العنف المستشري على كل المستويات ضدهم.
3: دكتور عزة، أهلا ونسمع رأيك في الحوار السوداني السوداني.
4: يعني أنا أفتكر إنه النساء دورن في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إن هن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة بتاعت الحرب دي، فيبقى ما في زول بيقدر يتكلم بلسانين أو في زول بيقدر يتكلم عنهم أو يصف حالهم إلا هن، وهين بيكون دائما الحريصات على إنه لازم السلام ده يتحقق وكده. فيبقى يعني فكرة إنه مشاركة النساء في الحوار دي كأنه من عليهن أو تفضل في إن يكون في تربيزة الحوار، دي مسألة دايرة عدد نظر. أنا أفتكر إنه المشاركة بتاعت النساء تكون يعني الحافر بالحافر ومساواة زي مساواة زي يعني مشاركة الرجال يعني. المسألة الثانية يمكن بس بيكون دايرين يعني مش في الفترة دي نعاين في الكم ولكن نعاين للكيف، يعني إنه مسألة اختيار النساء اللي هيكون في الحوار ده، أنا متأكدة إن كلهم بيكون قادرات على إن نعكسن قدرات احكسن الحالة بتاعت النساء هو في الحرب وفي كده، ودي شاهد يعني شاهد أي زول بشاهدها يعني ما محتاجة يعني مجهود كبير. لكن أنا بتكلم من ناحية إنه يعني المسألة بتاعت المراوغات اللي بتحصل في الحوار، المسألة بتاعت إنه الغضايا اللي بتتناقش، المسألة بتاعت إنه برضو الحوارات دي إحنا بنعرفها دايرة نفس طويل، محتاجين لنساء يكون نفس طويل، مؤكد خبرتهم السياسية تكون عالية، درايتهم بالتفاوض ومهاراتهم عالية. ده كله أنا متأكدة في مجموعات كثيرة من النساء عندها المقدرة دي، بيبقى بس بعد ذاك الاختيار. نحن يعني بس مشكلتنا دائما لما يكونوا في نساء قاعدات في تربيزة الحوار وفي النقاشات دي بتكون مشكلتنا في إنه هم ديل منو بيمثل منو كده، ده سؤال مشروع. لكن أنا بفتكر حتى لو كان هين قاعدين مفروض نحن ندعمهم وبعد ذاك نشوف يعني حتى لو نرسل لهم رسائل وهين أثناء الحوار ده قعدات في إنه رسائل تساعدهم، يعني ما إحنا ما نهزم نفسنا بنفسنا وندي الطرف الآخر فرصة في إنه يقول يا أخي زي ما بقول لنا دائما أمشوا اتحدا وتعالا أو أمشي نتفقا وتعالا. فيبقى المسألة بتاعت مشاركات دي ما فيها فصال، دي مسألة أساسية وحق مشروع، يعني ده ما منا ولا عطاء ولا عطايا بدون ليه عشان احنا نجي نقعد في تربيزة الحوار دي حاجة مؤكدة.
3: معلوم يا دكتورة عزة انه النساء السودانيات دايما هم قاعد يكون جزء من العمليات السياسية او الحوارات، لكن في المرة دي وفي في في الدعوة لحوار سياسي بعد يعني بعد حرب طويلة، كيف ممكن يساهموا فيه النساء ويعززوا دورهم السياسي؟
4: والله يعني دي بقت زي المنافسة كده، فيبدو إنه الفريق البرهان داير يعمل ياهو الحوار السوداني وداير يضغط الناس في إنهم يجوا في الداخل، وكلامه بتاع إنه أدى الناس مساحات بتاعت ضمانات ولا هي سماها عفو، يعني هو ده بيبقى السؤال، هل هو ده يعني عطاء من لا يملك لمن يستحق؟ يعني السودان ده هو ما يعني إذا كان الحوار سوداني يبقى من حق أي سوداني وسودانية يشاركوا في الحوار ده، يعني والحوار ده إذا كان دايرين الناس تنجح المفروض يكون ما مشروط، يبقى لو فيه جزء حيكون قاعد جوا الحوار جزء باقي برا الحوار وفيه شروط، يبقى يعني نحن بنعيد في نفس المكرر يعني، أو يبقى ما تعلمنا من الدروس الفاتت. في يعني أي عملية بتاعت حوار عشان تجمع الناس وتقعد فيها تبقى مسألة بتاعت يعني الناس تقعد بشروط ولايك وديسلايك وده يقعد وده ما يقعد، أفتكر يعني كده وقدوا الحوار قبل ما تقوم له قائمة يعني. بعدين تعدد المنابر بتاعت الحوارات دي ذاتها بتضعف القضية، يعني يا أخوان الخماسية سايق لها حوار، ناس صمود رفضوه، جزء من الكتلة الديمقراطية رفضته، دايرين حوار الداخل، يبقى يعني دي جهود كلها مهدرة كان ممكن تكون تتصب كلها في غنى واحدة والناس تمشي لقدام، لأنه أفتكر ما نحن اللي بنغرر يعني ما البرهان أو غيره يعني اللي بيغرر من اللي بيقعد وما بيقعد، بيغرر الشعب السوداني في إنه ياخي داير حوار عشان تجيف المسائل بتحت الحرب دي عشان الناس خلاص يعني نكون أو لا نكون. فأنا أفتكر إنه كثرة الدعوات دي بتضعف القضية، بعدين نحن برضو محتاجين لدعم للمساندة من الخارج يعني، فكثرة المنابر دي بعد ذاك بتبقى بتضعف القضية وبتخلي الناس المساندين للقضية دي ينشغلوا بحاجات تانية، والناس برا شايف العالم مولع يعني في قضايا بقت أهم، إذا كانت الحرب في أوكرانيا ولا هسي الحرب الحاصلة في في في مضيق هرمز دي. فيبقى إحنا قدر ما يعني وسعنا الخلاف يبقى بعد إحنا حتى المساندين لنا بنفقدون. فأنا أفتكر الناس يعني ما تكتر المنابر بتاعت الحوارات، والناس تقدم تنازلات أو تقدم تضحيات في الحاجات الممكن الناس تتفق حولها، والناس ممكن تقدم فيها تنازلات. غير كده نقول على البلد السلام.
3: يا فاطمة مرحبا بك كندكات وميارم، وكيف أنت كشابة بتنظر إلى الحوار السوداني السوداني؟
5: أنا بالنسبة لي الحوار السوداني السوداني هو الحل الأمثل في سياق السودان، لأن السياق السوداني منفصل تماما، والتدخلات الخارجية عموما ما بتجي بأيادي يعني بأيادي بيضاء نظيفة تجاه السلام، بقدر ما إنها هي بتأزم الوضع في السودان أكثر، ودي بترجع للتضارب المصالح بتاعت الدول ذاتها. وياهو زي ما نحن شايفين السير الرباعية بجاي السعودية فاتحة منابر من هنا في الرباعية، وفي نفس الوقت في برضو حوار بغادي داري تفتح مع مصر، وتشيس انه دي حاجة بتخلي زول انه يكون ما مستوعب انه انت ليه بجاي وبجاي وبهناك، فهو ده بيأزم الموضوع اكتر من انه هو بيخلي فرصة لنا نحن كسودانيين. وفي الحوار السوداني السوداني انا بالنسبة لي هو الحل الأمثل حاليا في إننا نحن نقعد مع بعض، لأنه نحن أكثر ناس عارفين السياق حقنا وعارفين برضو امتداد الحروب وكذا. بس في نفس الوقت طبعا الحوار السوداني السوداني داير شغل كتير شديد، مش على مستوى مش مستوى النخبة، لا على مستوى القاعدة، يعني هو مفترض يكون بنظر للقواعد أكثر، وكيف يقدر يفتش لطرق تخلي إنه كل القواعد تكون موجودة أو حتى أصوات تكون مسموعة. وفي نفس الوقت برضو يعني الحوار السوداني إذا حيكون موجود فلازم يناقش ملف العدالة بحد سواء مع ملفات إيقاف الحرب والسلام وكذا، لأنه الاثنين ما حيكونوا منفصلات من بعض يعني.
3: طيب لأي مدى ممكن الشابات السودانية تدفعن في اتجاه انتزاع مساحات أكبر في الحوار السوداني السوداني المرتقب؟
5: صراحة أنا ما قاعد أشوف إنه هو أصلاً في مساحة إنه يكون فيه مثلاً البنات الموجودات أو الشابات الموجودات حالياً ومشاركات كلهم. أنا بالنسبة لي ما في مشاركة أصلاً فعلية لحتى الأعداد الموجودة، يعني دي أعداد طفيفة جداً وكلها ممكن تعني لها من النخب أو النساء اللي هم تمثيل في الأحزاب السياسية وهكذا، يعني ما بتلقيها على المستوى القاعدي إنه في نساء من القاعدة قاعدين يقعدوا في المنابر دي وعشان يقولوا تجربتهم وعشان يقلعوا المساحة بتاعتهم وكذا. وحتى إذا فكرنا في إنه يكون في حوار سوداني سوداني برضو المبادرة بتاعته حتجي فوقية شديد، وحيكون في مشكلة في القاعدة ما لما الناس تقعد مع بعض وتحاول تخد تشمل السودانيين كلهم، بعيدا عن الفكرة بتاعت الجندر، بعيدا عن الفكرة بتاعت النخبوية السياسية أو المركزية، تكون حاجة واسعة تقدر تشمل كل السودانيين، ودي حاجة محتاجة شغل فعلي. وهسي حاليا في الواقع ما في أي خطوات ما شبيهة الحاجة دي.
3: بشكل عام كيف بتغدري المساحة اللي بيتحركوا فيها الشابات السودانيات في الفعل السياسي؟
5: أنا في نظرتي يعني الشابات الموجودات هم ما ماخدات مساحة كافية، وما في خطوات للدفع بوجود الفتيات ذاتهم في الحوارات أو الطاولات اللي قاعدة تتفتح كل فترة والتانية، لأن معايير الاختيار للجهات اللي بتكون مستضيفة طاولات الحوار ذاتها بيكون عندها معايير معينة، بيكون عندها أشخاص معينين، فحيكون صعب شديد انك انت تسمعي اصوات ما مسموعه. وفي كل الحوارات اللي قاعد تحصل يعني بنشوف نفس الاشخاص بنفس الحاجات بيمشوا، وما بيكون في نتائج ولا حتى بيكون في مثلا الحديث حول انه المباحثات مشت كيف والحاجات تمت كيف في الطاوله بتاعه التفاوض ذاتها.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، وشكرا مستمعين راديو دبنجة. كانت دي حلقتنا اليوم لكندكات ومياري، ودمتم في أمان الله.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الناس يعني نحن بنسمع مصطلحات كثيرة جدا في الساحة الاقتصادية وفي مجال التقنيات وفي مجال الصناعات، بنسمع عن الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وأسماء كثيرة جدا مرتبطة بحياتنا اليومية. والطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة يعني واحدة من أهم الأدوات اللي بتواجه أو بتشكل تحديات للبيئة اللي محيطة بينا، وعندها تأثيرات كبيرة جدا في المناخ. يعني عشان كده نحن حقيقة سعداء في هذه الحلقة أن نلتقي بالأستاذة والدكتورة الباحثة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، دكتورة مواهب الطيب أحمد. دكتورة مواهب، اهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بكم في البرنامج الديوان، وحقيقي ده موضوع مهم جدا في الوقت، يعني قبل الحرب وبعد الحرب، بقى يعني في حوجة اكتر انه نتكلم عنه. شكرا للفرصة
0: دكتورة. دكتورة بادي زي بدي كذا، يعني قدم لنا تنوير شنو يعني الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والمصطلحات دي. الناس بسمعها لكن أحيانا بعض مرات يعني بيحتاجوا أنه الناس يقعدوا لهم الكلام كذا.
1: أيوة. هي طبعا كمفهوم يعني في طاقة متجددة وفي طاقة غير متجددة. يعني مثلا زي الطاقة، يعني الطاقة الجاية من البترول هي طاقة غير متجددة، لأنه في النهاية يعني بنسمع بأنه يعني إنه في المنطقة دي ولا في يعني مثلا في جفاف في مناطق بتاع البترول، لأنها هي طاقة غير متجددة. لكن الطاقة المتجددة هي مربوطة بالشمس، نمرة واحد، اللي هي طاقة متجددة، الشمس بتشرق كل يوم، طاقة الرياح، الطاقة اللي هي برضو الجاية من الكتلة الحية، اللي هي من أي شيء له علاقة بالكربون. يعني بمعنى إنه مثلا زي إذا كان بنتكلم عن الكتلة الحية، مثلا الأشجار، مثلا لو هي بتزرع بعد يعني طوال بيحصل لها إعادة أو تشجير مستمر، كده بتكون طاقة متجددة. لكن نحن مشكلتنا في إنه بيحصل قطع وما بيحصل زراعة. يعني فنحن مع الطاقة المتجددة هي على طول يعني بتكون في تجدد مستمر، وأهمها الشمس، لأنه الشمس هي مصدر كل الطاقات. يعني هي ذات المصدر للزراعة وللرياح ولأي مصدر بتاع طاقة.
0: طيب دكتورة، يعني العلاقة بين يعني الطاقة في البيوت وفي المنازل وفي المجمعات السكنية وكده، والمشكلة قضية بتاع تغيير المناخ وكده، ومجتمعاتنا السودانية هي مجتمعات معظمة بتعتمد على الطاقة البدائية، يعني تعتمد على الحطب والفحم وفي الطهي وكده، شنو يعني ممكن تخط لنا شكل العلاقة؟ انت شايف العلاقة كيف بين الطاقة المنزلية وال الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة، وكيف نحن نقدر نواجه يعني تغيير المناخ الحادث الآن في العالم، والعالم كله بتحدث عن تغيير المناخ.
1: أيوة. طيب أنا يعني ممكن أتكلم عن مثلا المنزل واحتياجه للطاقة، وأربطه بالبيئة وتغير المناخ، وخصوصا زي ما قلت يعني الأيام دي في السودان بنعيش يعني وضع صعب جدا بتاع طاقة. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية ممكن نتكلم عن الطاقة من أجل مثلا الطبخ والطاقة من أجل الاستخدامات المنزلية الأخرى، من الإنارة لأي جهاز بيشتغل بالطاقة أو بالكهرباء في المنزل. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية في الطبخ، طبعا معروف إنه الطاقة المستخدمة في الريف هي الفحم والحطب، وعندنا البديل الأساسي المنتشر واللي هو بنعتبره بديل بيئي اللي هو استخدام الغاز. الطاقة لاستخدام الفحم والحطب الربط بالبيئة، لما نحن نقوم نلقى روحنا عندنا مخص في الطاقة ونقوم نلجأ لأي شجر قريب مننا ونقطعه ونحرقه عشان نستخدمه فحم أو نستخدمه مباشرة، فكده بتأثر على البيئة. يعني انت قدر ما قطعتها معناها القطاع النباتي ما موجود في الحتة اللي حولك، معناه أثرت على التربة، معناه أثرت على الغذاء لو الشجر مثمر، معناه يعني عملت مشاكل بيئية كثيرة. ده في حالة انه ما يكون في عملية بتاعة إدارة لعملية تحت القطع الكلام اللي قلته والتشجير، فبيبقى استخدام الفحم والحطب مهدد للبيئة في شكل يعني عدم وجود القطاع النباتي كويس. والحاجة الثانية اللي علاقة بتغير المناخ اللي هو لما إحنا نحرق الحطب، أول حاجة بيكون في انبعاث لثاني أكسيد الكربون، دي حاجة بتأثر على الجو، بتأثر على الغلاف وظاهرة التغير المناخ اللي هي الطبقة اللي بتحبس الحرارة جوا، يعني بتحبس الحرارة اللي هو في الكوكب الأرض كله، ودي مشكلة عالمية. فبيبقى بتحبس إيه؟ بوجود الغازات، عدد من الغازات بسمى الغازات الدفيئة أشهرها وهي هو ثاني أكسيد الكربون، بتأثيره على المناخ. معناه أن إحنا لما نحرق الوقود للاستخدام معناه بنطلع أو الحطب بالذات أو حرقناه عشان ننتج فحم، معناه بنطلع ثاني أكسيد الكربون. ده هنا تغير المناخ زيادة على تأثيره البيئي في اختفاء الغطاء النباتي.
0: طيب الدكتورة الناس ما البدائل شنو يعني؟ ما هو الزول ما لاقي حاجة يعني، ما لازم يقطع الشجر ويسوي الفحم وكذا يعني.
1: فعلا
0: ما لقي بدائل
1: فعلا، ودي الحتة الهس احنا بنتكلم فيها اللي هو اختفاء بعض الغابات زي غابة الصمت. فعلا يعني الإنسان بيكون مجبر، لو لاحظته حتى في التاريخ من قديم الزمان، يعني لما عشان يعني يلقى حاجة يطبخ بيها، لو تتذكروا اللي هي العملية بتاعت يعني إنه كيف تجيب طاقة يعني من أجدادنا القدماء. فمعناها هسه يعني إحنا في وضع إنه أي زول عنده حوجة للطاقة فبيقوم يمشي يقطع. فيلا البدائل، أولا طبعا الغاز، والغاز طبعا انتم عارفين غالي ومشاكل، يعني قصة انه يتوفر في اي مكان وفي اي حتة يعني في مشكلة. فنحن بنتكلم عن عدة بدائل فيها المواقد المحسنة، دي ما بديل لكن بتخفض يعني الاستخدام بتاع الفحم، بمعنى انه الفحم لو اشتغلت في القانون العادي بتستهلكه أكتر، لكن في الموقد المحسن بتستهلك أقل. وعندنا بديل انا يمكن أكتر من أكتر البدائل اللي انا اشتغلت فيها، الطباخ الشمسي أو الموغد الشمسي، يعني اللي هو بيستخدم استخدام الأشعة أو حرارة الشمس مباشرة للطبخ، وهو ده في عدة أنواع. يعني أن إحنا بنتكلم أكتر أن إحنا كباحثين نوع اشتغلنا فيه هو النوع بتاع الخشب صندوق
0: سوري كده. دكتورة دكتورة شوية كده واحدة علينا يعني.
1: أيوة صح.
0: أول حاجة
1: لأنه صراحة يعني هو طبعا لأنه ده يعني باحتبار أنه ده برنامج يعني
0: كده تمشينا خطوة مشينا خطوة.
1: طيب.
0: المواقد المحسنة دي يعني شنو؟ يعني الموقد المحسن أو القانون المحسن شنو مواصفاته؟ طيب. مثلا
1: طيب القانون المحسن هو أنواعه كثيرة صراحة. في نوع أنت بتستخدم فيه الحطب أو الفحم بنسميه محسن. بمعنى شنو؟ يعني أنت لو بتستخدم بالقانون العادي يعني حطب أو فحم أو اللداية لما الناس تجي دعوس بتقوم تستخدم حطب كتير فبتقوم شنو بدل مثلا لو دار تعوس كسرة مثلا تعوس لو قلنا مثلا بثلاثة عيدان والله أربعة عيدان في اللداية أنا لما نديك المحسن بتقوم تعوس مثلا بعود واحد يعني أنا دار أتكلم بلغة بسيطة جدا. وكذلك الفحم يعني في قوانين وأنا متأكدة في البيوت كلها في القانون من الطين يقول لك مثلا في الجزيرة القانون بتاع المبخر وفي ما بعرف في دارفور في قانون اسمه السرور المهم فيه طين ده يعني أنت بتستخدمه بيقلل استخدام الفحم وأول حطب لكن إحنا متكلم عن قانون بنتكلم عن الفحم يعني إذا الحلة مثلا إذا قلنا في القانون العادي بتطبخ بكيلو في القانون المحسن ممكن يعني الكفاءة بتاعته 35% يعني مثلا لو هنا بتستخدم إذا عملناه بهنا يعني هنا بتلت مثلا يعني تلت الكمية فيلا ده واحدة يعني إحنا بنقدم دي واحدة من الحلول وعندنا حلول تاني زي ما قلت الغاز العادي اللي هو نسميه LPG اللي هو في الأنبوبة العادية اللي بتملي دي ده نعتبره بديل أساسي ومهم يعني.
0: طيب أستاذة كده شوية درجينا شوية يعني هسي القوانين اللي انت بتقوليها دي وكده المحسنة دي وكده يعني الحصول عليها كيف وبتتوجد وين وكده
1: والله القانون المحسنة دي بصراحة يعني بالهيستوري بتاع البحوث والغابات وعدد من الجهات المشاركة في العمل ده يعني اشتغلوا فيه من الثمانينات بيجوا في نساء بيصنعوا المواقد المحسنة يعني ممكن تلقاهم في الجزيرة أنا بتذكر زمان في كان مشروع في الصحافة في الخرطوم في دارفور هسي حاليا يعني في دارفور في الفاشر أنا برضو لقيت نساء في على حتة على مناطق نيالة يعني وشمال الفاشر يعني في المواقد المحسنة يعني ما هو أنت بتبني القانون ببساطة شديدة باستخدام موارد محلية هالطين الطوب المهم إنك أنت في النهاية دار تخفض يعني أو داير تعمل يعني توفير لاستخدام الحطب يعني زي ما قلت لك بدل تستخدم كيلو تستخدم نص كيلو تستخدم ربع على حسب القانون نفسه ودي يعني حاجة أنا بفتكرها يعني سهلة يعني إحنا لو تشتغلنا عليها سهلة لأنه في نماذج كثيرة جدا جدا في قانون السرور في قانون عزة وفي قانون بتبني بالطوب بتاع اللداية ده بيعلم النساء ابنوه اللي هو بيعوسه فيه الكسرة آخر قانون يعني كنا نحن بنيناه كباحثين في دكتورة سوسن سنهوري من الباحثين الشغالين في الامبروف ستوف وفي اللي هو الموقد المحسن فبنينا واحد من القوانين في منطقة الكرياب باعتبار انه ده بنسميه يعني قانون كبير نسميه بالانجليش اللي هو كوميونيتي ستوف يعني زي الانت المرضعي تعوز حتى لو في بيته هي وجاراتها يعني عوسوا الكسرة وعوسوا الابره واستخدموا حطب اقلة دل المواقد المحسنة صراحة يعني يمكن انا لو وديتني ثلاثة ساعات ما حكمل لك أنواع يعني، وتجربت يعني سواء كان هنا سواء كان حتى يعني، يعني احنا حتى في القانون الأصلي بتاع السرور ده اتذكر فيه قانون زيه مثلا في كينيا اسمه الجيكو، وفي قانون مثلا من النشارة، النشارة بتاعت اليهولة اللي بتطلع من النجارة، وفي قانون بتاع الدقة، الدقة بتاعت الفحم يعني لما انت تقوم يقول لك في الدقة بتاعت الفحم، وفي قانون من الزمان، مش كان في قوانين بيعملوها من الجاز، ومن في قانون بتاع إيصانول، وفي يعني القوانين صراحة يعني الكلام عنها كثير جدا جدا، القوانين المحسنة للمصادر المختلفة من نقدر نقول من الكتلة الحية، سواء كانت نشارة سواء كان قشر فول سواء كان بغايا زراعة سواء كان إنه بغايا الزراعة يقوموا يصنعوها يسموها حاجة اسمها بريكيت زي الفحم، يقول لك الفحم المصنع، دي كلها ممكن شنو نستخدمها في القوانين اللي بنسميها محسنة.
0: شكرا، شكرا جزيلا دكتورة أخصائية في مجال الطاقة المتجددة دكتورة مواهب الطيب أحمد، وحقيقة أسعدتنا بهذا اللقاء الجميل رغم قصره، لكن أفتكر قدمت إفادات قيمة جدا بالنسبة للمستمعين وبالنسبة للشعب السوداني، وإن شاء الله نلتقيك مرة أخرى. مستمعين الكرام حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدأ خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية، وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية. أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارة ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارة وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية جيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من جيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هيبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجاً بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة. وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك، وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي النيران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات. وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: مثل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جيت استخبرني بهذا البسيط، أنا بقول لهم شكرا في وسادة الدنيا أصلت شريكة لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوفوا لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا قطار الجانب هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا للمنظمة NRC.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار جمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيوان

0: وأم شقين إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوح وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق وأن رفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنكا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج حديث خاص على راديو دبنجا. تستعد جامعة الخرطوم للعودة إلى الدراسة الحضورية بعد سنوات فرضت فيها الحرب واقعا مختلفا على الجامعة وأساتذتها وطلابها، واعتمدت خلال العملية التعليمية بصورة كبيرة على الدراسة عبر المنصات الإلكترونية. لكن هذه العودة تثير جملة من الأسئلة حول مدى جاهزية الجامعة فعليا لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالقاعات والمعامل والبنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأساتذة وتآكل الرواتب وفقدان عدد منهم لمنازلهم وممتلكاتهم خلال الحرب. كما أثارت قرارات إدارة الجامعة بشأن وقف الإجازات وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة للعمل الحضوري، وما تردد عن منح بعض الأساتذة مهلة محددة للعودة جدلا داخل أواسط الجامعة حول قانونية هذه الإجراءات ومدى إمكانية تنفيذها في الظروف الحالية. لمناقشة هذه القضايا وغيرها نستضيف في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم والأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. دكتور محمد، مرحبا بك في راديو دبنجا. خلينا نبدأ من النقطة الأساسية، وهي مدى جاهزية الجامعة نفسها للعودة الحضورية. إلى أي مدى ترى اللجنة التسييرية أن جامعة الخرطوم مهيئة فعليا لاستئناف الدراسة الحضورية وعودة أعضاء هيئة التدريس والطلاب؟
2: في حقيقة الأمر إن المرتبات اللي بيأخذوها الأساتذة وكل الموظفين قد تآكلت بفعل التضخم، بحيث أصبحت لا تفي بأبسط مقومات الحياة. وبتشاهدوا في الأسافير إنه في مطالبات للعمال والموظفين، واللي بتلقوا رواتب تتراوح ما بين 130 إلى 200 ألف جنيه سوداني، والأستاذ الجامعي في أحسن حالاته لا يزيد راتبه عن 350 ألف جنيه سوداني. ويعني هذه المرتبات واضح الضعف بتاعها، يعني إذا كان الدولار اليوم حصل قارب 600 ألف أو 6 مليون، يعني فدي يعني لا تسوي أي شيء ولا تفي بأغراض الحياة. بالإضافة لذلك كانت أعلنت الجامعة في يناير 2026 زيادات على المرتبات، ودي اختصر التطبيق فقط على الأساتذة في الخدمة المستديمة. في شق من الأساتذة بيمثلوا تلت القوة العاملة في هيئة التدريس، وديل من كبار الأساتذة اللي بيعتمد عليهم تصنيف الجامعة، القايمين على أكتافهم التمدد في الجامعات في هيئات التدريس، في وضع اللوائح والقوانين والمقررات بالنسبة لكثير من الجامعات، وبيساعدوا في البحث العلمي بصورة كبيرة جدا. وديل لم يستثنوا من هذا التطبيق، وهذه استثناء هذه الفئة مؤكد بيصيب الناس بغبن كبير جدا، وبيضيف لأنه يعني في تهميش حقيقي بالنسبة للأساتذة اللي هم بيعتمد عليهم البحث العلمي وتصنيف الجامعة. بالنسبة للسؤال عن الهيكل الراتبي، في الحقيقة أنه لا يوجد هيكل راتبي جاذب للأستاذ الجامعي، والزيادات التي تم تطبيقها انتقائيا حتى هي لا تفي بمتطلبات السكن والمواصلات والمعيشة. وبالإضافة لذلك إنه الأساتذة مثل الكثير من المواطنين فقدوا ممتلكاتهم، بعضها تم تدمير كامل وتخريب وفقد أساساتهم المنزلية، وبعضهم فقدوا أساراتهم. فهذه الرواتب لا تمكن من إعادة تعمير المنازل لمن يملكون منازل، أو حتى توفير الإيجار السكن المعقول وتأسيسه بأبسط أنواع الأساس. وهذا يمكن أن يكون بغياب أي مبادرة من إدارة الجامعة أو وزارة التعليم العالي لإعانة الأساتذة على مقابلة هذه التكاليف حتى يتحقق العودة. لقد كانت المطالبات بهيكل الراتب مستمرة، وما ذكرت مما طرأ من زيادات ضعيفة، وفوق ذلك إنها كانت انتقائية لم تطبق على ثلث القوة العاملة في هيئة التدريس اللي هم الأساتذة في المشاهرة أو بالعقود السنوية. أضف إلى ذلك إن تكلفة السفر سواء كان السفر الداخلي للعودة إلى الخرطوم أو من المناطق النزوح الداخلية أو الناس اللي نزحوا واستقروا في خارج السودان في أثناء الحرب عالية جداً، والأساتذة مواجهون بظروف اقتصادية واجتماعية لا يتوفر فيها الحد الأدنى الذي يمكنهم من إنهم يعني يفوا بمسألة تكاليف السفر حتى والاستقرار في العاصمة المثلثة، وبذلك تصبح العودة مستحيلة للقيام بتدريس الحضور في الوقت الحاضر، رغم أننا كلنا بنرغب رغبة شديدة جدا في الرجوع للوطن والمشاركة الحقيقية في التدريس الحضوري.
1: في جانب مرتبط بأوضاع هيئة التدريس وحقوقهم، أصدرت إدارة الجامعة قرار بوقف جميع أنواع الإجازات، كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ وهل ترون أنه يستند إلى سند قانوني ويتوافق مع لوائح الجامعة؟
2: بالطبع الإجازات هي حق، أي إجازة هي حق، في إجازات مختلفة أنواع الإجازات، في الإجازات السنوية، في الإجازات المرضية، في إجازات مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة، وحتى في القرار بأنه الواحد ممكن ياخذ إجازة بدون مرتب، وكل هذه القرارات مقننة وفي لوائح بتحكمها. فلا شك إنه اتخاذ مثل هذا القرار قرار جانب الصواب، لأنه الإجازات حق تحكم اللوائح، وهذا القرار فيه تغول وتجاوز للوائح المنظمة للعمل. وقف إدارة الجامعة في هذا الوقت ما أعتقد إنه هو أحد القرارات التعسفية من إدارة الجامعة، وفيه تضييق غير مبرر على الإطلاق، ثم فوق ذلك هو غير مراعي للظروف الموضوعية والتي تتوفر في أي طلب من نوع أنواع الإجازات. يعني خلي الإنسان يقدم للإجازة، شوف الطلب هل هو موضوعي ولا ما موضوعي. للأسف إن اتخاذ إدارة الجامعة هكذا قرارات تعسفية يمثل عدم تقدير لكل ما بذله الأساتذة في العمل طوال ال3 أعوام الماضية في التدريس عبر المنصة الإلكترونية، وتخريج 3 دفع متتالية، وعقد 6 دورات امتحانية.
1: وبرضو من القرارات التي أثارت جدلا وسط الأساتذة الحديث عن تحديد مهلة للعودة، ما حقيقة منح الأساتذة مهلة 45 يوم للعودة؟ وما الذي يمكن أن يحدث لمن لا يتمكن من العودة خلال هذه الفترة؟ وما موقف اللجنة التسييرية من هذا الإجراء؟
2: الصحيح أن إدارة الجامعة بداية قررت أن لا تجدد عقود الأساتذة بالمشاهرة اللي هم قلنا عليهم الأساس اللي بيعتمد عليهم كثير من التقييم بالنسبة إلى عام الجامعة، وذلك أنه لا تجدد العقود إلا بحضور الأستاذ لإدارة الجامعة قبل 30 يونيو 2026، وأي أستاذ لم يحضر في هذا التاريخ لم يجدد عقده، ولذلك ليس لرفضهم مبدأ العودة ولكن لاستحالة العودة عملية نسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها. لقد قررت إدارة الجامعة أن يحضر كل الأساتذة في الخدمة المستديمة أو في المشاهرة ويبدأون الدراسة الحضورية في الأول من أغسطس لمباشرة العمل في الجامعة. بالطبع الناس الأساتذة اللي لم يحضروا من الأساتذة في المشاهرة لم تجدد عقوده. بالنسبة لبقية الأساتذة في الخدمة المستديمة، إنه إذا لم يحضروا في أول أغسطس للعمل سيتعرض للفصل من خدمة الجامعة، ثم صدر قرار بتعديل هذا القرار، لأنه بداية الدراسة تكون 15 سبتمبر 2026، وذلك معلل لذلك التأجيل بأنه لعدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. يعني هذا التعديل بيوضح أنه ما كان في دراسة كافية للظروف الموضوعية بالنسبة لبنية الجامعة أو بالنسبة للداخليات حتى إنها الناس ترجع عليها، وإلا ما كان حصل الإمهال دي، يعني التأجيل من أول أغسطس إلى 15 سبتمبر. بالرغم من إنه التعديل دي تم، لكن بعض الكليات أصدرت تعميم على منسوبيها بإمهال الأساتذة 45 يوما بعد الأول من أغسطس، ورغم نفي ذلك التعميم إنه يتماشى مع القرارات التي صدرت من مجلس العمدة مؤخرا ضد أساتذة الجامعة.
1: طيب دكتور محمد، إذا تجاوزنا الجوانب الإدارية والاقتصادية ونظرنا إلى توقيت قرارات العودة نفسها، هناك من يطرح تساؤلات حول الدوافع. هناك من يرى أن قرارات العودة في هذا التوقيت تحمل أهداف سياسية أكثر من استنادها إلى تقييم حقيقي لجاهزية الجامعة والظروف المحيطة بها. كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
2: حقيقة الأمر نحن يمكن أن ننظر إلى جاهزية الجامعة. كثير من المعامل تم تدميرها، تدمير شامل، ضياع للأجهزة، تخريب للأجهزة، كثير من القاعات، العدد من القاعات التي تمت صيانتها محدود جدا، ولا ما كان غادي يكون بجهد من بعض خريجي الجامعة زي ما حصل في كلية الطب، لكن العمل بطيء جدا. يعني في كلية العلوم مثلا في قاعتين كبيرتين تم صيانة واحدة فيهم ضمنت كثير، الثانية لوقت قريب تمت الصيانة لحد كبير جدا، لكن ما في كهرباء، ما في موية، ما في مرافق صحية، وده بينطبق على كثير من المعامل. يعني المعامل اللي تدمر التدمير شامل، الأجهزة بتاعتها، المواد الاستهلاكية اللي بتساعد على مثلا التدريس، الأجهزة، كل هذا لم يتم عمل كبير فيه. فبالتالي هل الجامعة جاهزة لأن تكون في هناك دراسة حضورية؟ فهذه العملية بتاعت القرارات العودة لم تبنى على أي بيانات عن واقع الجامعة بالنسبة للبيئة الجامعية، ولا عن واقع الأساتذة في ولايات النزوح وبلدان اللجوء، ولا عن وضع الطلاب في مناطق النزوح الداخلية أو اللجوء في النزوح خارج السودان. قرار العودة بهذا الطرح لا يستقيم مع كل المعطيات على أرض الواقع في البنية التحتية للجامعة، ووضع الأساتذة والطلاب، وتدني الرواتب، وبرضو الحل لقضية الأساتذة بالمشاهرة اللي بيمثلوا ثلث القوة العاملة وبيعتمد عليهم تصنيف الجامعة. هذه القرارات تظل نصوص على ورق، ولكنها لا تهيئ السكن المناسب والمعاش والأمان، ولا تساعد على استقرار الجامعة.
1: وفي نهاية الحوار، إذا كانت اللجنة التسييرية تؤكد أنها ليست ضد مبدأ العودة نفسها، فالسؤال يصبح: ما الذي يجب توفيره حتى تنجح هذه العودة؟ ما أبرز المستحقات أو المطالب التي ترون ضرورة الاستجابة لها قبل إلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة، حتى تكون عودة الدراسة حقيقية ومستدامة وليس مجرد قرار على الورق؟
2: في الحقيقة هي ما مطالب، وإنما هي مستحقات. مستحقات في راتب مجزي، راتب يمكن من المعيشة والاستقرار، والأستاذ حتى إنه يكون مستقر. إذا كان الأستاذ ما مستقر، ما حيقدر يؤدي عمله. عودة النشاط لمقر الجامعة هو هدف نتفق فيه مع إدارة الجامعة، ولكن نختلف معها في كيفية تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار أعدت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم خطة مفصلة بمطلوبات العودة، وخاطبت مدير الجامعة بخطاب أول، ألحقته بخطاب ثاني، وتجاهل الخطابين المقدمات أمام له، ولم يرد على أي منهما، والآن أمامه خطاب ثالث للجلوس معه للتفاكر حول المواضيع المطروحة للوصول إلى صيغة تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار الجامعة ومنسوبيها. ولكن للأسف السيد المدير الجامعة تجاهل الخطابين الأولين، ونعمل أن يستجيب للخطاب الثالث المطروح أمامه. الأساتذة جامعة الخرطوم شركاء أساسيين في استقرار العملية التعليمية. ما هي الجامعة؟ جامعة أستاذ وعامل وأستاذ وطالب ومكتبة وقاعات ومكتبات ومعامل، فإذا والإدارة، فإذا كان ما كان في تناغم ما بينهم بيكون الاستقرار يعني معرض لضياع كبير جدا. ممكن كان يكون في تهيئة القاعات الدراسية والمعامل داخل الطلاب، وفي مقترحات لأنه يقدم مقترح لراتب إسعافي لمساعدة الأساتذة في العودة والاستقرار في السودان، لكن هذا لم يناقش بالطبع مع إدارة الجامعة. ما كان لهذه القضايا كلها أن تبرز بهذه الحدة إذا التزمت الإدارة، إدارة الجامعة بالمؤسسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية. عادة أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية بينبع من الأقسام، لأن الأقسام هي المعنية بطلابها وبسياساتهم وباحتياجات الحقيقية من الأساتذة ومن احتياجات المعامل ومتطلباتها وجاهزية المعامل ومتطلبات جاهزيتها. فتبدأ الأعمال من مجالس الأقسام، ترفع لمجالس الكليات، ثم ترفع إلى من مجالس الكليات إلى مجلس الأساتذة. للأسف إدارة الجامعة اختزلت كل هذه المجالس، يعني مجالس الأقسام ومجالس الكليات اختزلت أعمالها في أعمال إجازة نتائج الامتحانات، وغيبت تماما دورها في رسم السياسات العامة للجامعة، كما غيبت بصورة غريبة جدا مجلس الأساتذة الذي يمثل الركن الأساسي في كل ما يتعلق بإجازة أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية والسياسات ومنح الدرجات العلمية وإصدار اللوائح. نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها و مناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير بالنسبة لنا، يعني جامعة الخرطوم وبالنسبة للسودان تمثل إرث كبير جدا. ما يجري الآن هو عملية بتاعت هد للجامعة، وحيكون في فقد كبير جدا في الأساتذة، سواء كان الأساتذة المستقرين في الخدمة المستديمة أو الأساتذة في المشاهرة، كل هؤلاء هذه الشروط المجحفة لن تمكنهم من الحضور، ليس عدم رغبة في الحضور ولكن لأنه استحالة عملية للحضور.
1: إذن مستمعينا، كان معنا في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم الأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق، تحدثنا معه عن مدى جاهزية الجامعة لاستئناف الدراسة الحضورية وأعضاء هيئة التدريس والرواتب وقرارات وقف الإجازات ومهلة العودة، إلى جانب المطلوبات التي تراها اللجنة ضرورية لاستقرار العملية التعليمية. كل الشكر لك دكتور محمد أمين صديق على المشاركة في برنامج حديث خاص، والشكر موصول لكم مستمعين على المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حديث خاص على راديو دبنجا. كنتم بخير.
2: نقدم جزيل الشكر لراديو دبنجا في إتاحة هذه الفرصة للتنوير بهذه المشاكل، والسعي دائما لتحقيق سودان مستقر وآمن. شكرا جزيلا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الناس يعني نحن بنسمع مصطلحات كثيرة جدا في الساحة الاقتصادية وفي مجال التقنيات في مجال الصناعات. بنسمع عن الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وأسماء كثيرة جدا مرتبطة بحياتنا اليومية. والطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة يعني واحدة من أهم الأدوات اللي بتواجه أو بتشكل تحديات للبيئة اللي محيطة بينا، وعندها تأثيرات كبيرة جدا في المناخ. يعني عشان كذا نحن حقيقة سعداء في هذه الحلقة أن نلتقي بالأستاذة والدكتورة الباحثة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، دكتورة مواهب الطيب أحمد. دكتورة مواهب، أهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بكم، مرحب بكم في البرنامج الديوان. وحقيقي ده موضوع مهم جدا في الوقت، يعني قبل الحرب وبعد الحرب، بقى يعني في حوجة أكتر إنه نتكلم عنه. شكرا للفرصة
0: دكتورة. دكتورة بادي زي بدي كذا، يعني قدم لنا تنوير شنو يعني الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والمصطلحات دي. الناس بسمعها لكن أحيانا بعض مرات يعني بيحتاجوا أنه الناس يقعدوا لهم الكلام كذا.
1: أيوة. هي طبعا كمفهوم يعني في طاقة متجددة وفي طاقة غير متجددة. يعني مثلا زي الطاقة، يعني الطاقة الجاية من البترول هي طاقة غير متجددة، لأنه في النهاية يعني بنسمع بأنه يعني إنه في المنطقة دي ولا في يعني مثلا في جفاف في مناطق بتاع البترول، لأنها هي طاقة غير متجددة. لكن الطاقة المتجددة هي مربوطة بالشمس، نمرة واحد اللي هي طاقة متجددة، الشمس بتشرق كل يوم، طاقة الرياح، الطاقة اللي هي برضو الجاية من الكتلة الحية اللي هي من الـ أي شيء له علاقة بالكربون. يعني بمعنى إنه مثلاً زي إذا كان بنتكلم عن الكتلة الحية، مثلاً الأشجار مثلاً لو هي بتزرع بعد يعني طوالي بيحصل لها إعادة أو تشجير مستمر، كده بتكون طاقة متجددة. لكن نحن مشكلتنا في إنه بيحصل قطع وما بيحصل زراعة. يعني فنحن مع الطاقة المتجددة هي على طول يعني بتكون في تجدد مستمر، وأهمها الشمس، لأنه الشمس هي مصدر كل الطاقات. يعني هي ذات المصدر للزراعة وللرياح ولأي مصدر طاقة.
0: طيب دكتورة، يعني العلاقة بين يعني الطاقة في البيوت وفي المنازل وفي المجمعات السكنية وكده، والمشكلة قضية بتاع تغيير المناخ وكده، ومجتمعاتنا السودانية هي مجتمعات معظمها بتعتمد على الطاقة البدائية، يعني تعتمد على الحطب والفحم وفي الطهي وكده. شنو يعني ممكن تخط لنا شكل العلاقة؟ انت شايف العلاقة كيف بين الطاقة المنزلية وال الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة؟ كيف نحن نقدر نواجه يعني تغيير المناخ الحادث الآن في العالم، والعالم كله بتحدث عن تغيير المناخ؟
1: أيوة. طيب أنا يعني ممكن أتكلم عن مثلا المنزل واحتياجه للطاقة، وأربطه بالبيئة وتغير المناخ، وخصوصا زي ما قلت يعني الأيام دي في السودان بنعيش يعني وضع صعب جدا بتاع طاقة. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية ممكن نتكلم عن الطاقة من أجل مثلا الطبخ والطاقة من أجل الاستخدامات المنزلية الأخرى، من الإنارة لأي جهاز بيشتغل بالطاقة أو بالكهرباء في المنزل. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية في الطبخ، طبعا معروف إنه الطاقة المستخدمة في الريف هي الفحم والحطب، وعندنا البديل الأساسي المنتشر واللي هو بنعتبره بديل بيئي اللي هو استخدام الغاز. الطاقة الاستخدام الفحم والحطب الربط بالبيئة، لما نحن نقوم نلقى روحنا عندنا مخص في الطاقة ونقوم نلجأ لأي شجر قريب مننا ونقطعه ونحرقه عشان نستخدمه فحم أو نستخدمه مباشرة، فكده بتأثر على البيئة. يعني انت قدر ما قطعتها معناها القطاع النباتي ما موجود في الحتة اللي حولك، معناه أثرت على التربة، معناه أثرت على الغذاء لو الشجر مثمر، معناه يعني عملت مشاكل بيئية كثيرة. ده في حالة انه ما يكون في عملية بتاعة إدارة لعملية تحت القطع الكلام اللي قلته والتشجير، فبيبقى استخدام الفحم والحطب مهدد للبيئة في شكل يعني عدم وجود القطاع النباتي كويس. والحاجة الثانية اللي علاقة بتغير المناخ اللي هو لما احنا نحرق الحطب، أول حاجة بيكون في انبعاث لثاني أكسيد الكربون، دي حاجة بتأثر على الجو، بتأثر على الغلاف وظاهرة التغير المناخ اللي هي الطبقة اللي بتحبس الحرارة جوا، يعني بتحبس الحرارة اللي هو في الكوكب الأرض كله، ودي مشكلة عالمية. فبيبقى بتحدث ايه بوجود الغازات، عدد من الغازات بسمى الغازات الدفيئه اشهرها وهي ثاني اكسيد الكربون، بتاثيره على المناخ، معناه ان احنا لما نحرق الوقود للاستخدام معناه بنطلع او الحطب بالذات او حرقناه عشان ننتج فحم، معناه بنطلع ثاني اكسيد الكربون. ده هنا تغير المناخ زياده على تاثيره البيئي في اختفاء الغطاء النباتي.
0: طيب الدكتوره الناس ما البدائل شنو يعني؟ ما هو الزول ما لاقي حاجه يعني، ما لازم يقطع الشجر ويسوي الفحم وكذا يعني.
1: فعلا
0: ما لقي بدائل
1: فعلا، ودي الحتة اللي هسه احنا بنتكلم فيها اللي هو اختفاء بعض الغابات زي غابة الصمت. فعلا يعني الإنسان بيكون مجبر، لو لاحظته حتى في التاريخ من قديم الزمان، يعني لما عشان يعني يلقى حاجة يطبخ بيها، لو تتذكروا اللي هي العملية بتاعت يعني إنه كيف تجيب طاقة يعني من أجدادنا القدماء، فمعناها هسه يعني إحنا في وضع إنه أي زول عنده حوجة للطاقة فبيقوم يمشي يقطع. فيلا البدائل، أولا طبعا الغاز، والغاز طبعا انتوا عارفين غالي ومشاكل، يعني قصة انه يتوفر في اي مكان وفي اي حتة يعني في مشكلة. فنحن بنتكلم على عدة بدائل فيها المواقد المحسنة، دي ما بديل لكن بتخفض يعني الاستخدام بتاع الفحم، بمعنى انه الفحم لو اشتغلت في القانون العادي بتستهلكه أكثر، لكن في الموقد المحسن بتستهلك أقل. وعندنا بديل انا يمكن اكثر البدائل اللي انا اشتغلت فيها، الطباخ الشمسي او الموقد الشمسي، يعني اللي هو بيستخدم استخدام الاشعه او حراره الشمس مباشره للطبخ، وهو ده في عدة أنواع. يعني أن إحنا بنتكلم أكتر أن إحنا كباحثين نوع اشتغلنا فيه هو النوع بتاع الخشب صندوق
0: سوري كده. دكتورة شوية كده واحدة علينا يعني.
1: أيوة صح.
0: أول حاجة
1: لأنه صراحة يعني هو طبعا لأنه ده يعني باحتبار أنه ده برنامج يعني
0: كده تمشينا خطوة خطوة.
1: طيب.
0: المواقد المحسنة دي يعني شنو؟ يعني الموقد المحسن أو القانون المحسن شنو مواصفاته؟ طيب. مثلا
1: طيب القانون المحسن هو أنواعه كثيرة صراحة. في نوع أنت بتستخدم فيه الحطب أو الفحم، بنسميه محسن. بمعنى شنو؟ يعني أنت لو بتستخدم بالقانون العادي يعني حطب أو فحم أو اللدايا، لما الناس تجي دروس بتقوم تستخدم حطب كثير، فبتقوم شنو بدل مثلا لو دارت عروس كسرة مثلا تعروس لو قلنا مثلا بثلاثة عيدان ولا أربعة عيدان في اللدايا، أنا لما نديك المحسن بتقوم تعروس مثلا بعود واحد يعني أنا دار أتكلم بلغة بسيطة جدا. وكذلك الفحم، يعني في قوانين وأنا متأكدة في البيوت كلها في القانون من الطين، يقول لك مثلا في الجزيرة القانون بتاع المبخر، وفي ما بعرف في دارفور في قانون اسمه السرور، المهم فيه طين ده يعني أنت بتستخدمه بيقلل استخدام الفحم وأول حطب. لكن إحنا متكلم عن قانون بنتكلم عن الفحم، يعني إذا الحلة مثلا إذا قلنا في القانون العادي بتطبخ بكيلو، في القانون المحسن ممكن يعني الكفاءة بتاعته 35%، يعني مثلا لو هنا بتستخدم إذا عملناه بهنا يعني هنا بتلت مثلا يعني تلت الكمية. فيلا ده واحدة يعني إحنا بنقدم دي واحدة من الحلول. وعندنا حلول تاني زي ما قلت الغاز العادي اللي هو نسميه LPG اللي هو في الأنبوبة العادية اللي بتملي دي، ده نعتبره بديل أساسي ومهم يعني.
0: طيب أستاذة كده شوية درجينا شوية يعني هسي القوانين اللي انت بتقوليها دي وكده المحسنة دي وكده، يعني الحصول عليها كيف وبتتوجد وين وكده؟
1: والله القانون المحسنة دي بصراحة يعني بالهيستوري بتاع البحوث والغابات وعدد من الجهات المشاركة في العمل ده يعني اشتغلوا فيه من الثمانينات، بيجوا في نساء بيصنعوا المواقد المحسنة، يعني ممكن تلقاهم في الجزيرة. أنا بتذكر زمان في كان مشروع في الصحافة في الخرطوم في دارفور، هسي حاليا يعني في دارفور في الفاشر، أنا برضو لقيت نساء في على حتة على مناطق نيالة يعني وشمال الفاشر، يعني في المواقد المحسنة يعني ما هو أنت بتبني القانون ببساطة شديدة باستخدام موارد محلية، هالطين الطوب، المهم انك انت في النهاية دار تخفض يعني او داير تعمل يعني توفير لاستخدام الحطب، يعني زي ما قلت لك بدل تستخدم كيلو تستخدم نص كيلو تستخدم ربع على حسب القانون نفسه. ودي يعني حاجة انا بفتكرها يعني سهلة، يعني احنا لو تشتغلنا عليها سهلة لانه في نماذج كثيرة جدا جدا، في قانون السرور في قانون عزة وفي قانون بتبني بالطوب بتاع اللدايا ده بيعلم النساء ابنوه اللي هو بيعوسه فيه الكسرة. آخر قانون يعني كنا نحن بنيناه كباحثين في دكتورة سوسن سنهوري من الباحثين الشغالين في الامبروف ستوف وفي اللي هو الموقد المحسن، فبنينا واحد من القوانين في منطقة الكرياب باعتبار انه ده بنسميه يعني قانون كبير نسميه بالانجليش اللي هو كوميونيتي ستوف، يعني زي الانت المرض تعوز حتى لو في بيته هي وجاراتها، يعني عوسوا الكسرة وعوسوا الأبره واستخدموا حطب أقلة. دل المواقد المحسنة صراحة يعني يمكن أنا لو وديتني ثلاثة ساعات ما حكمل لك أنواع يعني، وتجربت يعني سواء كان هنا سواء كان حتى يعني احنا حتى في القانون الأصلي بتاع السرور ده اتذكر فيه قانون زيه مثلا في كينيا اسمه الجيكو، وفي قانون مثلا من النشارة، النشارة بتاعت الياهولا اللي بتطلع من النجارة، وفي قانون بتاع الدقة، الدقة بتاعت الفحم يعني لما انت تقوم يقول لك في الدقة بتاعت الفحم، وفي قانون من الزمان مش كان في قوانين بيعملوها من الجاز، ومن في قانون بتاع إيصانول، وفي يعني القوانين صراحة يعني الكلام عنها كثير جدا جدا، القوانين المحسنة للمصادر المختلفة من نقدر نقول من الكتلة الحية، سواء كانت نشارة سواء كان قشر فول سواء كان بغايا زراعة سواء كان إنه بغايا الزراعة يقوموا يصنعوها يسموها حاجة اسمها بريكيت زي الفحم، يقول لك الفحم المصنع، دي كلها ممكن شنو نستخدمها في القوانين اللي بنسميها محسنة.
0: شكرا شكرا جزيلا دكتورة أخصائية في مجال الطاقة المتجددة دكتورة مواهب الطيب أحمد، وحقيقة أسعدتنا بهذا اللقاء الجميل رغم قصره، لكن أفتكر قدمت إفادات قيمة جدا بالنسبة للمستمعين وبالنسبة للشعب السوداني، وإن شاء الله نلتقيك مرة أخرى. مستمعين الكرام حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. مجلس السلم والأمن الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. رئيس مجلس السلم الأفريقي لهذا الشهر يقول الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية. الجيش يعلن إسقاط طائرة مسيرة بمنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان ونزوع مستمر للمدنيين. نازحون فارون من مناطق القتال في شمال كردفان يصلون إلى مدينة أم درمان. الأوضاع الأمنية والإنسانية لا تزال خطرة في ولاية النيل الأزرق والمدنيين في حالة فرار. تحالف تأسيس يتهم الجيش السوداني بتدمير كوبري باكوري بمحلية قيسام بولاية النيل الأزرق. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع بجبال النوبة. الشعب يرفض مشاركة الوطني في أي عملية سياسية وينفي لقاء علي الحاج قيادته في تركيا. بنك السودان المركزي يمدد مهلة تحديث بيانات العملاء حتى نهاية العام 2026. جامعة الخرطوم تؤجل الدراسة إلى 15 سبتمبر ومهلة 45 يوم لعودة الأساتذة. البرهان يزور سد مروي ويوجه بالإسراع في معالجة الأعطال الفنية وتأمين السد. بعد تصدره التصفيات المقامة بموسكو، منتخب السودان لالتقاط الأوتاد إلى نهائيات كأس العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، المريخ يخسر أمام جيو كومبي بهدف دون مقابل في تجربة ودية بكيغالي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية، وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية. أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارة ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي. وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محمد الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين. وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هيبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجاً بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة. وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك. وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم. وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي الليران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات. وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جيت استقبلني بحاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادها الدنيا صارت شريكة، لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوفوا لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا قطار الجنة هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا للمنظمة NRT.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار الجمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شقين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في خلاصة

0: كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني، وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس، واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
1: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنغا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
2: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
1: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنكا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنكا في هذا الخصوص:
3: نسأل الله أنه يوفقنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية الاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 17 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما هي آراء القوى السياسية في دعوة البرهان الموجهة في خطابه بمناسبة عيد القوات المسلحة لحوار سوداني سوداني؟
5: الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه هو حيأسس السلطة داري يعمل فيها مجلس تشريع وداري يعمل فيها غيره.
6: جولاتي دي إنه أنا في أمن وأمان، الحقيقة ما كده يعني، انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي.
2: يبدو السيد برهان رئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه.
7: هذا الحوار

0: يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة.
1: الحكم على صيدلي بمدينة الأبيض بالسجن 6 سنوات ومصادرة أمواله إثر خلاف مع أحد أفراد الأمن.
2: منو السمح لجهاز الأمن المخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بأي علامة؟ لا يجوز.
1: لجنة أمن دونغولا تصدر أمرا بإزالة حي صابرين المعروف بحي طيبة بوحدة السليم شرق دونغولا. ما هي الأسباب والخلفيات؟
3: والدولة دي دولة يعني فاسدة، ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة. لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين.
1: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
4: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أطلق رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمناسبة عيد القوات المسلحة دعوة لإجراء حوار سوداني سوداني تتضمن تهيئة المناخ عبر وقف الإجراءات بملاحقة قادة القوى السياسية ومنحهم حصانات مؤقتة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية. راديو دبنجا استطلع آراء عدد من القوى السياسية: الحزب الشيوعي السوداني وتحالف صمود، حزب المؤتمر الشعبي، الحركة الشعبية، التيار الثوري، كما تحدث في هذا المحور أيضا للصحفي عمرو شعبان. نستهل بحديث السيد جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود.
5: الحديث الأطلع عيد الجيش يوم أمس بمناسبة عيد الجيش حول الحوار الداخلي كما يزعم، كنا متوقعين الحاجة دي، كنا متوقعين أنه هو يقول نفس الكلام ده، واستبقته الصمود بالبيان الواضح اللي وضحت موقفه، لأنه ده حوار ما عنده قيمة، لأنه الحوار لازم يكون عنده هدف، والهدف الأساسي لهذا الحوار ليس وقف الحرب إنما التعايش وتوطين الحرب، وذلك من خلال أنه قائد الجيش هو يمثل واحد من أطراف الحرب نفسها، وعايز يعمل حوار تحت مظلته لتأسيس سلطة ويزيد من شرعيته ويبحث عن مشروعية، ودي حتكون سلطة طبعا في مناطق سيطرة الجيش فقط، ودي لا تمثل كل السودان، ودي نحن برضو بنعتبرها بتعمل عدد من الإشكالات. الإشكال الأول إنها بتطيل أمد الحرب، الإشكال الثاني إنها بتعمل اصطفافات جديدة، الإشكال الثالث إنها بتمشي في تقسيم البلد، والحوار ده الناتج الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه هو حيأسس السلطة، ده يعمل فيها مجلس تشريع، ده يعمل فيها غيره. في النهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه إنه داير يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شهدت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب، وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية، والأطراف الداعمة للدعم السريع، والأطراف الداعمة الرافضة للحرب في مسار سياسي، وأن يتفاوض الجيش والدعم السريع مباشرة حول المسار العسكري، وأن يكون هنالك مسار للقضايا الإنسانية مباشرة في حزمة واحدة. أما قضية العفو دي طبعا دي مهزلة ومضحكة، ونحن أسي من هنا بنقول لهم منه يعفو عن منه، نحن لم نرتكب أي جريمة في حق البلد، وإنت ارتكبت كل الموبقات المهلكات، فأنت من تبحث عن العفو من الشعب السوداني. لذلك نطلب أولا لجنة تقصي حقائق حول من أشعل الحرب ومن انتهك ومن ارتكب هذه الجرائم. هل ارتكب الجرائم دي يتم محاقبته، ودي الطريقة الصحيحة. أما قصة العفو دي مهزلة، وسماه طبعا برضو عفو مؤقت، مهزلة من مهازل الزمن. شكرا.
1: ونستمع أيضا لرأي حزب المؤتمر الشعبي على لسان أمينه السياسي الأستاذ كمال عمر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الخطاب يعني كسائر الخطابات ما عنده طعم ولا لون سياسي، هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية. يعني هو بتكلم عن وقف الإجراءات يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة. في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفو عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات. ما معقول ده حوار أن احنا محتاجين له، حوار سوداني سوداني، لكن الحوار ده فيه ضمانات وفيه تهيئة مناخ. يبدو السيد برهان رئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه، يعني داير يجيب ناس بنفس لغته، ويبدو أنه السيد البرهان ناوي في أنه يترشح ويتحول للرئيس بالحوار ده. نحن الحوار ده دارين نعمل فترة انتقالية، دارين نعمل حكم مدني، دارين نعمل إصلاحات في الجيش، دارين نعمل إصلاحات في المنظومة القضائية والمنظومة الدستورية. لذلك ما أعتقد أنه في حزب يرى وشايف أزمة السودان وشايف الحل ممكن يجي يحضر هذا الحوار. حوارك يا سعادة الفريق، مضاعاتكم مردت إليكم، ما في زر بشارك. احنا اتعظنا من تجربة حوار الوزبة، احنا الحرب دي لو ما وقفت والحريات انداحت وعملنا حكم مدني ما في حوار حنجح في البلد.
1: وتحدث ايضا الأستاذ فتحي فضل المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني.
7: الحقيقة انه التجربة السودانية بتأكد دائما انه التباية ترتكب اشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمالات تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي، والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية. من هذه الزاوية والخطاب الأخير لسلطة الأمر الواقع وما حمله من حديث عن الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة والوصاية، بيستدعي الناس يعانوا زوايا مختلفة، شوفوا المؤشرات المتداولة. لكن الشيء الأساسي في هذه المسألة إنه الشيء يعني في واضح إنه المؤشرات بتشير إلى مسائل سعودية دفع السلطة القائمة نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان ووصفه رئيسا للمرحلة الانتقالية الجديدة، مع محاولة استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة في هذه الصيغة. وهما كانت يعني هذه المحاولات ونتائجها، المهم أن القوى الوطنية والقوى التحالف الجزري والمقاومة نساق الثوري أنه لازم يكونوا يقظين جدا، والتمييز بين تهدئة تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بترتيبات جديدة وتسوية سياسية حقيقية تفتح الطريق أمام الانتقال المدني ديمقراطي. لأن الديمقراطية تختبر في حرية التنظيم والتعبير والفعل السياسي والنقابي وفي إطلاق الحريات العامة وتهيئة الانتقال المدني وإخضاع المؤسسة العسكرية، ودي قضية مهمة جدا، للسلطة المدنية وليس العكس، وضمان المحاسبة عن الجرائم والانتهاكات. وتظل يعني القوى الوطنية على قطيعة دائمة مع الهيمنة الأيديولوجية والسياسية للقوى الأخرى. هذه المسألة الأساسية أن أي محاولات ما تشمل تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب لا فائدة فيها، ومن هنا فإن أي طيرة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونها وموالاتها لا بشعاراتها وبمدى قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية القاعدية.
1: نواصل الاستماع أعزائي لآراء القوى السياسية والشخصيات حول دعوة البرهان للحوار التي أطلقها في عيد القوات المسلحة. تحدث لدبنجة في هذا الملف أيضا السيد نزار يوسف المتحدث باسم الحركة الشعبية التيار الثوري.
0: شكرا راديو دبنجة. جوهر بياننا في التيار الثوري الديمقراطي يقوم على رفض تحويل الحرب إلى مدخل لحوار سياسي تفرضه قوى الحرب. فنحن نرى أن العملية السياسية الجادة لا يمكن أن تبدأ بإعادة إنتاج الحرب عبر التفاوض، وإنما يجب أن تبدأ أولا بوقف الحرب ووقف إطلاق النار الإنساني وفتح الطريق أمام حوار شامل ومحايد يشارك فيها متضررون من الحرب والقوى المناهضة للحرب وفي مكان محايد يتوافق عليه الجميع. هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة. ونربط في التيار الثوري الديمقراطي بين تحقيق السلام المستدام وبين إنهاء تعدد الجيوش والميليشيات وبناء جيش مهني واحد يعكس تنوع السودان وتأسيس دولة مدنية قائمة على المواطنة بلا تمييز. كما نؤكد ضرورة المحاسبة على الانتهاكات وجبر الضرر وتفكيك تمكين المؤتمر الوطني وشبكات الفساد والاستبداد باعتبار ذلك جزءا أساسيا من بناء السلام وليست قضية مؤجلة إلى ما بعده. أما رسالتنا التحذيرية الأهم فهي أن استمرار الحرب قد يدفع السودان نحو مزيد من التدويل والتصعيد الإقليمي في نطاق يمتد من القرن الأفريقي والساحل إلى البحر الأحمر، وهذا المسار يهدد وحدة السودان وسيادته وأمنه وأمن مواطنيه، ويفتح الطريق أمام ترسيخ مشروع عسكرة الدولة ونهب موارد البلاد، ويجعل الحرب السودانية جزءا من صراع إقليمي أوسع. إن السودان لا يحتمل المزيد من الحروب ولا يحتمل صفقات تبرم بين أمراء الحرب على حساب الشعب السوداني ومستقبل الدولة. بعبارة واضحة ومباشرة، لا سلام عبر حوار تفرضه قوى الحرب. السلام يبدأ بوقف الحرب ومعالجة جذورها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وبناء دولة مدنية وجيش مهني واحد ومنع تحويل الحرب السودانية إلى صراع إقليمي.
1: ونختتم الملف بحديث الصحفي الأستاذ عمرو الشعبان.
8: من الواضح جدا أنه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من عند حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملأ الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الأزمة دي عن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في إطار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية تلبد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد طوالي بينتهي من الرسالة اللي حاولوا يرسلها بالجولات الميدانية التي سعى يكرسها انت ما في امن ولا اي حاجه. يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرمتي دي انه في امن، هويتي الوالده وجولاتي دي انه انا في امن وامان. الحقيقه ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا هسه هتحمي ولا بكره بتحمي. بالتالي اتنسفت الرساله السياسيه الدائره حول انه في امن وفي عوده الحياه لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القياده العسكريه في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العوده الطبيعيه للنازحين واللاجئين من جهه، وبين عجز منظومه الدفاع الجوي نفسها ان تفير مظله امان حقيقيه تحصن العاصمه من خروج المسيرات وتكرار استهداف البنيه التحتيه والاحياء السكنيه. من جهه ثانيه المواطنين ثاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديده. تالي او في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاوله استباقيه لسواء التململ الشعبي المتوقع او متصاعد جراء الضغوط المعيشيه وتكلفه الحرب الباهظه اللي هم مصر عليها وحلفائهم من الاسلاميين. واكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفاده ان الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا، رغم ان الواقع العسكري الارضي يعكس حرب استنزاف معقدة تجاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الامني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: حكمت محكمة بالأبيض بالسجن 6 سنوات ومصادرة أموال الدكتور الصيدلي أحمد الوقيع الذي يملك معصرة للزيوت على خلفية جدال بينه وبين أفراد مصلحة الضرائب تدخل فيه أحد أفراد الأمن الاقتصادي المرافق للفريق، والذي أمر بعد احتداد الدكتور أحمد معه باعتقاله وتفتيش هاتفه، حيث وجد مراسلة للدكتور مع صديق له تدعو لوقف الحرب، الأمر الذي أدى لفتح 3 بلاغات في مواجهته بعدة مواد بينها قانون جرائم المعلوماتية، وهي المواد التي اعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه المذكور على الدكتور أحمد الوقيع. حول هذه المحاكمة تحدث لدبنجا الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي لخصنا لكم حديثه في المادة التالية.
2: حقيقة الحكم أثار موجة كبيرة جداً من الانتقاد وتناولوه أبناء وبنات ولاية شمال كردفان لمعرفتهم بالدكتور وبتعامله وأخلاقه. لكن بنقول من ناحية قانونية، أولا مسألة تحصيل ضريبة الدخل معروف أنه بيتم تحديدها كيف وبيتم تحصيلها كيف وفقا لقانون ضريبة الدخل العام 1986. يعني جهاز الأمن المخابرات ما جزء من العملية دي حتى لو كان الأمن الاقتصادي، فبالتالي وجود أي شخص من الأمن الاقتصادي هو وجود غير قانوني. يجب أن الجميع يعرف بما فيه جهاز الأمن والمخابرات، ويفترض أن مصلحة الضرائب هي تحدد منو موظفيها بمشي للممولين اللي يفترض أنه يتفاهموا معهم في مسألة الضريبة وتحصيلها. أما التعامل من يحضروا أجهزة الأمن والأجهزة القمعية ده تصرف ما سليم وما صحيح. الحاجة الثانية مسألة الاحتجاز والقبض، برضو فليعلم الجميع إنه القبض والاحتجاز منصوص عليه في باب في قانون الإجراءات الجنائية 91، ويجب اتباع الإجراءات دي بدقة، لأنه المواطن ما مسموح لأي جهة عسكرية إنه تجي تقبضه بدون ضوابط. في ضوابط موجودة، وفي حالة الدكتور أحمد الوقيع يفترض إنه ما يتم القبض عليه إلا إذا كان في أمر قبض من وكيل نيابة أو من قاضي، خلاف ذلك لا يجوز. حتى جهاز الأمن والمخابرات قانون بتاعه فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية، وموضوع دكتور أحمد الوقيع ما عنده علاقة بالأوضاع الأمنية، عنده علاقة بمسألة ضريبة الدخل وتقدير الضريبة والنقاش حولها، ده ما عنده علاقة بجهاز الأمن والمخابرات ولا القانون بتاع الأمن والمخابرات منطبق في الحالة دي. فبالحالة دي أي ضبط للدكتور خلاف قانون الإجراءات الجنائية والنص على إنه لابد يكون في أمر قبض مكتوب من وكيل نيابة أو قاضي يعتبر الإجراء باطل قانونا. الحاجة الثالثة مسألة تفتيش الهاتف المحمول، منو السمح لجهاز الأمن المخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علامة؟ لا يجوز. وحتى قانون الأمن والمخابرات العامة زي ما ذكرنا بينطبق في الحالات اللي حدد القانون، لأنه ناس جهاز الأمن لا يحق لهم إنه يقبض أي زول ماشي في الشارع. أنت بتقبض زول عندك ملف، عندك معلومات حوله، تمشي بتقبضه. إن كان نحن عندنا رأي في القانون بأكمله، هو القانون كله قانون قمعي ويفترض إنه يتم إلقاؤه، لكن مع سوء هذا القانون برضو لا يجوز لجهاز الأمن المخابرات إنه يتم القبض لأي على أي شخص وبمزاج الشخص الداير ينفذ الأمر أبدا. الهاتف بتاعه التفتيش منصوص عليه في المواد من 86 لحد 95 شاملة في قانون الإجراءات الجنائية 91، بتحدد التفتيش لازم يكون في أمر تفتيش خاص ده بصدر من النيابة العامة أو في إطار أمر تفتيش عام، وده لازم يصدر من قاضي. ما ينفع إن أمر تفتيش عام يصدر من النيابة، فهم لا عندهم أمر تفتيش خاص ولا عندهم أمر تفتيش عام، فبالتالي لا يجوز إجراء التفتيش إلا بأمر تحت تفتيش، ويكون في شاهدين محايدين، لأن القانون افترض حتى الجهة المنفذة لو بقت شرطة أو بقى جهاز أمن وغيره، القانون افترض إنهم هم غير محايدين، وبالتالي استلزم حضور شهود محايدين يحضر التفتيش، ده إذا كان في أمر تفتيش. فأي بينة يتم الحصول عليها وموجب أمر تفتيش باطل هي باطلة. فأي بينة متحصل على بصورة غير قانونية هي باطلة قانونا، ولا يجوز الإدانة بها في المحاكم. فالإجراءات منذ بدايتها وحتى نهاية إصدار الحكم كلها حقيقة مخالفة للقانون تماما، سواء كان ما تم من سلطات الضرائب أو ما تم من جهاز الأمن والمخابرات أو ما تم من المحكمة، كلها إجراءات مخالفة للقانون، ويجب أنه يتم مراعاة حقوق المواطنين، حقوق المدنيين، وعدم الزج بهم في مسألة الحرب القائمة. هم أكثر من تضرر من هذه الحرب هم المواطنين والمدنيين.
1: أصدرت لجنة أمن محلية دونغولا بالولاية الشمالية قرارا يقضي بإزالة مساكن حي صابرين المعروف تداول بحي طيبة بمنطقة السليم بوحدة شرق دونغولا، ومنحت السكان مهلة أسبوع للإخلاء وهدم المساكن، ما يهدد نحو 5000 أسرة. حول القرار وخلفياته تحدث لدبنجا السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
9: سلامات الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما صدر قبل يومين بإزالة حي صابرين في سليم وحدة شرق دونغولا بمحلية دونغولا الولاية الشمالية لتهديد بالإزالة وحد مساكن المواطنين، أنا أفتكر دي واحدة من سن السياسات القديمة اللي بتبعوا الدولة القديمة، هي محاولة تهجير السكان ومصادرة أراضيهم بغرض التهجير وحدم البيوت. يعني هي دي واحدة من ضمن الحيل بتاع الدولة القديمة، لدرجة تستهدف مكونات معينة على أساس العرق واللون. وما يحدث في حي صابرين في دونغولا ليس بجديد، هي مواصلة لسياسات قديمة منذ فجر الاستقلال، عملية التهجير وهدم المنازل وتشريد الأسر، ودي سياسة ممنهجة متبعة منذ زمن بعيد جدا بالمناسبة. وللأسف الشديد يعني في ولاية الخرطوم وحده في الشهور الماضية شردت ما يقارب الكم 60,000 أسرة، 64,000 أسرة، وهم حتى الآن يفترشون الأرض دون أي مأوى ودون أي توفير لسكن يليق بعدميتهم. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أصدرنا بيان شديد اللهجة لمسألة إزالة مساكن المواطنين في محلية دونغولا في الولاية الشمالية،
3: بتاريخ 15 أغسطس 2026 لأنه هذا العمل عمل ممنهج بمناسبة، وأجرينا مقابلات مع عدد من سكان المنطقة وأفادوا بأنه القرار ده قرار صادر من لجنة أمن محلية دنقلة بتاريخ 12 أغسطس يعني. وهؤلاء الناس له سنين عدة تم حيازة الأرض ده بموجب قانون الحيازة، مفروض يتم تغنين هذه الأرض ويكون فيها ضمانات قانونية أو بدائل سكنية ملائمة ل يعني آدميتهم. لكن للأسف الشديد أنا زي ما ذكرت لك الدولة دي دولة مختل بنيتها بتاعت الدولة، ودائما ما تصف بمجموعات ما محددة فقط بأنهم يعني ده سكن عشوائي وغيره. أي الغرض منه المبرر هي إخلاءهم بإخلاء تأسفي وتمليك لأشخاص آخرين يعني حتى ما براعوا فيها يعني آدميتهم لمسألة بتاعت السكن وغيره يعني. والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة، لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين وغيره. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة مركزية الكنابي شددنا انه لازم تتبع فيها السبل القانونية الحقيقية وحماية حقوق المواطنة حتى لا يكون مسألة التخطيط او يعني يكون يعني أداة لتشريد المواطنين وإخصاؤهم وتهجيرهم القصر يعني. ونحن ندين ونستنكر حكومة الأمر الواقع حكومة بورسودان بقيادة البرهان الدرجة تستهدف المواطنين على أساس العرق وعلى أساس اللون. وإنتوا شفتوا ما حدثت للأهل في الكنابي الجزيرة وأطراف الخرطوم وغيره، استهدفوا الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون، وهذا يتنافى مع قوانين الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان يعني. ونحن في المنظمتين نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وللضغط على حكومة الأمر الواقع بقيادة الفريق البرهان على عدم استهداف هؤلاء المواطنين الذين يعني واجهوا ولاية الحرب والظروف الاقتصادية اللي بتمر بهم يعني. لا يمكن أن تتم تشريدهم من الجانبين، تشريد من جانب الحرب وتشريد من مساكنهم يعني. لذلك عليهم أن يكونوا يعني مسؤولين مسؤولية تامة وتوفير بدائل سكنية يليق بآدمية هؤلاء الناس يعني. لا يمكن تشرد الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون، إلى أين يذهبوا يعني؟ هؤلاء هم سودانيين يعني، كيف تتم تشريد السودانيين بقرض يعني؟ أنا افتكر الشيء اللي بيحدث ده شيء يعني عنصري، والدولة في بنيات دولة عنصرية يعني قائمة على أساس العنصرية يعني، وإن دخل البنية وحقيقي الدولة السودانية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاجر من ولاية النيل الأبيض محلية الدوير. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية بقرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها. دينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد انه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل، والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. انت وقفت لي الغرفه التجاريه، لكن نحن ثاني بنشكله منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني ثاني ما نشكي للنوم ما معنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، و ده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
9: طيب أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المقشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني بتاعت التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب. يعني هذا كل الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش يفتح وقدر ما يحقق انتصارات، إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
10: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في السنة أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك يبدأ وصلني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 20 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية، وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية. أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارا ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النار والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هيبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة. وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك، وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي النيران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات. وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جيت استقبلني بحاجة بسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادها الدنيا أكلت شريكة لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا كتار الجنة، جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا للمنظمة NRT.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار الجمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شجين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيراً ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوح وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي

0: دبنجة في هذا الخصوص؟
1: في خلاصه الامر، اتمنى انه المبادره دي تكون بدايه لجهد اكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقه لانهاء الحرب يعني، وجلب السلام للمنطقه وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الازمه المستمره زي ما قلت من مارس، واللي هي الان مر عليها اكثر من 157 يوم.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنكا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.
4: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أحباء مستمعين راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. هنناقش في الحلقة دي الدعوة للحوار السوداني السوداني المرتقب مع عدد من سيدات المجتمع المدني، ونستمع لوجهات النظر المختلفة ودور السيدات ومشاركتهم في الحوار. للنقاش أكثر أرحب بضيفاتي العزيزات: المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة الأستاذة هالة الكاري، الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى، هتكون معنا الناشطة في قضايا الشباب فاطمة آدم. أهلا ومرحبا بكم في كنداكات وميارم. مرحبا بك أستاذة هالة، ونبدأ معك نقاش حلقتنا لليوم. رأيك شنو في الدعوات المطروحة للحوار السوداني السوداني؟
2: أنا حسب معلوماتي الحوار ما دعا عليه البرهان، لكن هو خطوة عاملينها مجموعة بتاع السودانيين، وفي الغالب هي عندها ارتباطاتها بالخماسية أو الدول الداعمة لأن يحصل حوار سياسي وحوار عسكري في السودان. فأنا أفتكر أنه يعني حسب المعلومات الحاجات اللي أنا عارفاها أنه هو هي خطوة من مجموعة بتاعة سودانيين very independent ومهتمين بأنه يعني ابتدروا حوار ما بين القوى السياسية السودانية. الرمزية بتاعة أنه في السودان هي أهميتها بتجي من أنه أول حاجة بتدي الحوار مشروعية، ودي في تقديري حاجة كويسة جدا. أي حاجة بتحصل جوا السودان يعني حوار ما بين سودانيين عندهم توجهات سياسية مختلفة ومواقف مختلفة، إذا نجح هو خطوة كويسة جدا جدا، لأنه هي مساحة بتدي السودانيين الفرصة إنهم هم يشاركوا ويعبروا عن آرائهم ويتكلموا وكده يعني. لكن الإشكالية بتجي هل فعلا هتتقدم ضمانات حقيقية بتاعت مساحات آمنة للناس إنها تناقش كل القضايا بشكل آمن يعني، ومن غير ما يحصل أي يعني عقبات أو تعنيف أو عقوبات للناس المساكين أو الناس الممكن يشاركوا من جوا السودان، ولا المسألة دي حيكون عندها تبعاتها. أنا بفتكر القصة دي هي يعني دي الحتة اللي بتكون دائرة شغل حقيقي يعني. بفتكر خطوة جيدة حقيقة إذا حصلت بشكل وإذا القوى السياسية فعلا وافقت على إنها هي تجي تقعد في بلدها يعني، لأنه at the end of the day نحن ما عندنا مساحة ثالثة أو مساحة ثانية عشان نقعد فيها. إحنا حقيقة لو مهتمين بالبلد دي الناس مفروض تجي تقعد دي، لا بلد الأخوان المسلمين ولا بلد برهان ولا بلد العساكر، دي بلد السودانيين، وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر إنه إذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا، وأتمنى إنه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. أتمنى إنه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة إنه يكون جزء من الحوار الحيحصل ده، وأتمنى إن النسوان تكون أصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنت إحنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إنها هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس يعني. ويعني لتحد المجتمع الدولي حيكون involved في المسألة دي، لتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين والسودانيات اللي حيكونوا جزء من الحوار ده. واتمنى انه الناس تصل فيه ل اتليست يعني اقل حاجه ل لارضيه مشتركه لحوار اعمق يجيب اطراف ثانيه. واتمنى برضو عبره انه الناس يتفق انه يحصل تحييد للداعمين للحرب، لأنه الحرب الحاصلة في السودان دي هي ما ممكن كانت تستمر بالشراسة الحاصلة بها دي من غير الدعم الحاصل لها من برا، والدعم الحاصل ده ما كان ممكن يكون فعال لو ما كان في تواطؤ من قبل سودانيين في تقديراتهم. هم بيفتكروا إنهم بيستعينوا بقوة كبيرة عشان يلقوا مدخل لأن يكون عندهم يعني تواجد في منصات الحكم.
3: أستاذة هالة، بما أنه النساء كانوا صاحبات النصيب الأكبر في المعاناة والانتهاكات وحتى أوضاعنا الاقتصادية ساءت في فترة الحرب دي بشكل غير مسبوق، كيف ممكن يساهم الحوار إذا نجح ومشى لقدام في تحسين أوضاع النساء السودانيات بعد ما وصلت لمراحل صعبة جدا بعد الحرب؟
2: المسألة دي يصعب التنبؤ بها، لكن هي بتتطلب يعني هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب اللي هي مسألة مركزية جدا في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في السودان كله. المطلوب هسه يعني إنه لو حصلت أي لو توجدت أي مساحة جادة إنه تحصل التزامات حقيقية بتوفير مظلات حماية متكاملة للنساء والفتيات والأطفال في السودان. حتى لو عملنا المسألة دي على مستوى المناطق المتواجد في الجيش، لأنه برضو حجم العنف اللي قاعد يحصل في المناطق دي ما سهل. إذا كان تواجد النساء في المساحات العامة، التنميط، التجريم، الاعتقالات المامبررة، الاستغلال الجنسي، التحرش، زواج القاصرات، دي كلها أشياء بتتطلب يعني لازم تكيف يعني، وبتتطلب إجراءات حاسمة جدا جدا، تفعيل لقدر القوانين الموجودة لغاية ما يحصل يعني الناس تصل لصيغة سياسية ويحصل تعديل جذري للقوانين. لكن في الوقت الحالي دي مسألة مهمة جدا في تقديري، انه احنا هسه بصدد يعني اجراءات حمايه تضمن سلامه النساء في المساحات العامه وفي المساحات الخاصه وتقيهم الشرور بتاعه العنف المستشري على كل المستويات ضدهم.
3: دكتور عزه، اهلا ونسمع رأيك في الحوار السوداني السوداني.
4: يعني أنا أفتكر إنه النساء دور في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقوله مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هنا الأولى بإنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة بتاعت الحرب دي. فيبقى ما في زول بيقدر يتكلم بلسانين أو في زول بيقدر يتكلم عنهم أو يصف حالهم إلا هون، وهين بيكون دائما الحريصات على إنه لازم السلام ده يتحقق وكده. فيبقى يعني فكرة إنه مشاركة النساء في الحوار دي كأنه من عليهن أو تفضل في إن يكون في تربية الحوار دي مسألة دايرة عرض نظر. أنا أفتكر إنه المشاركة تحت النساء تكون يعني الحافر بالحافر ومساواة زي مساواة زي يعني مشاركة الرجال يعني. المسألة الثانية يمكن بس بيكون دايرين يعني مش في الفترة دي نعاين في الكم ولكن نعاين للكيف، يعني إنه مسألة اختيار النساء اللي هيكون في الحوار ده، لأنا متأكدة إن كلهم بيكونوا قادرات على إن نعكسن قدرات احكسن الحالة بتاعت النساء هو في الحرب وفي كده، ودي شاهد يعني شاهد أي زول بشاهده يعني ما محتاجة يعني مجهود كبير. لكن أنا بتكلم من ناحية إنه يعني المسألة بتاعت المراوغات اللي بتحصل في الحوار، المسألة بتاعت إنه القضايا اللي بتتناقش، المسألة بتاعت إنه برضو الحوارات دي إحنا بنعرفها دائرة نفس طويل، محتاجين لنساء يكون نفس طويل، مؤكد خبرتهم السياسية تكون عالية، درايتهم بالتفاوض ومهاراتهم عالية، ده كله أنا متأكدة في مجموعات كثيرة من النساء عندها المقدرة دي، بيبقى بس بعد ذاك الاختيار. نحن يعني بس مشكلتنا دائما لما يكونوا في نساء قاعدات في تربيزة الحوار وفي النقاشات دي بتكون مشكلتنا في إنه هم ديل منو بيمثل منو كده، ده سؤال مشروع. لكن أنا بفتكر حتى لو كان هين قاعدين مفروض نحن ندعمهم، وبعد ذاك نشوف يعني حتى لو نرسل لهم رسائل وهين أثناء الحوار ده قعدات في إنه رسائل تساعدهم، يعني ما إحنا ما نهزم نفسنا بنفسنا وندي الطرف الآخر فرصة في إنه يقول يا أخي زي ما بقول لنا دائما أمشوا اتحدن وتعالن أو أمشوا اتفقن وتعالن. فيبقى المسألة بتاعت مشاركة دي ما فيها فصال، دي مسألة أساسية وحق مشروع، يعني ده ما منا ولا عطايا بدون ليه عشان احنا نيجي نقعد في تربيزة الحوار دي حاجة مؤكدة.
3: معلوم يا دكتورة عزة انه النساء السودانيات دائما هم قاعد يكونوا جزء من العمليات السياسية او الحوارات، لكن في المرة دي وفي في في الدعوة لحوار سياسي بعد حرب طويلة، كيف ممكن يساهموا فيه النساء ويعززوا دورهم السياسي؟
4: والله يعني دي بقت زي المنافسة كده، فيبدو إنه الفريق البرهان داير يعمل ياهو الحوار السوداني وداير يضغط الناس في إنهم يجوا في الداخل، وكلامه بتاع إنه أدى الناس مساحات بتاعت ضمانات ولا هي سماها عفو، يعني هو ده بيبقى السؤال، هل هو ده يعني عطى من لا يملك لمن يستحق؟ يعني السودان ده هو ما يعني إذا كان الحوار سوداني يبقى من حق أي سوداني وسودانية يشاركوا في الحوار ده، يعني والحوار ده إذا كان دايرين الناس تنجح المفروض يكون ما مشروط، يبقى لو فيه جزء حيكون قاعد جوا الحوار جزء باقي برا الحوار وفيه شروط، يبقى يعني نحن بنعيد في نفس المكرر يعني، أو يبقى ما تعلمنا من الدروس الفاتت. في يعني أي عملية بتاعت حوار عشان تجمع الناس وتقعد فيها تبقى مسألة بتاعت يعني الناس تقعد بشروط ولايك وديسلايك وده يقعد وده ما يقعد، أفتكر يعني كده وقدوا الحوار قبل ما تقوم له قائمة يعني. بعدين تعدد المنابر بتاعت الحوارات دي ذاتها بتضعف القضية، يعني أخوان الخماسية سايق لها حوار، ناس صمود رفضوه، جزء من الكتلة الديمقراطية رفضته، دايرين حوار الداخل، يبقى يعني دي جهود كلها مهدرة كان ممكن تكون تتصب كلها في غنى واحدة والناس تمشي لقدام، لأنه أفتكر ما نحن اللي بنغرر، يعني ما البرهان أو غيره يعني بيغرر منه اللي بيقعد وما بيقعد، بيغرر الشعب السوداني في إنه ياخي داير حوار عشان تجيف المسائل بتاعت الحرب دي عشان الناس خلاص يعني نكون أو لا نكون. فأنا أفتكر إنه كثرة الدعوات دي بتضعف القضية، بعدين نحن برضو محتاجين لدعم للمساندة من الخارج يعني، فكثرة المنابر دي بعد ذاك بتبقى بتضعف القضية وبتخلي الناس المساندين للقضية دي ينشغلوا بحاجات تانية، والناس برا شايف العالم مولع يعني في قضايا بقت أهم، إذا كانت الحرب في أوكرانيا ولا هسي الحرب الحاصلة في مضيق هرمز دي. فيبقى إحنا قدر ما يعني وسعنا الخلاف يبقى بعد ده احنا حتى المساندين لنا بنفقدون. فانا افتكر الناس يعني ما تكتر المنابر بتاعت الحوارات، والناس تقدم تنازلات او تقدم تضحيات في الحاجات الممكن الناس تتفق حولها، والناس ممكن تقدم فيها تنازلات. غير كده نقول على البلد السلام. شكرا.
3: يا فاطمة مرحبا بك عند عكات وميارم، وكيف انت كشابة بتنظر الى الحوار السوداني السوداني؟
5: انا بالنسبة لي الحوار السوداني السوداني هو الحل الامثل في سياق السودان، لان السياق السوداني منفصل تماما، والتدخلات الخارجية عموما ما بتجي بأيادي يعني بأيادي بيضاء نظيفة تجاه السلام، بقدر ما انها هي بتأزم الوضع في السودان أكثر، ودي بترجع للتضارب المصالح بتاعت الدول ذاتها. وياهو زي ما نحن شايفين نسي الرباعية بجاي السعودية فاتحة منابر من هنا في الرباعية، وفي نفس الوقت في برضو حوار بغادي دار يتفتح مع مصر، وتشيس إنه دي حاجة بتخلي زول إنه يكون ما مستوعب إنه أنت ليه بجاي وبجاي وبهناك، فهو دي بيأزم الموضوع أكثر من إنه هو بيخلي فرصة لينا نحن كسودانيين. وفي الحوار السوداني السوداني أنا بالنسبة لي هو الحل الأمثل حاليا في إننا نحن نقعد مع بعض، لأنه نحن أكثر ناس عارفين السياق حقنا وعارفين برضو امتداد الحروب وكذا. بس في نفس الوقت طبعا الحوار السوداني السوداني داير شغل كتير شديد، مش على مستوى مش مستوى النخبة، لا على مستوى القاعدة. يعني هو مفترض يكون بنظر للقواعد أكتر، وكيف يقدر يفتش لطرق تخلي إنه كل القواعد تكون موجودة أو حتى أصوات تكون مسموعة. وفي نفس الوقت برضو يعني الحوار السوداني إذا حيكون موجود فلازم يناقش ملف العدالة بحد سواء مع ملفات إيقاف الحرب والسلام وكذا، لأنه الاثنين ما حيكونوا منفصلات من بعض يعني.
3: طيب لأي مدى ممكن الشابات السودانيات يدفعن في اتجاه انتزاع مساحات أكبر في الحوار السوداني السوداني المرتقب؟
5: صراحة أنا ما قاعد أشوف إنه هو أصلا في مساحة إنه يكون فيه مثلا البنات الموجودات أو الشابات الموجودات حاليا ومشاركات كلهم. أنا بالنسبة لي ما في مشاركة أصلا فعلية لحتى الأعداد الموجودة، يعني دي أعداد طفيفة جدا وكلها ممكن تعني لها من النخب أو النساء اللي هم تمثيل في الأحزاب السياسية وهكذا. يعني ما بتلقيها على المستوى القاعدي إنه في نساء من القاعدة قاعدين يقعدوا في المنابر دي وعشان يقولوا تجربتهم وعشان يقلعوا المساحة بتاعتهم وكذا. وحتى إذا فكرنا في إنه يكون في حوار سوداني سوداني برضو المبادرة بتاعته حتجي فوقية شديد، وحيكون في مشكلة في القاعدة ما لما الناس تقعد مع بعض وتحاول تخد تشمل السودانيين كلهم بعيدا عن الفكرة بتاعت الجندر، بعيدا عن الفكرة بتاعت النخبوية السياسية أو المركزية، تكون حاجة واسعة تقدر تشمل كل السودانيين. ودي حاجة محتاجة شغل فعلي، وهسي حاليا في الواقع ما في أي خطوات ماشي بيها الحاجة دي.
3: بشكل عام كيف بتغدري المساحة اللي بيتحركوا فيها الشابات السودانيات في الفعل السياسي؟
5: أنا في نظرتي يعني الشابات الموجودات هم ما ماخدات مساحة كافية، وما في خطوات للدفع بوجود الفتيات ذاتهم في الحوارات أو الطاولات اللي قاعدة تتفتح كل فترة والتانية، لأن معايير الاختيار للجهات اللي بتكون مستضيفة طاولات الحوار ذاتها بيكون عندها معايير معينة، بيكون عندها أشخاص معينين، فحيكون صعب شديد إنك أنت تسمعي أصوات ما مسموعة. وفي كل الحوارات اللي قاعدة تحصل يعني بنشوف نفس الأشخاص بنفس الحاجات بيمشوا، وما بيكون في نتائج ولا حتى بيكون في مثلا الحديث حول انه المباحثات مشت كيف والحاجات تمت كيف في الطاولة بتاعت التفاوض زادت.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، وشكرا مستمعين راديو دبنجة. كانت دي حلقتنا اليوم لكندكات ومياري، ودمتم في امان الله.
0: كندكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
6: راديو دبنجا يقدم
7: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بحيال القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المغلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المغلي في برنامج ملفات سودانية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين صلى الله على رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
8: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات اكتوبر 2021؟
9: حقيقة انا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بانه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
8: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بده؟
9: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة نظام الدستوري ومسار التحول الدولات في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب إنه وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس أبو الرئيس دي في تداخل الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية دي ليست الحرب. الحرب طبعا زادت الطين بالله وجاءت بالسلام بعقوبات كثيرة يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. والسداء هو في الانقلاب أكتوبر يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة محافظة كسوان وزيرة الدولة وزارة المالية في واشنطن.
8: السيد السفير المدلي لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع واشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
9: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجيه في السودان. طبعا ما صحيح ما صحيح. التدهور ده اساسا يعني اسه بدا من 2021 لانه في قطيعه تامه السودان دخل بقطيعه تامه وانفصل النظام المالي النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المنظومه المصرفيه العالميه هي البنك الدولي والصندوق الدولي وبنك التنميه الافريقي وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدوليه الماليه المصرفيه متعدده الاطراف الانترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز تقريبا مجموعه 11 كلها طبعا بتتبر بامر مجموعه البنك الدولي وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مزارع فادي ومنذ اكتوبر 2020. ولذلك انا لا افهم بدل ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده الاحياء للقطاعات الانتاجيه. والقطاعات الانتاجيه التي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدتها العقوبات في عهد الانغاز المرتبطه بما يعرف بغايمة بوضع السودان في غابة الدول الراعية للرهاب. هذه العقوبات المرتبطة بالغايمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الانتاجية دي اللي هي خطوط السكة حديد خطوط البحرية خطوط الجو السودانية والنقل النهري وهكذا ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الانغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب. يعني حصل انفراج كبير جدا في الأسواق في أحد الفترة الانتقال العامين ديل لكن حصل سيد باك كبير جدا انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر ورجعنا مرة أخرى إلى مفصلة العقوبات. كما ذكرت الإغاثة الانتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب. ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه في ناس فاهمه قطع هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقتها مع امريكا ابدا فيها بتعمل بطياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions اللي هي دي بتعني انه اي منتج اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج الى السودان. بمعنى اشنو؟ مثلا في دولة عندها ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتري ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنة أمريكية ولذلك لا يمكن لأي دولة أن تبيع طائرة إيرباص للسودان أو حتى بوينج لأن طبعا بوينج أساسا أمريكية ممكن تأجرها كما كان بيحصل في عهد الإنغاز لكن الصحيح إنها تشتري طائرة كاملة لأن دي في حصر أمريكي يسمى سكندري. وكذلك المصارف يعني المصارف حتى اليو بيس والبنوك الفرنسية باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية. فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية. وكذلك السكة حديد يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا احنا كان عندنا مسطول كبير جدا في عهد النظام الغاز 89، كان في مسطول كبير جدا من السكاعين غاترات بمختلف مسمات، وقلنا كان السبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا، تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر كله. عدم قدرة النظام الغاز على استيراد السبريس للماكينات الكوماتيف بتاعت السكاعين دي أدت إلى إنها تقرشت، بقرشت كلها حسة في ورشة السكة حديد في عطبرة، ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة، يعني من كل المسميات السابقة ديك نعرفها كلنا في الخدمة، كلها خارج خدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع الـ بتاع اللي هو بتاع عطبرة ده، هو قطر بيمشي من قطار النيل ده بيمشي من عبر الخرطوم، في واحد بيمشي من الخرطوم لمدني، ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت، يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت، يعني هي صناعة صينية يعني، وما يكون ذات سكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد، انهار قطاع النقل الجوي، لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبانات الأمريكية والصناعات الأمريكية، وكذلك السفن، حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت، لأنه لم يبقى أي سفينة، كانت سفن دائما في بورسوان تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام، حسي ما في أي سفينة في بورسوان لا في قطاع عام ولا قطاع عام، حتى السفن الموجودة حسا أو سفينتين في بورسوان ديل تابعت للدول الأجنبية، في واحد طبعا تابع لإطار لشركة تارك، لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
8: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية السكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية، فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز، وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
9: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوية السعرية أو خطوية البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية، هذه اللي هي تتحكم فيها امريكا، كما قلت ان امريكا بتتحكم جدا في نظام النصر بالبيجنو.
8: ما هي الخطه العمليه لاستعاده علاقات المراسله المصرفيه للبنوك الوطنيه، خاصه بعد رفض طلب اعاده الاندماج في اجتماعات واشنطن الاخيره؟
9: بعد مجموعه البنك الدولي فيها 193 دوله اسوان عضو فيها، تمام، لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك الشمال إلى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات الأنيوال ميتنج بتاع الاجتماع السنوي، ويرجعوا بخفي حنين لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على يسمى في الباور فوتنج في والاتحاد الأوروبي، يعني مثلا أنت لو عايز تعيد علاقات السودان مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار إعفاء الديون لابد أن تحصل على 50+1 من أصوات المجموعة اللي هي 93 فاز اسمها power voting. المشكلة إنه هناك ما في one country one vote، كل دولة بتدو أصوات حسب المساهمات. أمريكا تأخذ النصيب الأسد، هي بتأخذ 16.5% من قوة التصويتية كلها. فبالنسبة لإعادة التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50+1، لكن الاتحاد الأوروبي وأمريكا بيعمل 60%، ولذلك لا يمكن على إطلاق السودان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عن الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إن في مسألة بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز، هي هو الصعبة خاصة دي، طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 نزلت عشان تحين محل العملات الصعبة دي.
8: سؤال أخير دكتور المقلي، كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
9: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايس، وهذا السحب الخاص ممكن تستبدل بعمله اجنبيه سواء ين او ستيرلينج او هكذا يعني او دولار، لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنة 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر ب 5 شهور كان عمل الولايات المتحدة الأمريكية وافقت إنه في تستحدث يعني وحدات سحب جديدة يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السؤال يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد خليك من حتى وروق لكن في موضوع لأن في موضوع السحب الخاص دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الثورة إلى 85% من أصوات مجموعة البنك الدولي الباور فوتنج الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتنج ولذلك لها سبه ما يسمى الفيديو يعني لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا لازم تحس صوت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق دي في المنطقة كان منح كان ورود كان دعم إنساني أو السحب الخاص عندنا 1.1 مليار دولار دي ممكن الحكومة الجاية الإيطالية تستفيد منه أنه ممكن إذا استعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن استلم ال 1.1 دي وده عندي ما دي عبارة هي سيبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلاً لكن سيبه منحة لا ترد يعني بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستلم منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تستورد لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق الاستثمار في فشل دروينج رايس في السوق الخاص ولذلك كانوا هنا رسالة للسيرة للأخ الدكتور كامل إدريس واللي يعلم الرجل طبعا خيرية المظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضع صندوق الدولي ومشروع مسار إفاديو في الهيبيكو نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب الحالة طبعا جاءت زيادة وزادت العقوبات بالأسفل العقوبات أجاد في الحالة الخاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسائل أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرائعة لها سنة 93 أنا ديكس دي بانكات بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا تتهم السوان أو تهم الإنغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبائية بقيت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل المعجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكبائية السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حظر الأسلحة الكبائية في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة الأمريكية طبعا قدم بإيفيدنسز تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا زي ما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن أواد السنة ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إنه تعمل لكم خريطة خارج الطريق أصلا ما في خارج الطريق في شرط مسبق الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشدة البنك الدولي ما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق قصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارج الطريق قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب هم عليهم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديهي يعني هذا هو بري كونديشن هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج السلام عليكم
10: ختاما الساده المستمعين
8: لكم منا أفضل التحايا النوادر، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودانية.
7: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضر أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية. أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط 2 طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارة ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هيبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة. وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها، قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك. وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي الليران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات، وأضافة النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جاي استخبرني بحاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادها الدنيا أكلت شريكة لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا كتار الجن هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا لمنظمة NRC.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار جمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل 2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شجين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوعا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي

0: تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق وأن رفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنكا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنكا في هذا الخصوص:
2: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية الاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج حديث خاص على راديو دبنجا. تستعد جامعة الخرطوم للعودة إلى الدراسة الحضورية بعد سنوات فرضت فيها الحرب واقعا مختلفا على الجامعة وأساتذتها وطلابها، واعتمدت خلال العملية التعليمية بصورة كبيرة على الدراسة عبر المنصات الإلكترونية. لكن هذه العودة تثير جملة من الأسئلة حول مدى جاهزية الجامعة

0: فعليا لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالقاعات والمعامل والبنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأساتذة وتآكل الرواتب وفقدان عدد منهم لمنازلهم وممتلكاتهم خلال الحرب. كما أثارت قرارات إدارة الجامعة بشأن وقف الإجازات وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة للعمل الحضوري، وما تردد عن منح بعض الأساتذة مهلة محددة للعودة جدلا داخل أواسط الجامعة حول قانونية هذه الإجراءات ومدى إمكانية تنفيذها في الظروف الحالية. لمناقشة هذه القضايا وغيرها نستضيف في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم والأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. دكتور محمد، مرحبا بك في راديو دبنجا. خلينا نبدأ من النقطة الأساسية، وهي مدى جاهزية الجامعة نفسها للعودة الحضورية. إلى أي مدى ترى اللجنة التسييرية أن جامعة الخرطوم مهيئة فعليا لاستئناف الدراسة الحضورية وعودة أعضاء هيئة التدريس والطلاب؟
1: في حقيقة الأمر إن المرتبات اللي بيأخذوها الأساتذة وكل الموظفين قد تآكلت بفعل التضخم، بحيث أصبحت لا تفي بأبسط مقومات الحياة. وبتشاهدوا في الأسافير إنه في مطالبات للعمال والموظفين، واللي بتلقوا رواتب تتراوح ما بين 130 إلى 200 ألف جنيه سوداني، والأستاذ الجامعي في أحسن حالاته لا يزيد راتبه عن 350 ألف جنيه سوداني. ويعني هذه المرتبات واضح الضعف بتاعها، يعني إذا كان الدولار اليوم حصلت قارب 600 ألف أو 6 مليون، يعني فدي يعني لا تسوي أي شيء ولا تفي بأغراض الحياة. بالإضافة لذلك كانت أعلنت الجامعة في يناير 2026 زيادات على المرتبات، ودي اختصر التطبيق فقط على الأساتذة في الخدمة المستديمة. في شق من الأساتذة بيمثلوا تلت القوة العاملة في هيئة التدريس، وديل من كبار الأساتذة اللي بيعتمد عليهم تصنيف الجامعة، القايمين على أكتافهم التمدد في الجامعات، في هيئات التدريس، في وضع اللوائح والقوانين والمقررات بالنسبة لكثير من الجامعات، وبيساعدوا في البحث العلمي بصورة كبيرة جدا، وديل لم يستثنوا من هذا التطبيق. وهذه استثناء هذه الفئة مؤكد بيصيب الناس بغبن كبير جدا، وبيضيف لأنه يعني في تهميش حقيقي بالنسبة للأساتذة اللي هم بيعتمد عليهم البحث العلمي وتصنيف الجامعة. بالنسبة للسؤال عن الهيكل الراتبي، في الحقيقة أنه لا يوجد هيكل راتبي جاذب للأستاذ الجامعي، والزيادات التي تم تطبيقها انتقائيا حتى هي لا تفي بمتطلبات السكن والمواصلات والمعيشة. وبالإضافة لذلك أنه الأساتذة مثل الكثير من المواطنين فقدوا ممتلكاتهم، بعضها تم تدمير كامل وتخريب وفقد أساساتهم المنزلية، وبعضهم فقدوا أساراتهم. فهذه الرواتب لا تمكن من إعادة تعمير المنازل لمن يملكون منازل، أو حتى توفير الإيجار السكن المعقول وتأسيسه بأبسط أنواع الأساس. وهذا يمكن أن يكون بغياب أي مبادرة من إدارة الجامعة أو وزارة التعليم العالي لإعانة الأساتذة على مقابلة هذه التكاليف حتى يتحقق العودة. لقد كانت المطالبات بهيكل راتب مستمرة، وما ذكرت مما طرأ من زيادات ضعيفة، وفوق ذلك أنها كانت انتقائية لم تطبق على ثلث القوة العاملة في هيئة التدريس اللي هم الأساتذة في المشاهرة أو بالعقود السنوية. أضف إلى ذلك أن تكلفة السفر، سواء كان السفر الداخلي للعودة إلى الخرطوم أو من المناطق النزوح الداخلية، أو الناس اللي نزحوا واستقروا في خارج السودان في أثناء الحرب، عالية جدا، والأساتذة مواجهون بظروف اقتصادية واجتماعية لا يتوفر فيها الحد الأدنى الذي يمكنهم من أنهم يعني يفوا مسألة تكاليف السفر حتى والاستقرار في العاصمة المثلثة، وبذلك تصبح العودة مستحيلة للقيام بتدريس الحضور في الوقت الحاضر، رغم أننا كلنا بنرغب رغبة شديدة جدا في الرجوع للوطن والمشاركة الحقيقية في التدريس الحضوري.
0: في جانب مرتبط بأوضاع هيئة التدريس وحقوقهم، أصدرت إدارة الجامعة قرار بوقف جميع أنواع الإجازات. كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ وهل ترون أنه يستند إلى سند قانوني ويتوافق مع لوائح الجامعة؟
1: بالطبع الإجازات هي حق، أي إجازة هي حق، في إجازات مختلفة أنواع الإجازات، في الإجازات السنوية، في الإجازات المرضية، في إجازات مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة، وحتى في القرار بأنه الواحد ممكن ياخذ إجازة بدون مرتب، وكل هذه القرارات مقننة في لوائح بتحكمها. فلا شك أنه اتخاذ مثل هذا القرار قرار جانب الصواب، لأنه الإجازات حد تحكم اللوائح، وهذا القرار فيه تغول وتجاوز للوائح المنظمة للعمل. وقف إدارة الجامعة في هذا الوقت ما أعتقد أنه هو أحد القرارات التعسفية من إدارة الجامعة، وفيه تضييق غير مبرر على الإطلاق، ثم فوق ذلك هو غير مراعي للظروف الموضوعية والتي تتوفر في أي طلب من نوع أنواع الإجازات. يعني خلي الإنسان يقدم للإجازة، شوف الطلب هل هو موضوعي ولا ما موضوعي. للأسف إن اتخاذ إدارة الجامعة هكذا قرارات تعسفية يمثل عدم تقدير لكل ما بذله الأساتذة في العمل طوال الـ3 أعوام الماضية في التدريس عبر المنصة الإلكترونية، وتخريج 3 دفع متتالية، وعقد 6 دورات امتحانية.
0: وبرضو من القرارات التي أثارت جدلا وسط الأساتذة الحديث عن تحديد مهلة للعودة. ما حقيقة منح الأساتذة مهلة 45 يوم للعودة؟ وما الذي يمكن أن يحدث لمن لا يتمكن من العودة خلال هذه الفترة؟ وما موقف اللجنة التسييرية من هذا الإجراء؟
1: الصحيح أن إدارة الجامعة بداية قررت أن لا تجدد عقود الأساتذة بالمشاهرة، اللي هم قلنا عليهم الأساس اللي بيعتمد عليهم كثير من التقييم بالنسبة إلى عام الجامعة، وذلك أنه لا تجد العقود إلا بحضور الأستاذ لإدارة الجامعة قبل 30 يونيو 2026، وأي أستاذ لم يحضر في هذا التاريخ لم يجدد عقده. ولذلك ليس لرفضهم مبدأ العودة، ولكن لاستحالة العودة عملية بالنسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها. لقد قررت إدارة الجامعة أن يحضر كل الأساتذة في الخدمة المستديمة أو في المشاهرة، ويبدأون الدراسة الحضورية في الأول من أغسطس لمباشرة العمل في الجامعة. بالطبع الناس الأساتذة اللي لم يحضروا من الأساتذة في المشاهرة لم تجدد عقوده. بالنسبة لبقية الأساتذة في الخدمة المستديمة، إنه إذا لم يحضروا في أول أغسطس للعمل سيتعرضوا للفصل من خدمة الجامعة. ثم صدر قرار بتعديل هذا القرار، لأنه بداية الدراسة تكون 15 سبتمبر 2026، وذلك معلل لذلك التأجيل بأنه لعدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. يعني هذا التعديل بيوضح أنه ما كان في دراسة كافية للظروف الموضوعية بالنسبة لبنية الجامعة أو بالنسبة للداخليات حتى أنها الناس ترجع عليها، وإلا ما كان حصل الإمهال دي، يعني التأجيل من أول أغسطس إلى 15 سبتمبر. بالرغم من أنه التعديل دي تم، لكن بعض الكليات أصدرت تعميم على منسوبيها بإمهال الأساتذة 45 يوما بعد الأول من أغسطس، ورغم نفي ذلك التعميم أنه يتماشى مع القرارات التي صدرت من مجلس العمدة مؤخرا ضد أساتذة الجامعة.
0: طيب دكتور محمد، إذا تجاوزنا الجوانب الإدارية والاقتصادية ونظرنا إلى توقيت قرارات العودة نفسها، هناك من يطرح تساؤلات حول الدوافع. هناك من يرى أن قرارات العودة في هذا التوقيت تحمل أهداف سياسية أكثر من استنادها إلى تقييم حقيقي لجاهزية الجامعة والظروف المحيطة بها. كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
1: حقيقة الأمر نحن يمكن أن ننظر إلى جاهزية الجامعة. كثير من المعامل تم تدميرها تدمير شامل، ضياع للأجهزة، تخريب للأجهزة على كثير من القاعات. العدد من القاعات التي تمت صيانتها محدود جدا، ولا ما كان قد يكون بجهد من بعض خريجي الجامعة زي ما حصل في كلية الطب، لكن العمل بطيء جدا. يعني في كلية العلوم مثلا في قاعتين كبيرتين تم صيانة واحدة فيهم ضمنت كثير، الثانية لوقت قريب تمت الصيانة لحد كبير جدا، لكن ما في كهرباء، ما في موية، ما في مرافق صحية. وده بينطبق على كثير من المعامل، يعني المعامل اللي دمرت تدمير شامل، الأجهزة بتاعتها، المواد الاستهلاكية اللي بتساعد على مثلا التدريس، الأجهزة، كل هذا لم يتم عمل كبير فيه. فبالتالي هل الجامعة جاهزة لأن تكون في هناك دراسة حضورية؟ فهذه العملية بتاعت قرارات العودة لم تبنى على أي بيانات عن واقع الجامعة بالنسبة للبيئة الجامعية، ولا عن واقع الأساتذة في ولايات النزوح وبلدان اللجوء، ولا عن وضع الطلاب في مناطق النزوح الداخلية أو اللجوء في النزوح خارج السودان. قرار العودة بهذا الطرح لا يستقيم مع كل المعطيات على أرض الواقع في البنية التحتية للجامعة، وضع الأساتذة والطلاب، وتدني الرواتب، وبرضو الحل لقضية الأساتذة بالمشاهرة اللي بيمثلوا ثلث القوة العاملة وبيعتمد عليهم تصنيف الجامعة. هذه القرارات تظل نصوص على ورق، ولكنها لا تهيئ السكن المناسب والمعاش والأمان، ولا تساعد على استقرار الجامعة.
0: وفي نهاية الحوار، إذا كانت اللجنة التسييرية تؤكد أنها ليست ضد مبدأ العودة نفسها، فسؤال يصبح: ما الذي يجب توفيره حتى تنجح هذه العودة؟ ما أبرز المستحقات أو المطالب التي ترون ضرورة الاستجابة لها قبل إلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة، حتى تكون عودة الدراسة حقيقية ومستدامة وليس مجرد قرار على الورق؟
1: في الحقيقة هي ما مطالب، وإنما هي مستحقات. مستحقات في راتب مجزي، راتب يمكن من المعيشة والاستقرار، والأستاذ حتى أنه يكون مستقر. إذا كان الأستاذ ما مستقر ما حيقدر يؤدي عمله. عودة النشاط لمقر الجامعة هو هدف نتفق فيه مع إدارة الجامعة، ولكن نختلف معها في كيفية تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار أعدت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم خطة مفصلة بمطلوبات العودة، وخاطبت مدير الجامعة بخطاب أول ألحقته بخطاب ثاني، وتجاهل الخطابين المقدمات له ولم يرد على أي منهما، والآن أمامه خطاب ثالث للجلوس معه للتفاكر حول المواضيع المطروحة للوصول إلى صيغة تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار الجامعة ومنسوبيها. ولكن للأسف السيد المدير الجامعة تجاهل الخطابين الأولين، ونعمل أن يستجيب للخطاب الثالث المطروح أمامه. الأساتذة جامعة الخرطوم شركاء أساسيين في استقرار العملية التعليمية. ما هي الجامعة؟ الجامعة أستاذ وعامل وأستاذ وطالب ومكتبة وقاعات ومكتبات ومعامل، فإذا والإدارة، فإذا كان ما كان في تناغم ما بينهم بيكون الاستقرار يعني معرض لضياع كبير جدا. ممكن كان يكون في تهيئة القاعات الدراسية والمعامل داخل الطلاب، وفي مقترحات لأنه يقدم مقترح لراتب إسعافي لمساعدة الأساتذة في العودة والاستقرار في السودان، لكن هذا لم يناقش بالطبع مع إدارة الجامعة. ما كان لهذه القضايا كلها أن تبرز بهذه الحدة إذا التزمت الإدارة، إدارة الجامعة، بالمؤسسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية. عادة أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية بينبع من الأقسام، لأن الأقسام هي المعنية بطلابها وبسياساتهم وباحتياجات الحقيقية من الأساتذة ومن احتياجات المعامل ومتطلباتها وجاهزية المعامل ومتطلبات جاهزيتها. فتبدأ الأعمال من مجالس الأقسام، ترفع لمجالس الكليات، ثم ترفع إلى من مجالس الكليات إلى مجلس الأساتذة. للأسف إدارة الجامعة اختزلت كل هذه المجالس، يعني مجالس الأقسام ومجالس الكليات اختزلت أعمالها في أعمال إجازة نتائج الامتحانات، وغيبت تماما دورها في رسم السياسات العامة للجامعة، كما غيبت بصورة غريبة جدا مجلس الأساتذة الذي يمثل الركن الأساسي في كل ما يتعلق بإجازة أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية والسياسات ومنح الدرجات العلمية وإصدار اللوائح. نسأل الله إنه يوفقنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير بالنسبة لنا. يعني جامعة الخرطوم وبالنسبة للسودان تمثل إرث كبير جدا. ما يجري الآن هو عملية بتاعت هد للجامعة، وحيكون في فقد كبير جدا في الأساتذة، سواء كان الأساتذة المستقرين في الخدمة المستديمة أو الأساتذة في المشاهرة. كل هؤلاء هذه الشروط المجحفة لن تمكنهم من الحضور، ليس عدم رغبة في الحضور ولكن لأنه استحالة عملية للحضور.
0: إذن مستمعينا، كان معنا في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم الأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. تحدثنا معه عن مدى جاهزية الجامعة لاستئناف الدراسة الحضورية وأعضاء هيئة التدريس والرواتب وقرارات وقف الإجازات ومهلة العودة، إلى جانب المطلوبات التي تراها اللجنة ضرورية لاستقرار العملية التعليمية. كل الشكر لك دكتور محمد أمين صديق على المشاركة في برنامج حديث خاص، والشكر موصول لكم مستمعينا على المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حديث خاص على راديو دبنجا، كنتم بخير.
1: نقدم جزيل الشكر لراديو دبنجا في إتاحة هذه الفرصة للتنوير بهذه المشاكل والسعي دائما لتحقيق سودان مستقر وآمن. شكرا جزيلا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. مجلس السلم والأمن الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. رئيس مجلس السلم الأفريقي لهذا الشهر يقول الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية. الجيش يعلن إسقاط طائرة مسيرة بمنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان ونزوع مستمر للمدنيين. نازحون فارون من مناطق القتال في شمال كردفان يصلون إلى مدينة أم درمان. الأوضاع الأمنية والإنسانية لا تزال خطرة في ولاية النيل الأزرق والمدنيين في حالة فرار. تحالف تأسيس يتهم الجيش السوداني بتدمير كوبري باكوري بمحلية جيسام بولاية النيل الأزرق. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع بجبال النوبة. الشعب يرفض مشاركة الوطني في أي عملية سياسية وينفي لقاء علي الحاج قياداته في تركيا. بنك السودان المركزي يمدد مهلة تحديث بيانات العملاء حتى نهاية العام 2026. جامعة الخرطوم تؤجل الدراسة إلى 15 سبتمبر ومهلة 45 يوم لعودة الأساتذة. البرهان يزور سد مروي ويوجه بالإسراع في معالجة الأعطال الفنية وتأمين السد. بعد تصدره التصفيات المقامة بموسكو، منتخب السودان لالتقاط الأوتاد إلى نهائيات كأس العالم. وأخيرا مستمعينا الكرام، المريخ يخسر أمام جيو كومبي بهدف دون مقابل في تجربة ودية بكيغالي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي. وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
2: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
2: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بقى في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرها، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
2: يا جماعة، حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها، دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة ناخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة، حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة، اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا، نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة، وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب، فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
2: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية، أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفواً، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارا ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59 FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95 FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة القبيط عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هايبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كاين بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة، وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك، وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي النيران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات. وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جيت تخبرني بحاجة بسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادة الدنيا صارت شريكة، لحد هسه لسه قاعدين يتعرضوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا كتار الجانب هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا لمنظمة NRC.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار الجمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شجين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: وقلنا أي حوار سوداني ماشي

0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استينها في الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنكا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنكا في هذا الخصوص:
1: نسأل الله أنه يوفقنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية الاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مسامير عدة ثقيلة على البرهان.
1: تحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد.
0: هذه الحرب أفرزت عنصرية وأعراق قبلية وغيره.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. مشاورات سرية يجريها قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع قوى سياسية وقيادات مجتمعية ومدنية تمهيدا لعقد مؤتمر حوار وطني شامل، حراك يصطدم بموقف متشدد من تحالف صمود الذي اشترط وقف الحرب أولا كمدخن لأي عملية سياسية. وبينما تتشابك خيوط المبادرات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية، يبقى السؤال الأهم معلقا: هل يمكن أن يفضي كل هذا الزخم إلى تسوية حقيقية، أم أنه مجرد محاولة أخرى لإعادة إنتاج الأزمة بغلاف جديد وفي خضم هذا الجدل السياسي يستمر القتال ميدانيا؟ أفاق هذه المشاورات نستكشفها مع الأستاذ فايز السليك، الكاتب والباحث السياسي ومؤسس مركز أفق للدراسات من نيويورك. أهلا بك أستاذ فايز.
0: أهلا بك أستاذ عماد، ومرحب بكل
1: تابعي صوت. سؤالي الأول أستاذ فايز، لماذا السرية؟ لماذا أحيطت هذه المشاورات بالسرية؟
0: كعادة السودان وكعادة خاصة فيما يلي القوى

0: عسكرية بكل شقيها، دائما لا تعلن المواقف إلا أن تتسرب، وهذا التسريب مقصود في حد ذاته، ربما المقصود هو نوع من اكتشاف المياه قبل الدخول فيها، ونوع من المعرفة رد فعل الطرف المقصود. إلى الآن الطرفان يتحدثان عن تسريبات، البرهان لم يعلم بأنه سجل حوارا أو اتصالات مباشرة مع قادة القوى المدنية خاصة صمود، ولا صمود أكدت أنها تلقت أي دعوة من البرهان أو من ينوب عنه، بل تحدثوا عن تسريبات وعبروا عن رفضهم الكامل لهذه التسريبات باعتبار أن إيقاف الحرب والسلام والقضايا الإنسانية هي مقدمة على الحوار السياسي، لأن أي حوار سياسي من غير أن يتناول الشأن العسكري أو وقف الحرب يكون نوع من التصعيد، أو نوع من التعبئة، أو نوع من التجيش لصالح أحد الأطراف.
1: طيب هناك سؤال آخر متعلق بمغزى التوقيت، يعني لماذا الآن؟ يعني أكيد أن مجلس السيادة والبرهان لم يدركوا أن الوقت قد حان الآن لتنظيم مثل هذا المؤتمر، لأن هذا الأمر يعني كان مطروحا منذ فترة طويلة، لكن لماذا تم اختيار هذا التوقيت؟ وأيضا يعني ربما تكون أنت متابع لما يحدث، أبلغني بعض الزملاء الصحفيين من السودان أن الآن يتم قصف عدة مدن في داخل السودان من الخرطوم وغيرها بطائرات مسيرة في اليوم الذي يعني لم يمر أكثر من 24 ساعة تقريبا على مثل هذه التسريبات. ألا ترى أن هناك شيء ذو دلالة في هذا المشهد؟
0: بالتسريبات هنالك مجهودات إقليمية ودولية لحض الأطراف للجلوس، وهنالك أيضا محاولة من داخل المنظومة في الجيش أو بورسودان كما يسمونها، تريد أن مثلا أن تبني تحالفا، هذا التحالف يصب في مصلحة تنصيب البرهان رئيسا للجمهورية. أما مسألة المسيرات وضرب الخرطوم وغيرها، الدعم السريع مؤكد ليس معنيا بذلك، لأنه ليس طرفا في هذا الحوار كما أعلن، وهو لن يكون جزءا حسب تصريحات قادة الجيش بأنهم لا يحاورون مع الدعم السريع ولا مع تأسيس، بقدر ما يحاولون إنهاءهم وهزيمتهم عسكريا. هذا رد كافي من الدعم السريع مؤكد بأنكم تحرسون في البحر طالما أنكم لا تتحاورون مع الدعم السريع، وهو الدعم السريع نفسه أعلن آخر مرة على لسان قائده بأنه لا يريد حوارا ولا يريد، بل يريد أن يستمر في حربه، وهدد الخرطوم وقال بأن قواتنا ستتجه إلى الخرطوم مرة أخرى. هذا يؤكد عبثية المشهد السياسي والعسكري في السودان، وأن هذه الحرب لا نهاية لها على المستوى العسكري، وإنما الحل الصحيح هو حل سياسي لتسوية هذا.
1: يعني نفهم من قراءتك لهذا المشهد أن قوات الدعم السريع هي أبرز المتهمين بشن هذه الهجمات، لأن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تمت الإشارة بشكل خفي إلى تيارات سياسية أخرى قد تكون مسؤولة عن هذا القصف، ردا على إما رفضها للمشهد بالكامل أو ردا على إزاحتها أو استبعادها من هذه المفاوضات.
0: والله أستاذ عماد، كل السيناريوهات، أو السودان مفتوح على كل السيناريوهات غالبا. مثلا في مثل هذه الحرب دائما الأصابع الاتهام في الأول تشير إلى الدعم السريع، باعتبار أنه يعلن هجماته ويعلن بأنه جزء من الحرب، وهذا ليس سرا خافيا، لكن أيضا ربما لإرباك المشهد، ربما أحد الأطراف مثلا مثل البراء، كتيبة البراء، الحركة الإسلامية، باعتبار أنها ستكون مقصية من حوار البرهان.
1: كتيبة البراء فيما أعلم انسحبت، أعلنت انسحبها اليوم أو بالأمس تقريبا.
0: كأنهم يريدون، إذا ما هم فعلوا ذلك، يريدون أن يقول للبرهان أنت لست وحدك ولن تصنع المشهد من دوننا، نحن الذين نسيطر على المشهد العسكري، ونحن الذين نصنع الحرب، ونحن الذين بيدنا قرار ومفاتيح حلولها. إذا كانت هذه السيناريو أو هذه الزاوية صحيحة، لكن لا تستبعد ذلك، لأن البرهان نفسه داخل حرب، داخل معسكر. البرهان كما نقول يلعب بالمتناقضات، يتحالف مع هذا ويفك حاله مع ذلك من أجل تحالف جديد. في خلال هذه اللعبة يمكن أن تظهر قوة تؤكد للبرهان بأنك لا تستطيع الانفكاك من قبضتنا، لم تستطيع الذهاب عنك.
1: هذه مسألة خطيرة أيضا، يعني حتى المعسكر نفسه الذي يعني يقف فيه البرهان يبدو أنه يعني غير مستقر، أو لا أريد أن أقول أنه يعني مشتت، ولكن يبدو أنه لا يوجد اتفاق داخله.
0: مؤكد عماد، هذه حرب داخلها حروب، هذه ليست حرب واحدة. حرب التي تدور في السودان منذ أبريل 2023 هي حرب داخلها حروب متعددة، بمعنى أن هنالك أجندات كثيرة داخل هذه الحرب. هنالك من يحارب لأجندة إعادة ترسيم المشهد لما كان قبل أبريل 2019 أو قبل ثورة ديسمبر، إعادة نظام البشير، هذه واحدة من الأجندة. هنالك أجندة تخص العساكر لأنهم يريدون أن يحكموا وحدهم. هنالك أجندة عرقية أيضا، لأن هذه الحرب أفرزت عنصرية وانعراض قبلية وغيره. هنالك من يخوض هذه الحرب بانعراض عنصرية، سواء كان من جانب الجيش أو من جانب الدعم السريع. هنالك أيضا تقاطعات إقليمية ودولية. كل هذه العوامل وكل هذه للأسف الشديد هي تزيد المشهد تعقيدا، لا تساعد في الحل، لأنك لا تخاطب عنصرا واحدا، وإنما ستخاطب أجندات متقاطعة ومتضاربة.
1: نعم.
0: وهنالك أيضا لا ننسى أمراء حرب يريدون الاستمرار في استثمار الذهب والمعادن الأخرى والصمغ العربي في غياب الدولة، في غياب المنظومات الرقابية والسيطرة الأمنية، يستفيدون من انهيار الدولة ومن هشاشتها. أيضا هؤلاء لهم أجندتهم وجزء من الجماعة التي نعم تصعد من أجل استمرار الحرب.
1: طيب، هل لدينا أي فكرة عن المقترحات التي تضمنتها مشاورات البرهان مع القوى السياسية والمجتمع المدني لتهدئة الأجواء لمؤتمر الحوار؟ يعني هناك الكثير من الأقاويل، لكن إلى الآن يعني نريد أن نضع يدينا على شيء ربما يكون يعني
0: البرهان لم يتحدث إلى الآن عن مبادرة واضحة بمعالم ظاهرة بأجندات أو أجندات للحوار، بقدر ما تحدثوا عن إمكانية حوار سوداني سوداني داخل البورسودان والخرطوم بإشراف الجيش، وتحدثوا أيضا عن حكم مدني لكن بشكل هلامي بدون تفاصيل. هنالك أيضا تسريبات عن إلغاء قرارات سابقة بحق قادة القوى المدنية
1: الصمود
0: على التحديد بتقديمهم إلى محاكمات.
1: نعم.
0: هذا من الأشياء التي برزت، لكن حتى رد صمود على هذه الخطوات قالت بأننا لا نقبل مثل هذه لأننا لسنا مجرمين، وهي أصلا محاكمات سياسية. قبولنا لها يعني اعترافنا بأننا كنا متورطين أو كنا مجرمين، ورفضت حتى الحديث عن هذه الإجراءات. هذا كل ما يتسرب، لكن الواضح بأن الحوار هو داخل المنظومة التي تدعم الجيش وتدعم الحرب مع الجيش، وليس كلها أطراف داخل هذه المنظومة من أي تشكيل تيار أو حزب سياسي لصالح البرهان. هذه تضم جزء من حركات المسلحة في دارفور، جزء من الجماعات الأطراف السياسية التي تدعم البرهان غير الإسلاميين. هذا الحوار مع الجماعة داخل البرهان غير الإسلاميين.
1: نعم.
0: هذا يمكن أن نسميه في النهاية أشبه برجعة صدى، حوار داخلي ليس حوار خارجي.
1: نعم، يعني أشكرك على هذه الجملة بالتحديد، لأني كنت يعني سأضيفها إلى سؤالي القادم. هناك دعوات لاستبعاد حزب المؤتمر الوطني، وبالطبع يعني طبعا تحالف تأسيس، فلماذا تم استبعاد على سبيل المثال حزب المؤتمر الوطني من هذه المشاورات؟ وهل يمكن أن يحيلنا هذا الأمر إلى كما ذكرت حضرتك يعني إيكو تشامبر، يعني نفس الرأي بنفس الأشخاص بنفس التوجهات يناقشون نفس المسائل التي تمت مناقشتها دون وجهات نظر أخرى أو مختلفة أو دماء جديدة تضاف إلى يعني إلى هذه النقاشات؟
0: يدركون تماما بأن الإسلاميين غير مرحب بهم في السودان، حتى ولو كانوا الأعلى صوتا خلال الحرب، حتى لو تحدثوا عن أنهم كسبوا كثيرا من هذه الحرب. الإسلاميين عبء ثقيل على البرهان، يريد التخلص منهم لكن يخشى منهم في ذات الوقت، يخشى منهم في ذات الوقت، لذلك يتعامل معهم بسياسة النفس الطويل، أو كما يسميه هو الحفر بالإبرة، بمعنى أنه يتدرج خطوة ثم خطوة ثم خطوة. وقد بدأ فعلا بإطاحة ببعض قيادات الجيش من الإسلاميين أو حتى بعض المستنفرين من الحركة الإسلامية مثل ناجي عبد الله وناجي مصطفى، وهنالك إشارات إلى بعض قادة كتيبة البراء.
1: عفوا أستاذ فايز على المقاطعة، لكن هذا النهج الذي يعني تتحدث عنه ويتبع البرهان سياسة الحفر بالإبرة، هل يمكن أن يتحمل السودان مثل هذا النهج؟ يعني احنا نتحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد، هل سيتحمل السودان ذلك؟ يعني نحن نطالب الآن بفتح الممرات وإدخال المساعدات وإعادة البنية التحتية وبناء يعني محطات الكهرباء وتحلية المياه، هذا الحفر بالإبرة يعني إلى أين يمكن أن يوصل؟
0: السودان لا يتحمل ولا يوما، يحكي عن سنوات. الآن السودانيين أكثر من 10 مليون سوداني ما بين لاجي ونازح، عبر الحدود إلى مصر، إلى إثيوبيا، إلى كينيا، يوغندا، إلى تركيا، إلى حتى الدول الخليج، السعودية، الأمارات، قطر، كل هذه الدول استقبلت آلاف السودانيين. هؤلاء الآن مشردون ينتظرون وقف الحرب للعودة. السودان لا يتحمل مزيد من مضيع الوقت ومزيد من المناورات ومزيد من محاولة الكسب الشخصي والذاتي على حساب ملايين السودانيين المتضررين من الحرب. أيضا في ذات الوقت حتى على المستوى الاقتصادي، السودان من الاقتصاديات الضعيفة قبل الحرب، الآن الاقتصاد يشهد انهيارا سريعا وكبيرا، وتقدر خسارة الحرب بأكثر من 157 بليون دولار. هذا رقم خرافي، يشمل البنى التي تدمرت، يشمل التسليح، يشمل الفرص الضائعة للاستثمار، يشمل الصناعات التي توقفت وتجمدت، كل هذه خسائر كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى التضخم، انهيار العملة الوطنية، العطالة، البطالة، كل هذه المسائل تؤكد بأن السودان لا يحتمل يوما إضافيا، بعيدا عن التكتيكات والمناورات وشراء الوقت والتبضع في المناورات وغيره. يعني مثلا بعض الناس ترى بأن هذا الحوار، الإعلان عن هذا الحوار من جانب الجيش، القصد به إرباك الرباعية والخماسية، بأن مسار جديد، بدلا أن يتحدث الناس مثلا عن المبادرة الرباعية أو المبادرة الخماسية، الآن يتحدثون عن مبادرة البرهان أو مبادرة الجيش. هذا مزيد من كسب الوقت ومزيد من تضييع الفرص، هذا يضيع الفرص، ونخشى أن الذين يضيعون هذه الفرص أن يدفع السودان بسببهم مزيد من، أو مؤكد مزيد من الدمار، مزيد من الانهيار، مزيد من الإذلال حتى للمواطن السوداني الذي يعاني من التشرد، يعاني من الحملات العنصرية في بعض المناطق. هذه كلها يدفع ثمنها السودان والسودانيون، أو السوداني هم الذين يدفعون ثمن هذه الحرب التي يسمونها حرب كرامة، لكن هي حرب لئام وحرب مذلة ليست حرب كرامة.
1: أستاذ فايز، بالحديث عن المواطن السوداني وأنت ذكرته في إجابتك السابقة، كيف استقبل الرأي العام السوداني مثل هذه التسريبات؟ هل يراها مثلا أنها مضيعة للوقت أم ربما يرى فيها أملا جديدا للخروج من دائرة الحرب؟
0: للأسف الشديد لا يوجد رأي عام واحد في السودان. الرأي العام منقسم. السودان أصلا قبل هذه الحرب هنالك تشظي وانقسامات، وهذه الحرب زادت من الانقسامات وزادت من حدة الاستقطاب بين مع هذا وضد هذا. لكن بشكل عام حسب متابعاتي وحسب رصدي أن الجميع يتعامل مع هذه المبادرات بلا مبالاة، ويتعامل معها بأنها لن تثمر، لأن هنالك تاريخ من مثل هذه المبادرات. حتى خلال فترة البرهان نفسه في انقضاض على اعتصام القيادة العامة وضرب المتظاهرين والمعتصمين برغم التزامه بالانتقال ثم انقلابه على المرحلة الانتقالية ثم الحرب، وهنالك أيضا حتى مسارات بدأت مثل مسار جدة والمنامة وفي أوروبا أيضا في ألمانيا أو في برلين على وجه التحديد وفي سويسرا، هنالك عدد من المحاولات التي باءت بالفشل. لذلك المواطن السوداني لا تعني مثل هذه التحركات غير المثمرة وغير المجدية وغير المنتجة. يريد أفعالا، يريد أن يعلن الأطراف مباشرة أننا نريد وقف الحرب ومستعدين للتفاوض من غير شروط. هذا هو الذي يمكن أن يحدث فارقا. أما مسألة أن تستثني البعض وتحاول البعض وتقول بأن أنني سوف أعفي عن قادة مثلا القوى المدنية وأن تصدر ضدهم قرارات إدانة، هذا تكتيك لا يفيد ولا طيب. ولا يهم المواطن في شيء بشكل عام.
1: طيب إن كان يعني هذه المواقف بدأت تتضح بعد أقل من 24 ساعة على هذا إعلان هذا التسريب، يعني إذن فما هي قيمة هذه المفاوضات إن كان هناك إقصاء وإن كان هناك من يرى أن أوقف الحرب أولا ثم نتحدث، ومن يرى لابد أن ننهي جبهة القتال ثم نعود إلى السياسة، ألا يعني ألا يعد ذلك إعلانا مبكرا عن فشل مثل هذه المبادرة؟
0: مؤكد فشلا ذريعا، وهي مثلها مثل سابقاتها، لن تكون هنالك أي نتائج مثمرة، لن تكون هنالك. وللأسف هذه لعبة مكررة منذ عهد البشير. هنالك عشرات المبادرات التي أعلنت وأنشطت من قبل الذين أعلنوا أنفسهم. هذا هو الذي أهلكنا، وهذا هو الذي أوصلنا إلى هذا الدرك وهذا الانهيار منذ استقلال السودان للأسف الشديد. ويعكس نوع من شح النفس التي يتسم بها الساسة في السودان، ونوع من العقل المضطرب الغير منتج الذي لا يريد إلا أن يساوم على السودان، لكن لا يريد خيرا للسودان بقدر ما يريده بشعارات. لكن السودان بالنسبة له هو أن يجلس في الحكم أو أن ينقض على من يجلس في الحكم. هذه هي للأسف الأجندة الشخصية أكثر من أنها هي أجندة وطنية. لذلك سندور في الحلقة المفرغة في الدائرة الجهنمية التي ندير فيها أكثر من 70 عاما.
1: طيب أستاذ فايز، فيما يتعلق ببعض التيارات المسلحة أو الجماعات المسلحة، قبل ساعات بدأنا نسمع عن وجود خلافات عميقة بينها وبين الجيش السوداني وبين عبد الفتاح البرهان رئيس الجيش ورئيس مجلس السيادة. هذه الخلافات التي امتدت من خرجت من جانب السياسي إلى ودخلت إلى جانب الجماعات المسلحة، ألا يعني تثير بعض القلق هذا يعني هذا التنافر داخل هذه الجبهة المفترض التي كانت موحدة؟
0: لأن البعض بالمناسبة متشائم ويتحدث عن حرب مؤجلة، هنالك حرب مؤجلة أخرى.
1: حرب مؤجلة تقصد بين الجيش وبين الجماعات المسلحة؟
0: مؤكد بين الجيش وعلى وجه التحديد بين الإسلاميين والجيش، وأيضا ربما بين الإسلاميين وبعض الحركات المسلحة من دارفور أو الجيش. كل هذه المؤشرات تؤكد وجود حرب مؤجلة، ما لم يتم حسم هذه المسائل بشكل واضح وبشكل جديد.
1: هل يمكن اعتبار أن موقف يعني مجموعة البراء هو بداية لهذا التصاعد في المشهد؟
0: مؤكد بأن الحلف مع البرهان والإسلاميين على وجه التحديد هو حلف انتهازي، كل طرف يريد الاستفادة من الآخر. الإسلاميون أنفسهم منقسمون حول البرهان بالمناسبة، هنالك من يريد الإطاحة به الآن، وهنالك من يريد أن يمضي به حتى نهاية هذه الحرب ثم الإطاحة به. لذلك أقول لك بأن هذه حروب مؤجلة وصراعات ستنفجر بأي لحظة، أي فعل لا يرضي طرف من الأطراف، ليس ببعيد أن نشهد مواجهات دامية أيضا داخل الخرطوم. هذا السيناريو قريب جدا وهو شيء
1: يعني نتحدث عن حرب داخل حرب.
0: نعم، أنا من الأول قلت لك بأن هذه حرب داخلها حروب، وحتى الأطراف بعض الأطراف تؤجل أجندتها أو تجمد أجندتها أو تتحالف تكتيكيا أو برؤية انتهازية لا برؤية استراتيجية، لا ليس من أجل حل دائم وحل عادل وحل شامل للأزمة السودانية، بقدر ما تحقيق مكاسب عسكرية، مكاسب اقتصادية، مكاسب سياسية. كل عدد من الأطراف تبني هذا الحلف بناء على هذه التناقضات، ليس هنالك مصلحة استراتيجية بين هذه الأطراف. نعم. لذلك كثير ما أنا أقول مثلا البرهان يجب على عبد الله صالح الذي قال ذات مرة بأنه يرقص على رؤوس الأفاعي، وهكذا البرهان أيضا يرقص على رؤوس الأفاعي، يمكن أن تلدغ هذه الأفعى أو تلك الأفعى، أو يمكن أن يلاعب هذا أو يقتل تلك.
1: طيب. سؤالي الأخير وعفوا على المقاطعة أستاذ فايز، إن كان بيدك أن تعطي نصائح، ما الذي تنصح به حتى يقام مثل هذا المؤتمر وينتج عنه يعني شيء يفيد الشعب السوداني؟ في دقيقة من فضلك.
0: للأسف الشديد مللنا من الحديث ولا نقول نصائح، لكن نقول رأينا واضحا بأن هذه الحرب ليس فيها منتصر، الجميع مهزوم، والمهزوم الأول هو الشعب السوداني، والنتيجة التي أمامنا يدفعها السودان ككل. لذلك لا بد من قرارات شجاعة، ولا بد من إعلاء مصلحة الوطن على مصلحة الذات وعلى مصلحة الحزب. غير ذلك ستستمر هذه الحروب حتى ولو توقفت هذه الحرب.
1: نعم.
0: السودان يشهد حربا منذ عشية استقلاله، منذ عام 1955 إلى الآن هذه الحروب مستمرة لم تتوقف، لأن هنالك لا يوجد أي مشروع وطني. مشروع وطني يمكن أن يوقف هذا النزيف، يمكن أن يبني وطنا جديدا، خاصة وأن السودان داخل بموارده بإنسانه ببشره بمصادره الاقتصادية الطبيعية، بمساحاته الشاسعة، بمياهه، بشمسه، بطاقاته، كل هذه حتى مثل الذهب مثلا للأسف تحول إلى الذهب الدامي الذي يقتل المواطنين بدلا من أن يستفيدوا منه. غير هذه هي القضية الحقيقية، غياب مشروع وطني وغياب ضمير وغياب مسؤولية. غير ذلك سنستمر في ذات العبث، سنستمر في ذات
1: أستاذ فايز سليك الكاتب والمحلل السياسي، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من نيويورك. بين مشاورات سرية وبيانات علنية يبدو المشهد السياسي السوداني أشبه بلعبة شد وجذب لا يعرف أين تنتهي خيوطها، بينما يسعى البرهان إلى رسم ملامح حوار يقف منه صمود على مسافة واضحة. وفي الخلفية لا تزال المدافع تتحدث بلغتها الخاصة في مفارقة بين من يبحثون عن طاولة حوار ومن لا يزالون يخوضون معاركهم في الميدان. فهل يجد السودان طريقه إلى طاولة واحدة دون إقصاء أو هيمنة؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت هذه المبادرات بداية طريق نحو السلام أم
2: راديو دبنجا. راديو
3: راديو دبنجا بقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: حبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
6: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة، للحاكم وللداير صلاح أرضه، ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه. وشان أشرح وأقول الداير لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي، بدور الناس تكون حاسة، تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان. قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تاوقت لي حسة، هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي، يزغرد فيني صوت الناي، وأقول لك الغرام جرسة، أقول لك القلب بكاي، ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوب معاي، يبشر فينا بوخ الشاي، وعايل لك راسي زن وغافي حنينة في نترين، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جني بيك يا جن، وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك، تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس، نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي أميل بريد وفي كتفك تميل عليه في كتفي، ونتشابك تقولني لين، وتضحك لي في السكة تضحك غمزة في الخدين، وتشهد من المشهد وقول يا روحي حني علي، أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين. قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود، حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في الليبريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفوت. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت، وكتمل حد دموع موجود. دحين أولي وديل مو قالوا ناس انجاز وش نسولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز كل شيئا صعب في السوق من الكبريتة للطايوب وكان جانا البخر البخت وكان جانا البخت تموين رطيل سكر وصابونتين نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار ملين أمي الزازيت كوس البدين مشيت لسمية بتمامون لقيت جابوا له تلفزيون سمح وكبير تشوف الصورة بكم لون وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان وشيه يراري بالألوان وقت في حشايا طباق نار تريد رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار أريتك يا ملك فد يوم يخلي الجوع عينك متنوم أريتك يا ملك فد يوم تحس بغصة المظلوم دحين أولاد هدل مالهم ومال الدين وكي تقولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكالضابين أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يا رب الله وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور أكان سوينا ألف يويض
5: ونواصل معكم سامعين الأعزاء واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية
7: يقول شكرا عليك وفق علي وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد مالي نبي متوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي مشكور كثير يا زول نقش حرف الغنو وسطر دواخن الحسبي أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه وسجل حضور رغم غياب واصبح حقيقتي الممكنة وشكرا كثير على انك انت معاي وبس وانك غبس وانك عشق دايما بشارك من نفس وانك صراع كل ما اتوه بلقاه في ذاتي انغمس منك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس وانا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحرق ومستكين على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أناي وإنك عشق ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم وستفين منك يا غير
5: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة
8: عزمك كوباية شاي يلا تعال يا حبيب الروح أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تطيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا وكان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تسقيه حنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران دي اصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بيهم سابت كل أعضائي بقيت أنا بس مجنونة ريت زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستل شاي بتعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي تحياتي دكتور سويب
5: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني
9: مانا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي رادك وهدبه هي عطفة بتمرق من تواخله والله بيصنعها بإيديه الوقار في الحب هزيمة والفتور ده بيبقى شيمة ما في البر بعوم ونحن ما بنجز عليه يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في ثالث في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله تجاني
5: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر دمتم بخير وإلى اللقاء
3: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك
10: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
3: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضر أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجة أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية. أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارة ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59 FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95 FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية جيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قولي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من جيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هايبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة. وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها، قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك. وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي الليران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات، وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جيت استخبرني بهذا البسيط، أنا بقول لهم شكرا في وسادها الدنيا أكلت شريكة لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا كتار الجن هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا للمنظمة بتاعت NRT.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار جمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء لـ 2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شجين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوعا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يعني.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنكا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير

0: إتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات، فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 17 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما هي آراء القوى السياسية في دعوة البرهان الموجهة في خطابه بمناسبة عيد القوات المسلحة لحوار سوداني سوداني؟
2: الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه حيأسس السلطة داري يعمل فيها مجلس تشريع وداري يعمل فيها غيره.
3: جولاتي دي أنه أنا في أمن وأمان، الحقيقة ما كده، يعني أنت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي.
4: يبدو السيد برهان رئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه.
5: هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة.
1: الحكم على صيدلي بمدينة الأبيض بالسجن 6 سنوات ومصادرة أمواله إثر خلاف مع أحد أفراد الأمن.
6: منو السمح لجهاز الأمن والمخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علامة؟ لا يجوز.
1: لجنة أمن دنقلة تصدر أمرا بإزالة حي صابرين المعروف بحي طيبة بوحدة السليم شرق دنقلة، ما هي الأسباب والخلفيات؟
7: والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة، لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين.
1: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
8: دبنجة، أخبار لكل السودان.
1: أطلق رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمناسبة عيد القوات المسلحة دعوة لإجراء حوار سوداني سوداني تتضمن تهيئة المناخ عبر وقف الإجراءات بملاحقة قادة القوى السياسية ومنحهم حصانات مؤقتة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية. راديو دبنجة استطلع آراء عدد من القوى السياسية: الحزب الشيوعي السوداني وتحالف صمود، حزب المؤتمر الشعبي، الحركة الشعبية، التيار الثوري، كما تحدث في هذا المحور أيضا للصحفي عمرو شعبان. نستهل بحديث السيد جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود.
2: الحديث الأطلع قائد الجيش يوم أمس بمناسبة عيد الجيش حول الحوار الداخلي كما يزعم، كنا متوقعين الحاجة دي، كنا متوقعين أنه هو يقول نفس الكلام ده، واستبقته الصمود بالبيان الواضح اللي وضحت موقفه، لأنه ده حوار ما عنده قيمة، لأنه الحوار لازم يكون عنده هدف، والهدف الأساسي لهذا الحوار ليس وقف الحرب إنما التعايش وتوطين الحرب، وذلك من خلال أنه قائد الجيش هو يمثل واحد من أطراف الحرب نفسها، وعايز يعمل حوار تحت مظلته لتأسيس سلطة ويزيد من شرعيته ويبحث عن مشروعية، ودي حتكون سلطة طبعا في مناطق سيطرة الجيش فقط، ودي لا تمثل كل السودان،

0: المدن احنا برضو بنعتبرها بتعمل عدد من الاشكالات. الاشكال الاول انها بتطيل امد الحرب، الاشكال الثاني انها بتعمل اصطفافات جديدة، الاشكال الثالث انها بتمشي في تقسيم البلد، والحوار ده الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه هو حيأسس السلطة، ده يعمل فيها مجلس تشريع وده يعمل فيها غيره. في النهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه إنه داير يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الداعمة الرافضة للحرب في مسار سياسي، وأن يتفاوض الجيش والدعم السريع مباشرة حول المسار العسكري، وأن يكون هنالك مسار للقضايا الإنسانية مباشرة في حزمة واحدة. أما قضية العفو دي طبعا دي مهزلة ومضحكة، ونحن أسي من هنا بنقول لهم منه يعفو عن منه، نحن لم نرتكب أي جريمة في حق البلد، وإنت ارتكبت كل الموبقات المهلكات، فأنت من تبحث عن العفو من الشعب السوداني. لذلك نطلب أولا لجنة تقصي حقائق حول من أشعل الحرب ومن انتهك ومن ارتكب هذه الجرائم. هل ارتكب الجرائم دي يتم محاقبته، ودي الطريقة الصحيحة. أما قصة العفو دي مهزلة، وسماه طبعا برضو عفو مؤقت، مهزلة من مهازل الزمن. شكرا.
1: ونستمع أيضا لرأي حزب المؤتمر الشعبي على لسان أمينه السياسي الأستاذ كمال عمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الخطاب يعني كسائر الخطابات ما عندها طعم ولا لون سياسي، هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية. يعني هو بتكلم عن وقف الإجراءات يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة. في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفو عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات. ما معقول ده حوار احنا محتاجين ليه، حوار سوداني سوداني. لكن الحوار ده فيه ضمانات وفي تهيئة مناخ. يبدو السيد برهان رئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه، يعني داير يجيب ناس بنفس لغته، ويبدو أنه السيد البرهان ناوي في أنه يترشح ويتحول للرئيس بالحوار ده. نحن الحوار ده دايرين نعمل فترة انتقالية، دايرين نعمل حكم مدني، دارين نعمل إصلاحات في الجيش، دارين نعمل إصلاحات في المنظومة القضائية والمنظومة الدستورية. لذلك ما أعتقد أنه في حزب يرى وشايف أزمة السودان وشايف الحل ممكن يجي يحضر هذا الحوار. حوارك يا سعادة الفريق، وضاعتكم مردت إليكم، ما في زول بيشارك. احنا اتعظنا من تجربة حوار الوزبة. احنا الحرب دي لو ما وقفت والحريات انداحت وعملنا حكم مدني ما في حوار حنجح في البلد.
1: وتحدث ايضا الأستاذ فتحي فضل المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني.
3: الحقيقة انه التجربة السودانية بتأكد دائما انه التباين بتتخذ اشكال متعدده ومختلفه، من الاحتمال تمويل السلاح، الاستثمارات المشروطه، دعم القوى السياسيه والعسكريه، التحكم في الموارد والموانئ، اعاده تشكيل المؤسسات الاقتصاديه والامنيه وفق مصالح خارجيه، لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية. من هذه الزاوية والخطاب الأخير لسلطة الأمر الواقع وما حمله من حديث عن الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة والوصاية بيستدعي الناس يعانوا زوايا مختلفة. شوفوا المؤشرات المتداولة. لكن الشيء الأساسي في هذه المسألة إنه الشيء يعني في واضح إنه المؤشرات بتشير إلى مسائل سعودية دفع السلطة القائمة نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان وصفه رئيسا للمرحلة الانتقالية الجديدة مع محاولة استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة في هذه الصيغة. وهما كانت يعني هذه المحاولات ونتائجها، المهم أن القوى الوطنية والقوى التحالف الجذري والمقاومة ميثاق الثوري أنه لازم يكونوا يقظين جدا، والتمييز بين تهدئة تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بترتيبات جديدة وتسوية سياسية حقيقية تفتح الطريق أمام الانتقال المدني ديمقراطي. لأن الديمقراطية تختبر في حرية التنظيم والتعبير والفعل السياسي والنقابي وفي إطلاق الحريات العامة وتهيئة الانتقال المدني وإخضاع المؤسسة العسكرية، ودي قضية مهمة جدا، للسلطة المدنية وليس العكس، وضمان المحاسبة عن الجرائم والانتهاكات. وتظل يعني القوى الوطنية على قطيعة دائمة مع الهيمنة الأيديولوجية والسياسية للقوى الأخرى. هذه المسألة الأساسية أن أي محاولات ما تشمل تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب لا فائدة فيها. ومن هنا فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونها وموالاتها لا بشعاراتها، وبمدى قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية القاعدية.
1: نواصل الاستماع أعزائي لآراء القوى السياسية والشخصيات حول دعوة البرهان للحوار التي أطلقها في عيد القوات المسلحة. تحدث لدبنجة في هذا الملف أيضا السيد نزار يوسف المتحدث باسم الحركة الشعبية التيار الثوري.
4: شكرا راديو دبنجة. جوهر بياننا في التيار الثوري الديمقراطي يقوم على رفض تحويل الحرب إلى مدخل لحوار سياسي تفرضه قوى الحرب. فنحن نرى أن العملية السياسية الجادة لا يمكن أن تبدأ بإعادة إنتاج الحرب عبر التفاوض، وإنما يجب أن تبدأ أولا بوقف الحرب ووقف إطلاق النار الإنساني وفتح الطريق أمام حوار شامل ومحايد يشارك فيها متضررون من الحرب والقوى المناهضة للحرب وفي مكان محايد يتوافق عليه الجميع. هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة. ونربط في التيار الثوري الديمقراطي بين تحقيق السلام المستدام وبين إنهاء تعدد الجيوش والميليشيات وبناء جيش مهني واحد يعكس تنوع السودان وتأسيس دولة مدنية قائمة على المواطنة بلا تمييز. كما نؤكد ضرورة المحاسبة على الانتهاكات وجبر الضرر وتفكيك تمكين المؤتمر الوطني وشبكات الفساد والاستبداد باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من بناء السلام وليست قضية مؤجلة إلى ما بعده. أما رسالتنا التحذيرية الأهم فهي أن استمرار الحرب قد يدفع السودان نحو مزيد من التدويل والتصعيد الإقليمي في نطاق يمتد من القرن الأفريقي والساحل إلى البحر الأحمر، وهذا المسار يهدد وحدة السودان وسيادته وأمنه وأمن مواطنيه، ويفتح الطريق أمام ترسيخ مشروع عسكرة الدولة ونهب موارد البلاد، ويجعل الحرب السودانية جزءا من صراع إقليمي أوسع. إن السودان لا يحتمل المزيد من الحروب ولا يحتمل صفقات تبرم بين أمراء الحرب على حساب الشعب السوداني ومستقبل الدولة. بعبارة واضحة ومباشرة، لا سلام عبر حوار تفرضه قوى الحرب. السلام يبدأ بوقف الحرب ومعالجة جذورها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وبناء دولة مدنية وجيش مهني واحد ومنع تحويل الحرب السودانية إلى صراع إقليمي.
1: ونختتم الملف بحديث الصحفي الأستاذ عمرو الشعبان.
5: من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر، وما تلاها بعد ذلك من عند حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تصويت شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الازمه دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في اطار تكتيك سياسي الهدف فيه انتاج شرعيه بديله. الحراك الاخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكريه بالغه الحساسيه تلبد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفه في مدرمان ومواقع ثانيه في الخرطوم، وطبعا التصعيد غالب ينتهي من الرسالة اللي حاول يرسلها بالجولات الميدانية التي سعى يكرسها. يعني انت ما في امن ولا اي حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحمامتي دي انه في امن، هو تجوالي ده او بجولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقة ما كده. يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي، بالتالي تنسفت الرسالة السياسية الدائرة حول انه في امن وفي عودة الحياة لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار تشجيع العودة الطبيعية للنازحين واللاجئين من جهة وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها ان توفر مظلة امان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف المنة التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة. تالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء تململ الشعب المتوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هو مصر عليه وحلفاءه من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفاده ان الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم ان الواقع العسكري الارضي يعكس حرب استنزاف معقدة تجاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الامني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: حكمت محكمة بالأبيض بالسجن 6 سنوات ومصادرة أموال الدكتور الصيدلي أحمد الوقيع الذي يملك معصر للزيوت على خلفية جدال بينه وبين أفراد مصلحة الضرائب تدخل فيه أحد أفراد الأمن الاقتصادي المرافق للفريق، والذي أمر بعد احتداد الدكتور أحمد معه باعتقاله وتفتيش هاتفه حيث وجد مراسلا للدكتور مع صديق له تدعو لوقف الحرب، الأمر الذي أدى لفتح 3 بلاغات في مواجهته بعدة مواد بينها قانون جرائم المعلوماتية، وهي المواد التي اعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه المذكور على الدكتور أحمد الوقيع. حول هذه المحاكمة تحدث لدبنجا الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي لخصنا لكم حديثه في المادة التالية.
6: حقيقة الحكم أثار موجة كبيرة جداً من الانتقاد وتناولوه أبناء وبنات ولاية شمال كردفان لمعرفتهم بالدكتور وبتعامله وأخلاقه، لكن بنقول من ناحية قانونية أولا مسألة تحصيل ضريبة الدخل معروف انه بيتم تحديده كيف وبيتم تحصيله كيف وفقا لقانون ضريبة الدخل العام 1986. يعني جهاز الأمن المخابرات ما جزء من العملية دي حتى لو كان الأمن الاقتصادي. فبالتالي وجود أي شخص من الأمن الاقتصادي هو وجود غير قانوني، يجب أن الجميع يعرف بما فيه جهاز الأمن المخابرات، ويفترض أن مصلحة الضرائب هي تحدد منو من موظفيها بمشي للممولين اللي يفترض أنه يتفاهموا معهم في مسألة الضريبة وتحصيلها. أما التعامل من يحضروا أجهزة الأمن والأجهزة القمعية ده تصرف ما سليم وما صحيح. الحاجة الثانية مسألة الاحتجاز والقبض، برضو فليعلم الجميع إنه القبض والاحتجاز منصوص عليه في باب في قانون الإجراءات الجنائية 91، ويجب اتباع الإجراءات دي بدقة، لأنه المواطن ما مسموح لأي جهة عسكرية إنه تجي تقبضه بدون ضوابط. في ضوابط موجودة، وفي حالة الدكتور أحمد الوقيع يفترض إنه ما يتم القبض عليه إلا إذا كان في أمر قبض من وكيل نيابة أو من قاضي، خلاف ذلك لا يجوز. حتى جهاز الأمن والمخابرات قانون بتاعه فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية، وموضوع دكتور أحمد الوقيع ما عنده علاقة بالأوضاع الأمنية، عنده علاقة بمسألة ضريبة الدخل وتقدير الضريبة والنقاش حولها، ده ما عنده علاقة بجهاز الأمن والمخابرات ولا القانون بتاع الأمن والمخابرات منطبق في الحالة دي. فبالحالة دي أي ضبط للدكتور خلاف قانون الإجراءات الجنائية والنص على إنه لابد يكون في أمر قبض مكتوب من وكيل نيابة أو قاضي يعتبر الإجراء باطل قانونا. الحاجة الثالثة مسألة تفتيش الهاتف المحمول، منو السمح لجهاز الأمن والمخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علاقة؟ لا يجوز. وحتى قانون الأمن والمخابرات العامة زي ما ذكرنا بينطبق في الحالات اللي حدد القانون، لأنه ناس جهاز الأمن لا يحق لهم إنه يقبضوا أي زول ماشي في الشارع. أنت بتقبض زول عندك ملف عندك معلومات حوله تمشي بتقبضه، وإن كان نحن عندنا رأي في القانون بأكمله، هو القانون كله قانون قمعي ويفترض إنه يتم إلقاؤه، لكن مع سوء هذا القانون برضو لا يجوز لجهاز الأمن والمخابرات إنه يتم القبض على أي شخص وبمزاج الشخص الداير ينفذ الأمر أبدا الهاتف بتاعه. التفتيش منصوص عليه في المواد من 86 لحد 95 شاملة في قانون الإجراءات الجنائية 91، بتحدد التفتيش لازم يكون في أمر تفتيش خاص ده بصدر من النيابة العامة أو في إطار أمر تفتيش عام، وده لازم يصدر من قاضي. ما ينفع إنه أمر تفتيش عام يصدر من النيابة، فهم لا عندهم أمر تفتيش خاص ولا عندهم أمر تفتيش عام، فبالتالي لا يجوز إجراء التفتيش إلا بأمر تحت تفتيش، ويكون في شاهدين محايدين، لأن القانون افترض حتى الجهة المنفذة لو بقت شرطة أو بقى جهاز أمن وغيره، القانون افترض إنهم هم غير محايدين، وبالتالي استلزم حضور شهود محايدين يحضر التفتيش، ده إذا كان في أمر تفتيش. فأي بينة يتم الحصول عليها بموجب أمر تفتيش باطل هي باطلة، فأي بينة متحصل عليها بصورة غير قانونية هي باطلة قانونا ولا يجوز الإدانة بها في المحاكم. فالإجراءات منذ بدايتها وحتى نهاية إصدار الحكم كلها حقيقة مخالفة للقانون تماما، سواء كان ما تم من سلطات الضرائب أو ما تم من جهاز الأمن والمخابرات أو ما تم من المحكمة، كلها إجراءات مخالفة للقانون، ويجب أنه يتم مراعاة حقوق المواطنين حقوق المدنيين وعدم الزج بهم في مسألة الحرب القائمة، هم أكثر من تضرر من هذه الحرب، هم المواطنين والمدنيين.
1: أصدرت لجنة أمن محلية دونغولا بالولاية الشمالية قرارا يقضي بإزالة مساكن حي صابرين المعروف تداولا بحي طيبة بمنطقة السليم بوحدة شرق دونغولا، ومنحت السكان مهلة أسبوع للإخلاء وهدم المساكن، ما يهدد نحو 5000 أسرة. حول القرار وخلفياته تحدث لدبنجا السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
7: سلامات الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما صدر قبل يومين بإزالة حي صابرين في سليم وحدة شرق دونغولا بمحلية دونغولا الولاية الشمالية لتهديد بالإزالة وحد مساكن المواطنين، أنا أفتكر دي واحدة من سن السياسات القديمة اللي بتبعوا الدولة القديمة، هي محاولة تهجير السكان ومصادرة أراضيهم بغرض التهجير وحدم البيوت. يعني هي دي واحدة من ضمن الحيل بتاع الدولة القديمة، لدرجة تستهدف مكونات معينة على أساس العرق واللون. وما يحدث في حي صابرين في دونغولا ليس بجديد، هي مواصلة لسياسات قديمة منذ فجر الاستقلال، عملية التهجير وهدم المنازل وتشريد الأسر، ودي سياسة ممنهجة متبعة منذ زمن بعيد جدا بالمناسبة. وللأسف الشديد يعني في ولاية الخرطوم وحده في الشهور الماضية شردت ما يقارب الكم 60,000 أسرة، 64,000 أسرة، وهم حتى الآن يفترشون الأرض دون أي مأوى ودون أي توفير لسكن يليق بعدميتهم. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أصدرنا بيان شديد اللهجة لمسألة إزالة مساكن المواطنين في محلية دونغولا في الولاية الشمالية بتاريخ 15 أغسطس 2026، لأنه هذا العمل عمل ممنهج بمناسبة، وأجرينا مقابلات مع عدد من سكان المنطقة وأفادوا بأنه القرار ده قرار صادر من لجنة أمن محلية دونغولا بتاريخ 12 أغسطس. يعني هؤلاء الناس له سنين عدة تم حيازة الأرض، ده بموجب قانون الحيازة مفروض يتم تغنين هذه الأرض ويكون فيها ضمانات قانونية أو بدائل سكنية ملائمة يعني عدميتهم. لكن للأسف الشديد أنا زي ما ذكرت لك الدولة دي دولة مختل بنيتها بتاعت الدولة، ودائما ما تصف بمجموعات ما محددة فقط بأنهم يعني ده سكن شوائي وغيره، أي الغرض منه المبرر هي إخلاءهم بإخلاء تأسفي وتمليك لأشخاص آخرين، يعني حتى ما براعوا فيها يعني آدميتهم لمسألة بتاعت السكن وغيره. يعني والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة، لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين وغيره. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة مركزية الكنابي شددنا انه لازم تتبع فيها السبل القانونية الحقيقية وحماية حقوق المواطنة، حتى لا يكون مسألة التخطيط او يعني يكون يعني أداة لتشريد المواطنين وإخصاؤهم وتهجيرهم القصر. يعني ونحن ندين ونستنكر حكومة الأمر الواقع، حكومة بورسودان بقيادة البرهان، الدرجة تستهدف المواطنين على أساس العرق وعلى أساس اللون. وإنتوا شفتوا ما حدثت للأهل في الكنابي الجزيرة وأطراف الخرطوم وغيره، استهدفوا الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون، وهذا يتنافى مع قوانين الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان. يعني ونحن في المنظمتين نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وللضغط على حكومة الأمر الواقع بقيادة الفريق البرهان على عدم استهداف هؤلاء المواطنين الذين يعني واجهوا ولاية الحرب والظروف الاقتصادية اللي بتمر بهم. يعني لا يمكن أن تتم تشريدهم من الجانبين، تشريد من جانب الحرب وتشريد من مساكنهم. يعني لذلك عليهم أن يكونوا يعني مسؤولين مسؤولية تامة وتوفير بدائل سكنية يليق بآدمية هؤلاء الناس. يعني لا يمكن تشرد الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون. إلى أين يذهبوا؟ يعني هؤلاء هم سودانيين، يعني كيف تتم تشريد السودانيين بقرض؟ يعني أنا أفتكر الشيء اللي بيحدث ده شيء يعني عنصري، والدولة في بنية دولة عنصرية يعني قائمة على أساس العنصرية، يعني وإن ده خلل بنية وحقيقي الدولة السودانية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: و بنوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبين ونحن التابانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدويب. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لقد حلت، يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. اي انت وقفت لي الغرفه التجاريه، لكن نحن ثاني بنشكله منه، يعني زياده الضرائب والجبايات والمحليه والكبري، يعني ثاني ما نشكله منه ما معنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
9: طيب أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاءت بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما حقق انتصارات، إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
6: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
10: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية، وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية، أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفواً، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارا ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هايبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs and seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة، وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها، قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة، وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك. وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي النيران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات. وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: مثل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جيت تخبرني بحاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادها الدنيا أصلت شريكة لحد هسه لسه قاعدين يتعرضوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا قطار الجن هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن. نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا لمنظمة NRC.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار جمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شجين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوح وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنجا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية الاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلن بنك

0: العملاء استكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
2: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
3: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
2: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
3: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
2: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
3: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
2: بحرارة الشمس،
3: حرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
2: نعم،
3: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا

0: تصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها التعرق والجلد بيتكرر بعد شوي بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في احنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، وما وصل لمرحلة حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم،
0: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم،
0: فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس انه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، من يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا ما وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
1: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
0: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من كشف لغيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
0: طيب يلا، احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس، انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس ساعه الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه مصطكم في شمس، لكن اغلب الحالات كان هنا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره، او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار، ما ترتفع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
0: ايوه، يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شباب او في كده، على اساس انه يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
0: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، او الاستحمام مثلا اسنان النهار، اسنان الارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد،
0: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
0: أيوة، بيمتص درجة الحرارة، وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
0: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض، بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات هنا، إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك، وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
0: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
2: أوقفوها، لا للحرب.
4: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو راديو دبنجا راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج حديث خاص على راديو دبنجا. تستعد جامعة الخرطوم للعودة إلى الدراسة الحضورية بعد سنوات فرضت فيها الحرب واقعا مختلفا على الجامعة وأساتذتها وطلابها، واعتمدت خلال العملية التعليمية بصورة كبيرة على الدراسة عبر المنصات الإلكترونية، لكن هذه العودة تثير جملة من الأسئلة حول مدى جاهزية الجامعة فعليا لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالقاعات والمعامل والبنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأساتذة وتآكل الرواتب وفقدان عدد منهم لمنازلهم وممتلكاتهم خلال الحرب. كما أثارت قرارات إدارة الجامعة بشأن وقف الإجازات وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة للعمل الحضوري، وما تردد عن منح بعض الأساتذة مهلة محددة للعودة جدلا داخل أواسط الجامعة حول قانونية هذه الإجراءات ومدى إمكانية تنفيذها في الظروف الحالية. لمناقشة هذه القضايا وغيرها نستضيف في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم والأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. دكتور محمد، مرحبا بك في راديو دبنجا. خلينا نبدأ من النقطة الأساسية وهي مدى جاهزية الجامعة نفسها للعودة الحضورية. إلى أي مدى ترى اللجنة التسييرية أن جامعة الخرطوم مهيئة فعليا لاستئناف الدراسة الحضورية وعودة أعضاء هيئة التدريس والطلاب؟
7: في حقيقة الأمر إن المرتبات اللي بيأخذوها الأساتذة وكل الموظفين قد تآكلت بفعل التضخم، بحيث أصبحت لا تفي بأبسط مقومات الحياة، وبتشاهدوا في الأسافير إنه في مطالبات للعمال والموظفين واللي بتلقوا رواتب تتراوح ما بين 130 إلى 200 ألف جنيه سوداني، والأستاذ الجامعي في أحسن حالاته لا يزيد راتبه عن 350 ألف جنيه سوداني، ويعني هذه المرتبات واضح الضعف بتاعها. يعني إذا كان الدولار اليوم حصل قارب 600 ألف أو 6 مليون، يعني فدي يعني لا تسوي أي شيء ولا تفي بأغراض الحياة. بالإضافة لذلك كانت أعلنت الجامعة في يناير 2026 زيادات على المرتبات، ودي اختصر التطبيق فقط على الأساتذة في الخدمة المستديمة. في شق من الأساتذة بيمثلوا تلت القوة العاملة في هيئة التدريس، وديل من كبار الأساتذة، الأساتذة اللي بيعتمد عليهم تصنيف الجامعة، القايمين على أكتافهم التمدد في الجامعات في هيئات التدريس، في وضع اللوائح والقوانين والمقررات بالنسبة لكثير من الجامعات، وبيساعدوا في البحث العلمي بصورة كبيرة جدا، وديل لم يستثنوا من هذا التطبيق. وهذه استثناء هذه الفئة مؤكد بيصيب الناس بغبن كبير جدا، وبيضيف لأنه يعني في تهميش حقيقي بالنسبة للأساتذة اللي هم بيعتمد عليهم البحث العلمي وتصنيف الجامعة. بالنسبة للسؤال عن الهيكل الراتبي، في الحقيقة أنه لا يوجد هيكل راتبي جاذب للأستاذ الجامعي، والزيادات التي تم تطبيقها انتقائيا حتى هي لا تفي بمتطلبات السكن والمواصلات والمعيشة. وبالإضافة لذلك إنه الأساتذة مثل الكثير من المواطنين فقدوا ممتلكاتهم، بعضها تم تدمير كامل وتخريب وفقد أساساتهم المنزلية، وبعضهم فقدوا أساراتهم، فهذه الرواتب لا تمكن من إعادة تعمير المنازل لمن يملكون منازل، أو حتى توفير الإيجار السكن المعقول وتأسيسه بأبسط أنواع الأساس، وهذا يمكن أن يكون بغياب أي مبادرة من إدارة الجامعة أو وزارة التعليم العالي لإعانة الأساتذة على مقابلة هذه التكاليف حتى يتحقق العودة. لقد كانت المطالبات بهيكل راتب مستمرة، وما ذكرت مما طرى من زيادات ضعيفة، وفوق ذلك أنها كانت انتقائية لم تطبق على ثلث القوة العاملة في هيئة التدريس اللي هم الأساتذة في المشاهرة أو بالعقود السنوية. أضف إلى ذلك أن تكلفة السفر سواء كان السفر الداخلي للعودة إلى الخرطوم أو من المناطق النزوح الداخلية أو الناس اللي نزحوا واستقروا في خارج السودان في أثناء الحرب عالية جدا، والأساتذة مواجهون بظروف اقتصادية واجتماعية لا يتوفر فيها الحد الأدنى الذي يمكنهم من أنهم يعني يفوا بمسألة تكاليف السفر حتى والاستقرار في العاصمة المثلثة، وبذلك تصبح العودة مستحيلة للقيام بتدريس الحضور في الوقت الحاضر، رغم أننا كلنا بنرغب رغبة شديدة جدا في الرجوع للوطن والمشاركة الحقيقية في التدريس الحضوري.
6: في جانب مرتبط بأوضاع هيئة التدريس وحقوقهم، أصدرت إدارة الجامعة قرار بوقف جميع أنواع الإجازات، كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ وهل ترون أنه يستند إلى سند قانوني ويتوافق مع لوائح الجامعة؟
7: بالطبع الإجازات هي حق، أي إجازة هي حق، في إجازات مختلفة أنواع، في الإجازات السنوية، في إجازات المرضية، في إجازات مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة، وحتى في القرار بأنه الواحد ممكن يأخذ إجازة بدون مرتب، وكل هذه القرارات مقننة في لوائح بتحكمها. فلا شك أنه اتخاذ مثل هذا القرار قرار جانب الصواب، لأنه الإجازات حق تحكم اللوائح، وهذا القرار فيه تغول وتجاوز للوائح المنظمة للعمل. وقف إدارة الجامعة في هذا الوقت ما أعتقد أنه هو أحد القرارات التعسفية من إدارة الجامعة، وفيه تضييع غير مبرر على الإطلاق، ثم فوق ذلك هو غير مراعي للظروف الموضوعية والتي تتوفر في أي طلب من نوع أنواع الإجازات. يعني خلي الإنسان يقدم للإجازة، شوف الطلب هل هو موضوعي ولا ما موضوعي. للأسف إن اتخاذ إدارة الجامعة هكذا قرارات تعسفية يمثل عدم تقدير لكل ما بذله الأساتذة في العمل طوال الثلاثة أعوام الماضية في التدريس عبر المنصة الإلكترونية، وتخريج ثلاثة دفع متتالية وعقد ستة دورات امتحانية.
6: وبرضو من القرارات التي أثارت جدلا وسط الأساتذة الحديث عن تحديد مهلة للعودة، ما حقيقة منح الأساتذة مهلة 45 يوم للعودة؟ وما الذي يمكن أن يحدث لمن لا يتمكن من العودة خلال هذه الفترة؟ وما موقف اللجنة التسييرية من هذا الإجراء؟
7: الصحيح أن إدارة الجامعة بداية قررت أن لا تجدد عقود الأساتذة بالمشاهرة اللي هم قلنا عليهم الأساس اللي بيعتمد عليهم كثير من التقييم بالنسبة إلى عام الجامعة، وذلك أنه لا تجد العقود إلا بحضور الأستاذ لإدارة الجامعة قبل 30 يونيو 2026، وأي أستاذ لم يحضر في هذا التاريخ لم يجدد عقده. ولذلك ليس لرفضهم مبدأ العودة، ولكن لاستحالة العودة عملية نسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها. لقد قررت إدارة الجامعة أن يحضر كل الأساتذة في الخدمة المستديمة أو في المشاهرة، ويبدأون الدراسة الحضورية في الأول من أغسطس لمباشرة العمل في الجامعة. بالطبع الناس الأساتذة اللي لم يحضروا من الأساتذة في المشاهرة لم تجدد عقودهم. بالنسبة لبقية الأساتذة في الخدمة المستديمة، إنه إذا لم يحضروا في أول أغسطس للعمل سيتعرضوا للفصل من خدمة الجامعة. ثم صدر قرار بتعديل هذا القرار، لأنه بداية الدراسة تكون 15 سبتمبر 2026، وذلك معلل لذلك التأجيل بأنه لعدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. يعني هذا التعديل بيوضح أنه ما كان في دراسة كافية للظروف الموضوعية بالنسبة لبنية الجامعة أو بالنسبة للداخليات حتى أنها الناس ترجع عليها، وإلا ما كان حصل الإمهال دي، يعني التأجيل من أول أغسطس إلى 15 سبتمبر. بالرغم من أنه التعديل دي تم، لكن بعض الكليات أصدرت تعميم على منسوبيها بإمهال الأساتذة 45 يوما بعد الأول من أغسطس، ورغم نفي ذلك التعميم أنه يتماشى مع القرارات التي صدرت من مجلس العمدة مؤخرا ضد أساتذة الجامعة.
6: طيب دكتور محمد، إذا تجاوزنا الجوانب الإدارية والاقتصادية ونظرنا إلى توقيت قرارات العودة نفسها، هناك من يطرح تساؤلات حول الدوافع. هناك من يرى أن قرارات العودة في هذا التوقيت تحمل أهداف سياسية أكثر من استنادها إلى تقييم حقيقي لجاهزية الجامعة والظروف المحيطة بها. كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
7: حقيقة الأمر نحن يمكن أن ننظر إلى جاهزية الجامعة. كثير من المعامل تم تدميرها تدمير شامل، ضياع للأجهزة، تخريب للأجهزة، كثير من القاعات، العدد من القاعات التي تمت صيانتها محدود جدا، ولا ما كان قد يكون بجهد من بعض خريجي الجامعة زي ما حصل في كلية الطب، لكن العمل بطيء جدا. يعني في كلية العلوم مثلا في قاعتين كبيرتين تم صيانة واحدة فيهم ضمنت كثير، الثانية لوقت قريب تمت الصيانة لحد كبير جدا، لكن ما في كهرباء، ما في موية، ما في مرافق صحية، وده بينطبق على كثير من المعامل. يعني المعامل اللي تدمر التدمير شامل، الأجهزة بتاعتها، المواد الاستهلاكية اللي بتساعد على مثلا التدريس، الأجهزة، كل هذا لم يتم عمل كبير فيه. فبالتالي هل الجامعة جاهزة لأن تكون في هناك دراسة حضورية؟ ف هذه العملية بتاعت قرارات العودة لم تبنى على أي بيانات عن واقع الجامعة بالنسبة للبيئة الجامعية، ولا عن واقع الأساتذة في ولايات النزوح وبلدان اللجوء، ولا عن وضع الطلاب في مناطق النزوح الداخلية أو اللجوء في النزوح خارج السودان. قرار العودة بهذا الطرح لا يستقيم مع كل المعطيات على أرض الواقع في البنية التحتية للجامعة، وضع الأساتذة والطلاب، وتدني الرواتب، وبرضو الحل لقضية الأساتذة بالمشاهرة اللي بيمثلوا ثلث القوة العاملة وبيعتمد عليهم تصنيف الجامعة. هذه القرارات تظل نصوص على ورق، ولكنها لا تهيئ السكن المناسب والمعاش والأمان، ولا تساعد على استقرار الجامعة.
6: وفي نهاية الحوار، إذا كانت اللجنة التسييرية تؤكد أنها ليست ضد مبدأ العودة نفسها، فسؤال يصبح: ما الذي يجب توفيره حتى تنجح هذه العودة؟ ما أبرز المستحقات أو المطالب التي ترون ضرورة الاستجابة لها قبل إلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة، حتى تكون عودة الدراسة حقيقية ومستدامة وليس مجرد قرار على الورق؟
7: في الحقيقة هي ما مطالب، وإنما هي مستحقات، مستحقات في راتب مجزي، راتب يمكن من المعيشة والاستقرار، والأستاذ حتى إنه يكون مستقر. إذا كان الأستاذ ما مستقر، ما حيقدر يؤدي عمله. عودة النشاط لمقر الجامعة هو هدف نتفق فيه مع إدارة الجامعة، ولكن نختلف معها في كيفية تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار أعدت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم خطة مفصلة بمطلوبات العودة، وخاطبت مدير الجامعة بخطاب أول ألحقته بخطاب ثاني، وتجاهل الخطابين المقدمات أمام له، ولم يرد على أي منهما، والآن أمامه خطاب ثالث للجلوس معه للتفاكر حول المواضيع المطروحة للوصول إلى صيغة تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار الجامعة ومنسوبيها. ولكن للأسف السيدة المديرة الجامعة تجاهل الخطابين الأولين، ونعمل أن يستجيب للخطاب الثالث المطروح أمامه. الأساتذة جامعة الخرطوم شركاء أساسيين في استقرار العملية التعليمية. ما هي الجامعة؟ جامعة أستاذ وعامل وأستاذ وطالب ومكتبة وقاعات ومكتبات ومعامل، فإذا والإدارة، فإذا كان ما كان في تناغم ما بينهم بيكون الاستقرار يعني معرض لضياع كبير جدا. ممكن كان يكون في تهيئة القاعات الدراسية والمعامل داخل الطلاب، وفي مقترحات لأنه يقدم مقترح لراتب إسعافي لمساعدة الأساتذة في العودة والاستقرار في السودان، لكن هذا لم يناقش بالطبع مع إدارة الجامعة. ما كان لهذه القضايا كلها أن تبرز بهذه الحدة إذا التزمت الإدارة، إدارة الجامعة، بالمؤسسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية. عادة أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية بينبع من الأجسام، لأن الأجسام هي المعنية بطلابها وبسياساتهم وباحتياجات الحقيقية من الأساتذة ومن احتياجات المعامل ومتطلباتها وجاهزية المعامل ومتطلبات جاهزيتها. فتبدأ الأعمال من مجالس الأجسام، ترفع لمجالس الكليات، ثم ترفع إلى من مجالس الكليات إلى مجلس الأساتذة. للأسف إدارة الجامعة اختزلت كل هذه المجالس، يعني مجالس الأجسام ومجالس الكليات اختزلت أعمالها في أعمال إجازة نتائج الامتحانات، وغيبت تماما دورها في رسم السياسات العامة للجامعة، كما غيبت بصورة غريبة جدا مجلس الأساتذة الذي يمثل الركن الأساسي في كل ما يتعلق بإجازة أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية والسياسات ومنح الدرجات العلمية وإصدار اللوائح. نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها و مناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير بالنسبة لنا. يعني جامعة الخرطوم وبالنسبة للسودان تمثل إرث كبير جدا. ما يجري الآن هو عملية بتاعت هد للجامعة، وحيكون في فقد كبير جدا في الأساتذة، سواء كان الأساتذة المستقرين في الخدمة المستديمة أو الأساتذة في المشاهرة، كل هؤلاء هذه الشروط المجحفة لن تمكنهم من الحضور، ليس عدم رغبة في الحضور ولكن لأنه استحالة عملية للحضور.
6: إذن مستمعينا، كان معنا في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم الأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. تحدثنا معه عن مدى جاهزية الجامعة لاستئناف الدراسة الحضورية وأعضاء هيئة التدريس والرواتب وقرارات وقف الإجازات ومهلة العودة، إلى جانب المطلوبات التي تراها اللجنة ضرورية لاستقرار العملية التعليمية. كل الشكر لك دكتور محمد أمين صديق على المشاركة في برنامج حديث خاص، والشكر موصول لكم مستمعين على المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حديث خاص على راديو دبنجا. كنتم بخير.
7: نقدم جزيل الشكر لراديو دبنجا في إتاحة هذه الفرصة للتنوير بهذه المشاكل، والسعي دائما لتحقيق سودان مستقر وآمن. شكرا جزيلا.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك. بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاي جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
9: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
8: هل هي مرض معدي؟
9: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
8: الأعراض
9: المرض قلنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
8: هل هي مرض متوطن؟
9: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
8: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
9: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه الباعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخوض منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك, ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك الباعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل, وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة, والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة الناس بيسأل عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة, لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز, ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية, ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة. وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس, يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك, لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة الباعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب تكون هي الباعوضة دي مصابة, وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام. شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي, وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى, ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده, لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس, وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
8: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
9: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية, وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها, والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم الناس بتصل للتشخيص الصحيح وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب ولازم يعني التبليغ السريع وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية، وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية، أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفواً، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطاً نهائياً لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارا ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محمود الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هايبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة، وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها. قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة، وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك. وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي النيران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات. وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جيت تخبرني بحاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادة الدنيا صارت شريطة لحد هسا لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يستكونوني. نحن الشلة نحن جينا قطار الجاني من هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا لمنظمة NRC.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار الجمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شجين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوح وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنحاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من

0: الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنكا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب
2: التحدي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 17 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما هي آراء القوى السياسية في دعوة البرهان الموجهة في خطابه بمناسبة عيد القوات المسلحة لحوار سوداني سوداني؟
3: الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه هو حيأسس السلطة دار يعمل فيها مجلس تشريع ودار يعمل فيها غيره.
4: جولاتي دي أنه أنا في أمن وأمان الحقيقة ما كده، يعني أنت ما قادر زمان تحمي ولا حس هتحمي ولا بكرة بتحمي.
5: يبدو السيد برهان رئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه.
6: هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة.
2: الحكم على صيدلي بمدينة الأبيض بالسجن 6 سنوات ومصادرة أمواله إثر خلاف مع أحد أفراد الأمن.
7: منو السمح لجهاز الأمن والمخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علامة؟ لا يجوز.
2: لجنة أمن دنقلة تصدر أمرا بإزالة حي صابرين المعروف بحي طيبة بوحدة السليم شرق دنقلة. ما هي الأسباب والخلفيات؟
8: والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة، لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين.
2: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
9: دبنجا أخبار لكل السودان.
2: أطلق رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمناسبة عيد القوات المسلحة دعوة لإجراء حوار سوداني سوداني تتضمن تهيئة المناخ عبر وقف الإجراءات بملاحقة قادة القوى السياسية ومنحهم حصانات مؤقتة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية. راديو دبنجا استطلع آراء عدد من القوى السياسية.

0: الحزب الشيوعي السوداني وتحالف صمود، حزب المؤتمر الشعبي، الحركة الشعبية، التيار الثوري، كما تحدث في هذا المحور أيضا للصحفي عمرو شعبان. نستهل بحديث السيد جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود.
1: الحديث الأطلق عيد الجيش يوم أمس بمناسبة عيد الجيش حول الحوار الداخلي كما يزعم، كنا متوقعين الحاجة دي، كنا متوقعين أنه هو يقول نفس الكلام ده، واستبقته الصمود بالبيان الواضح اللي وضحت موقفه، لأنه ده حوار ما عنده قيمة، لأنه الحوار لازم يكون عنده هدف، والهدف الأساسي لهذا الحوار ليس وقف الحرب، إنما التعايش وتوطين الحرب، وذلك من خلال أنه غايد الجيش هو يمثل واحد من أطراف الحرب نفسها، وعايز يعمل حوار تحت مظلته لتأسيس سلطة ويزيد من شرعيته، ويبحث عن مشروعية، ودي حتكون سلطة طبعا في مناطق سيطرة الجيش فقط، ودي لا تمثل كل السودان، ودي نحن برضو بنعتبرها بتعمل عدد من الإشكالات. الإشكال الأول إنها بتطيل أمد الحرب، الإشكال الثاني إنها بتعمل اصطفافات جديدة، الإشكال الثالث إنها بتمشي في تقسيم البلد، والحوار ده الناتج الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه هو حيأسس السلطة، ده اللي يعمل فيها مجلس تشريع، ده اللي يعمل فيها غيره. في النهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه إنه داير يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب، وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية، لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية، والأطراف الداعمة للدعم السريع، والأطراف الداعمة الرافضة للحرب في مسار سياسي، وأن يتفاوض الجيش والدعم السريع مباشرة حول المسار العسكري، وأن يكون هنالك مسار للقضايا الإنسانية مباشرة في حزمة واحدة. أما قضية العفو دي طبعا دي مهزلة ومضحكة، ونحن أسي من هنا بنقول لهم منه يعفو عن منه، نحن لم نرتكب أي جريمة في حق البلد، وإنت ارتكبت كل الموبقات المهلكات، فأنت من تبحث عن العفو من الشعب السوداني. لذلك نطلب أولا لجنة تقص حقائق حول من أشعل الحرب ومن انتهك ومن ارتكب هذه الجرائم. هل ارتكب الجرائم دي يتم معاقبته، ودي الطريقة الصحيحة. أما قصة العفو دي مهزلة، وسماه طبعا برضو عفو مؤقت، مهزلة من مهازل الزمن. شكرا.
0: ونستمع أيضا لرأي حزب المؤتمر الشعبي على لسان أمينه السياسي الأستاذ كمال عمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الخطاب يعني كسائر الخطابات ما عندها طعم ولا لون سياسي، هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية. يعني هو بتكلم عن وقف الإجراءات يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة. في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل، وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفو عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات. ما معقول ده حوار احنا محتاجين ليه، حوار سوداني سوداني، لكن الحوار ده فيه ضمانات وفيه تهيئة مناخ. يبدو السيد برهان الرئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه، يعني داير يجيب ناس بنفس لغته، ويبدو انه السيد برهان ناوي في انه يترشح ويتحول لرئيس بالحوار ده. نحن الحوار ده دارين نعمل فترة انتقالية، دارين نعمل حكم مدني، دارين نعمل إصلاحات في الجيش، دارين نعمل إصلاحات في المنظومة القضائية والمنظومة الدستورية. لذلك ما أعتقد أنه في حزب يرى وشايف أزمة السودان وشايف الحل ممكن يجي يحضر هذا الحوار. حوارك يا سعادة الفريق وضاعتكم مردت إليكم، ما في زول بيشارك. احنا اتعظنا من تجربة حوار الوزبة، احنا الحرب دي لو ما وقفت والحريات انداحت وعملنا حكم مدني ما في حوار حنجح في البلد.
0: وتحدث ايضا الأستاذ فتحي فضل المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني.
3: الحقيقة انه التجربة السودانية بتأكد دائما انه التباية تتخذ اشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمالات تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية. من هذه الزاوية والخطاب الأخير لسلطة الأمر الواقع وما حمله من حديث عن الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة والوصاية بيستدعي الناس يعانوا زوايا مختلفة. شوفوا المؤشرات المتداولة، لكن الشيء الأساسي في هذه المسألة إنه الشيء يعني في واضح إنه المؤشرات بتشير إلى مسائل سعودية دفع السلطة القائمة نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان وصفه رئيسا للمرحلة الانتقالية الجديدة مع محاولة استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة في هذه الصيغة. وهما كانت يعني هذه المحاولات ونتائجة، المهم أن القوى الوطنية والقوى التحالف الجذري والمقاومة نساق الثوري أنه لازم يكونوا يقظين جدا، والتمييز بين تهدئة تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بترتيبات جديدة وتسوية سياسية حقيقية تفتح الطريق أمام الانتقال المدني ديمقراطي. لأن الديمقراطية تختبر في حرية التنظيم والتعبير والفعل السياسي والنقابي وفي إطلاق الحريات العامة وتهيئة الانتقال المدني وإخضاع المؤسسة العسكرية، ودي قضية مهمة جدا، للسلطة المدنية وليس العكس، وضمان المحاسبة عن الجرائم والانتهاكات. وتظل يعني القوى الوطنية على قطيعة دائمة مع الهيمنة الأيديولوجية والسياسية للقوى الأخرى. هذه المسألة الأساسية أن أي محاولات ما تشمل تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب لا فائدة فيها. ومن هنا فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونها وموالاتها لا بشعاراتها، وبمدى قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية القاعدية.
0: نواصل الاستماع أعزائي لآراء القوى السياسية والشخصيات حول دعوة البرهان للحوار التي أطلقها في عيد القوات المسلحة. تحدث لدبنجة في هذا الملف أيضا السيد نزار يوسف المتحدث باسم الحركة الشعبية التيار الثوري.
4: شكرا راديو دبنجة. جوهر بياننا في التيار الثوري الديمقراطي يقوم على رفض تحويل الحرب إلى مدخل لحوار سياسي تفرضه قوى الحرب. فنحن نرى أن العملية السياسية الجادة لا يمكن أن تبدأ بإعادة إنتاج الحرب عبر التفاوض، وإنما يجب أن تبدأ أولا بوقف الحرب ووقف إطلاق النار الإنساني وفتح الطريق أمام حوار شامل ومحايد يشارك فيها المتضررون من الحرب والقوى المناهضة للحرب وفي مكان محايد يتوافق عليه الجميع. هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة. ونربط في التيار الثوري الديمقراطي بين تحقيق السلام المستدام وبين إنهاء تعدد الجيوش والميليشيات وبناء جيش مهني واحد يعكس تنوع السودان وتأسيس دولة مدنية قائمة على المواطنة بلا تمييز، كما نؤكد ضرورة المحاسبة على الانتهاكات وجبر الضرر وتفكيك تمكين المؤتمر الوطني وشبكات الفساد والاستبداد باعتبار ذلك جزءا أساسيا من بناء السلام وليست قضية مؤجلة إلى ما بعده. أما رسالتنا التحذيرية الأهم فهي أن استمرار الحرب قد يدفع السودان نحو مزيد من التدويل والتصعيد الإقليمي في نطاق يمتد من القرن الأفريقي والساحل إلى البحر الأحمر، وهذا المسار يهدد وحدة السودان وسيادته وأمنه وأمن مواطنيه، ويفتح الطريق أمام ترسيخ مشروع عسكرة الدولة ونهب موارد البلاد، ويجعل الحرب السودانية جزءا من صراع إقليمي أوسع. إن السودان لا يحتمل المزيد من الحروب ولا يحتمل صفقات تبرم بين أمراء الحرب على حساب الشعب السوداني ومستقبل الدولة. بعبارة واضحة ومباشرة، لا سلام عبر حوار تفرضه قوى الحرب. السلام يبدأ بوقف الحرب ومعالجة جذورها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وبناء دولة مدنية وجيش مهني واحد ومنع تحويل الحرب السودانية إلى صراع إقليمي.
0: ونختتم الملف بحديث الصحفي الأستاذ عمرو الشعبان.
5: من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تها والعملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الأزمة دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في طار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية تلي بالهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد طوال بينتهي من الرسالة اللي حاولوا يرسلها بالجولات الميدانية التي سعني كريسة. يعني انت ما في امن ولا حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحوامتي دي انه في امن، هو تجوالي ده او بجولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقة ما كده. يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي، بالتالي تنسفت الرسالة السياسية الدائرة حول انه في امن وفي عودة الحياة لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار تشجيع العودة الطبيعية للنازحين واللاجئين من جهة وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها ان توفير مظلة امان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف البنية التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة. تالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء تململ شعبي متوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هو مصر عليه وحلفائه من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفاده ان الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم ان الواقع العسكري الارضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الامني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
0: حكمت محكمة بالأبيض بسجن 6 سنوات ومصادرة أموال الدكتور الصيدلي أحمد الوقيع الذي يملك معصرة للزيوت على خلفية جدال بينه وبين أفراد مصلحة الضرائب تدخل فيه أحد أفراد الأمن الاقتصادي المرافق للفريق، والذي أمر بعد احتداد الدكتور أحمد معه باعتقاله وتفتيش هاتفه، حيث وجد مراسلا للدكتور مع صديق له تدعو لوقف الحرب، الأمر الذي أدى لفتح 3 بلاغات في مواجهته بعدة مواد بينها قانون جرائم المعلوماتية، وهي المواد التي اعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه المذكور على الدكتور أحمد الوقيع. حول هذه المحاكمة تحدث لدبنجا الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي لخصنا لكم حديثه في المادة التالية.
6: حقيقة الحكم أثار موجة كبيرة جدا من الانتقاد، وتناولوه أبناء وبنات ولاية شمال كردفان لمعرفتهم بالدكتور وبتعامله وأخلاقه. لكن بنقول من ناحية قانونية، أولا مسألة تحصيل ضريبة الدخل معروف إنه بيتم تحديدها كيف وبيتم تحصيلها كيف وفقا لقانون ضريبة الدخل العام 1986. يعني جهاز الأمن المخابرات ما جزء من العملية دي حتى لو كان الأمن الاقتصادي، فبالتالي وجود أي شخص من الأمن الاقتصادي هو وجود غير قانوني. يجب إنه الجميع يعرف بما فيه جهاز الأمن المخابرات، ويفترض إنه مصلحة الضرائب هي تحدد منو من موظفيها، بمشي للممولين اللي يفترض إنه يتفاهموا معهم في مسألة الضريبة وتحصيلها. أما التعامل من يحضروا أجهزة الأمن والأجهزة القمعية، ده تصرف ما سليم وما صحيح. الحاجة الثانية مسألة الاحتجاز والقبض، برضو في اللي يعلم الجميع إنه القبض والاحتجاز منصوص عليه في باب في قانون الإجراءات الجنائية 91، ويجب اتباع الإجراءات دي بدقة، لأنه المواطن ما مسموح لأي جهة عسكرية إنه تجي تقبضه بدون ضوابط. في ضوابط موجودة، وفي حالة الدكتور أحمد الوقيع يفترض إنه ما يتم القبض عليه إلا إذا كان في أمر قبض من وكيل نيابة أو من قاضي، خلاف ذلك لا يجوز. حتى جهاز الأمن والمخابرات قانون بتاعه فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية، وموضوع دكتور أحمد الوقيع ما عنده علاقة بالأوضاع الأمنية، عنده علاقة بمسألة ضريبة الدخل وتقدير الضريبة والنقاش حولها، ده ما عنده علاقة بجهاز الأمن والمخابرات ولا القانون بتاع الأمن والمخابرات منطبق في الحالة دي. فبالحالة دي أي ضبط للدكتور خلاف قانون الإجراءات الجنائية والنص على إنه لابد يكون في أمر قبض مكتوب من وكيل نيابة أو قاضي يعتبر الإجراء باطل قانونا. الحاجة الثالثة مسألة تفتيش الهاتف المحمول، منو السمح لجهاز الأمن والمخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علاقة؟ لا يجوز. وحتى قانون الأمن والمخابرات العامة زي ما ذكرنا بينطبق في الحالات اللي حدد القانون، لأنه ناس جهاز الأمن لا يحق لهم إنه يقبضوا أي زول ماشي في الشارع. أنت بتقبض زول عندك ملف عندك معلومات حوله تمشي بتقبضه، إن كان نحن عندنا رأي في القانون بأكمله، هو القانون كله قانون قمعي ويفترض إنه يتم إلقاؤه، لكن مع سوء هذا القانون برضو لا يجوز لجهاز الأمن والمخابرات إنه يتم القبض على أي شخص وبمزاج الشخص الداير ينفذ الأمر أبدا. الهاتف بتاعه التفتيش منصوص عليه في المواد من 86 لحد 95 شاملة في قانون الإجراءات الجنائية 91، بتحدد التفتيش لازم يكون في أمر تفتيش خاص، ده بصدر من النيابة العامة أو في إطار أمر تفتيش عام، وده لازم يصدر من قاضي. ما ينفع إنه أمر تفتيش عام يصدر من النيابة، فهم لا عندهم أمر تفتيش خاص ولا عندهم أمر تفتيش عام، فبالتالي لا يجوز إجراء التفتيش إلا بأمر تحت تفتيش ويكون في شاهدين محايدين، لأن القانون افترض حتى الجهة المنفذة لو بقت شرطة أو بقى جهاز أمن وغيره، القانون افترض إنهم هم غير محايدين، وبالتالي استلزم حضور شهود محايدين يحضر التفتيش، ده إذا كان في أمر تفتيش. فأي بينة يتم الحصول عليها بموجب أمر تفتيش باطل هي باطلة، فأي بينة متحصل عليها بصورة غير قانونية هي باطلة قانونا ولا يجوز الإدانة بها في المحاكم. فالإجراءات منذ بدايتها وحتى نهاية إصدار الحكم كلها حقيقة مخالفة للقانون تماما، سواء كان ما تم من سلطات الضرائب أو ما تم من جهاز الأمن والمخابرات أو ما تم من المحكمة، كلها إجراءات مخالفة للقانون، ويجب أنه يتم مراعاة حقوق المواطنين حقوق المدنيين وعدم الزج بهم في مسألة الحرب القائمة. هم أكثر من تضرر من هذه الحرب هم المواطنين والمدنيين.
0: أصدرت لجنة أمن محلية دنقلة بالولاية الشمالية قرارا يقضي بإزالة مساكن حي صابرين المعروف تداول بحي طيبة بمنطقة السليم بوحدة شرق دنقلة، ومنحت السكان مهلة أسبوع للإخلاء وهدم المساكن ما يهدد نحو 5000 أسرة. حول القرار وخلفياته تحدث لدبنجا السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
7: سلامات الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما صدر قبل يومين بإزالة حي صابرين في سليم وحدة شرق دنقلة بمحلية دنقلة الولاية الشمالية لتحديد بالإزالة وهدم مساكن المواطنين، أنا أفتكر دي واحدة من سن السياسات القديمة اللي بتبعوا الدولة القديمة، هي محاولة تهجير السكان ومصادرة أراضيهم بغرض التهجير وهدم البيوت. يعني هي دي واحدة من ضمن الحيل بتاع الدولة القديمة لدرجة تستهدف مكونات معينة على أساس العرق واللون. وما يحدث في حي صابرين في دنقلة وليس بجديد، هي مواصلة لسياسات قديمة منذ فجر الاستقلال، عملية التهجير وهدم المنازل وتشريد الأسر، ودي سياسة ممنهجة متبعة منذ زمن بعيد جدا بمناسبة. وللأسف الشديد يعني في ولاية الخرطوم وحده في الشهور الماضية شردت ما يقارب الكم 60,000 أسرة، 64,000 أسرة، وهم حتى الآن يفترشون الأرض دون أي مأوى ودون أي توفير لسكن يليق بعدميتهم. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أصدرنا بيان شديد اللهجة لمسألة إزالة مساكن المواطنين في محلية دنقلة في الولاية الشمالية بتاريخ 15 أغسطس 2026، لأنه هذا العمل عمل ممنهج بمناسبة، وأجرينا مقابلات مع عدد من سكان المنطقة وأفادوا بأنه القرار ده قرار صادر من لجنة أمن محلية دنقلة بتاريخ 12 أغسطس. يعني هؤلاء الناس له سنين عدة تم حيازة الأرض، ده بموجب قانون الحيازة مفروض يتم تغنين هذه الأرض ويكون فيها ضمانات قانونية أو بدائل سكنية ملائمة يعني عدميتهم. لكن للأسف الشديد أنا زي ما ذكرت لك الدولة دي دولة مختل بنيتها بتاعت الدولة، ودائما ما تصف بمجموعات ما محددة فقط بأنهم يعني ده سكن عشوائي وغيره، الغرض منه المبرر هي إخلاءهم بإخلاء تأسفي وتمليك لأشخاص آخرين يعني حتى ما براعوا فيها يعني عدميتهم لمسألة بتاعت السكن وغيره. يعني والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة، لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين وغيره. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة مركزية الكنابي شددنا انه لازم تتبع فيها السبل القانونية الحقيقية وحماية حقوق المواطنة، حتى لا يكون مسألة التخطيط أو يعني يكون يعني أداة لتشريد المواطنين وإخصاؤهم وتهجيرهم القصر يعني. ونحن ندين ونستنكر حكومة الأمر الواقع، حكومة بورسودان بقيادة البرهان، الدرجة تستهدف المواطنين على أساس العرق وعلى أساس اللون. وإنتوا شفتوا ما حدثت للأهل في القنابل الجزيرة وأطراف الخرطوم وغيره، استهدفوا الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون، وهذا يتنافى مع قوانين الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان يعني. ونحن في المنظمتين نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وللضغط على حكومة الأمر الواقع بقيادة الفريق البرهان على عدم استهداف هؤلاء المواطنين الذين يعني واجهوا ولاية الحرب والظروف الاقتصادية اللي بتمر بهم يعني. لا يمكن أن تتم تشريدهم من الجانبين، تشريد من جانب الحرب وتشريد من مساكنهم يعني. لذلك عليهم أن يكونوا يعني مسؤولين مسؤولية تامة وتوفير بدائل سكنية يليق بعدمية هؤلاء الناس يعني. لا يمكن تشرد الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون. إلى أين يسحبوا يعني؟ هؤلاء هم سودانيين يعني، كيف تتم تشريد السودانيين بقرض يعني؟ أنا افتكر الشيء اللي بيحدث ده شيء يعني عنصري، والدولة في بنية دولة عنصرية يعني، قائمة على أساس العنصرية يعني، وإن ده خلل بنية وحقيقي الدولة السودانية.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاجر من ولاية النيل الأبيض محلية الدويق. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لقد حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية بقرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها. جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل، والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت، يعني إنه نحن ثاني نشكلة منه خلاص. إنت وقفت لي الغرفة التجارية، لكن نحن ثاني بنشكلة منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني تاني ما نشكي للمنو ما معنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، و ده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
9: طيب أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش يفتح وقدر ما يحقق انتصارات، إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
10: راديو دبنجا دبنجا يا موصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب من قديم إيه أنت تكيب داسني راديو دبنجا كستان هداب من قديم.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 20 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك